أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا نستعرض معكم ما ورد من مسائل في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي 11 مسألة، ونشرع في هذا اللقاء بإكمالهن. وبالنسبة للمسألة 12 في هذه الآية، أيها المستمعون الكرام، فقد تقرر فيها بأنه إذا تبين الليل سن الفطر شرعا أكل أم لم يأكل، فإن ترك الأكل لعذر أو لشغل جاز، وإن تركه قصدا لموالاة الصيام قربة فقد اختلف العلماء. فمما رآه جائزا عبد الله ابن الزبير، حيث كان يصوم الأسبوع ويفطر على الصبر، ورآه الأكثر حراما لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب. والصحيح أنه مكروه، لأن علة تحريمه معروفة، وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان. وروى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ويوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا يدل على أن ذلك لم يكن محرما، وإنما كان شفاقة عليهم، فلذلك لم يقبلوه، ولو كان حراما ما فعلوه. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد الوصال فليواصل حتى السحر. وهذه إباحة لتأخير الفطر، ومنع من إيصال يوم بيوم. وننتقل إلى المسألة 13 في هذه الآية الكريمة، وتتصل بقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حيث بين هذا النص القرآني محظورات الصيام، وهي الأكل والشرب والجماع. فأما ظاهر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة بين الرجل والمرأة، فاختلف العلماء على 4 أقوال. فأما القول الأول فهو أنه حرام، وأما الثاني فهو أنها مباحة، والثالث أنها مكروهة،

والرابع أنها منقسمة بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم وبين من يأمن ذلك على نفسه، وتحقيق القول فيها أنها سبب وداعية إلى الجماع وذريعة داعية إليه، فيختلف في حكمها يختلف كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات. فأما علماء المالكية فاعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه عائشة وغيرها وهو صائم ويأمر بالإخبار بذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أملكنا لإربه ونعني لشهوته، وقد خرج مسلم خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمر بن أبي سلمة بجوازها وهو شاب، فدل على أن المعول فيها ما اعتبره علماء المالكية من حال المقبل، لكن منهم من تجاوز في التفصيل حد الفتيا. وخلاصة القول أنه إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه، وذلك لأن تأثيره في الطهارة الصغرى، وأما عن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الرابعة عشرة، وتتصل بما إذا قيل كيف يجوز المراد بقوله تعالى الخيط الأبيض للفجر ويتأخر البيان مع الحاجة إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز. فالجواب أن البيان كان موجودا فيه لكن على وجه لا يدركه جميع الناس، وإنما على وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم، وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا في درجة يطلع عليها كل أحد. ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده؟ وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عدي، وأنزل الله تعالى البيان فيه جلية، وقد روي في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لعريض القفا وضحك، ولا يضحك صلى الله عليه وسلم إلا على جائز، وليس فيه ذكر له إلا تعريضه للغباوة. أما المسألة الخامسة عشرة فتتصل بما إذا جوزنا له الوطأ قبل الفجر، ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب، وذلك جائز إجماعا، وقد كان وقع فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ووقع بينهم كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح، وبهذا احتج ابن عباس عليه، ومنها هنا أخذه باستنباطه. وبالنسبة للمسألة السادسة عشرة فتتصل بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حيث تتقرر في هذه الآيات يتقرر الاعتكاف كعبادة وقربة من القربات، وهي لغة الليث، وهو غير مقدر عن الشافعي، وأقله عنده لحظة ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة هو مقدر بيوم وليلة، وذلك لأن الصوم عندهما من شرطه، وقد قرر علماء المالكية أن الله تعالى خاطب الصائمين، وهذا لا يلزم في الوجهين. أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه، وذلك لأنها حال واقعة لا مشترطة. وأما تقديره بيوم وليلة فلأن الصوم من شرطه فضعيف، فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. ألا ترى الطهارة شرطا في الصلاة؟ وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة. ويقرر ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اعتكف وصم، وكان فخر الإسلام أحمد الشاشي إذا دخل معه

مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول: أنووا الاعتكاف وتربحوه. وقد عول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي، فجاء الشرع في حديث عمر رضي الله عنه بتقدير يوم وليلة، فكان ذلك أقله، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك المستحب فيه. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة 17، وتتصل بقوله تعالى في المساجد، حيث إن مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب سواه جواز الاعتكاف في كل مسجد، وذلك لأنه تعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها، لكنه إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه فخرج للجمعة، فمن فقهاء المالكية من قال يبطل اعتكافه، وهو قول لم يوافق فيه ابن العربي، بل يشرف الاعتكاف ويعظم، ولو خرج في الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له، وذلك لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعا، فأي فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه؟ وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا، فإلى لقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحكيم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل اللهم عاقبته رشدا.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيقي.
1: إلا وقه إلا وقه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين

وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آيات واضحات ابتلى الله تعالى قوم فرعون بها. أولا، بعد أن أرادوا أن يقتلوا موسى ومن معه، كان موقف مؤمن آل فرعون دعاهم إلى الله أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم ينفع معهم ذلك حتى أخذهم الله تعالى بالسنين والقحط، فلم ينفع معهم ذلك حتى اتهموا موسى أن هذا القحط والجذب هو بسبب موسى. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإذا جاءتهم السيئة أي الجذب والقحط تطيروا بموسى ومن معه، تشاءموا ورموا ذلك على موسى وعلى قوم موسى. فجاءتهم ابتلاءات أخرى، كل ذلك لعلهم يرجعون. فقال مولانا: فأنزلنا عليهم هذه النكبات والشدائد. الطوفان، أرسلنا عليهم الطوفان المطر الشديد حتى عاموا فيه ودام عليهم أياما، مطر شديد جدا. فقالوا لموسى عليه السلام: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك. فدعا ربه موسى فرفع عنهم الطوفان لكنهم لم يؤمنوا. فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم ينبته قبل ذلك من الكلأ والزرع، فقالوا كان ذلك الماء نعمة. ماء نعمة، زين أنتم دعيتوا موسى وقلتم له ادعوا الله تعالى أن يكشف ما بنا من الطوفان، فلما كشفه الله تعالى وأنبت الله تعالى به الزرع قالوا هذه نعمة، المطر الشديد نعمة، نكروا ما جاء من دعاء موسى أن يكشف الله تعالى عنهم ذلك. فأرسل الله عليهم الجراد. الجراد أكل الزروع والثمار التي أنبتت بسبب المطر الطوفان. فلما جاء الجراد أكل الزروع وأكل الثمار، فجاءوا إلى موسى وعاهدوه أن يؤمنوا لو كشف الله عنهم هذا الجراد. فدعا موسى ربه أن يكشف عنهم هذا الجراد وأن يخلصهم مما هم فيه، لأنه بقي لهم بعض الزروع حتى يستطيعوا أن يقاتوا به. وفعلا دعا موسى ربه فكشف الله عنهم الجراد، فقالوا عما بقي من زروعهم يكفينا ما بقي، ولم يؤمنوا بموسى. فبعث الله إليهم القمل وهي الحشرات المعروفة، فأكل القمل دوابهم وزروعهم ولزم القمل جلودهم كأنها الجدري عليهم ومناعتهم من النوم والقرار، قمل على جلودهم. فتضرعوا فلما كشف عنهم لم يؤمنوا. دعا موسى ربه أن يكشف عنهم هذا القمل فكشفه الله عنهم فلم يؤمنوا. فأرسل الله عليهم الضفادع وهي المعروفة التي تكون في الماء، فشكوا إلى موسى وقالوا نتوب، فكشف الله عنهم ذلك لكنهم عادوا إلى كفرهم. شوفوا يا جماعة كم آيات وكم عهود وكم ميثاق، عهود مع نبي من أنبياء الله، ابتلاءات تصيبهم يشوفونها بعيونهم، وبعدين يدعي الله تعالى موسى ربه فيكشف الله تعالى عنهم، وهم بعد ذلك ينقضون وينكثون العهود.

فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما كما يقال. كل ذلك آيات مفصلات، مفصلات يعني ظاهرات واضحات، لا يشكل على عاقل أنها من آيات الله التي لا يقدر عليها غير الله تعالى، وأنها عبرة لهم ونقمة على كفرهم. ويحتمل أن يكون آيات مفصلات مع كونها واضحات لا لبس فيها، دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الآيات مفصلات، أي فصل بين آية وآية بزمان، يعني اليوم تجي هذه الآية بعد فترة حتى يتبين ويعطى لهم الوقت لكي يتوبوا، ثم تأتي آية أخرى مفصلات، فصل فيما بين آية وآية بزمان لكي يمتحنهم ربنا سبحانه وتعالى، ولكي تعرف هذه الأحوال وينظر أيستقيمون على ما وعدوا به أنفسهم وما عاهدوا به موسى، أم ينكثون إلزاما للحجة عليهم. لكنهم لم يستفيدوا فاستكبروا، آيات مفصلات أزمنة، استكبروا وكانوا قوما مجرمين، توقفوا عن الإيمان بالله بالرغم من هذه الآيات الباهرات الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا قوما مجرمين، أصحاب جرائم، لكنهم لم يستفيدوا من هذه العظات، ومع ذلك هم يكررون ويصرون على عدم الإيفاء بوعدهم وينقضون العهود مع موسى عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله سبحانه وتعالى وهو ينقل لنا تكرار نكث العهد من فرعون ومن قومه مع موسى، فقص لنا ذلك القرآن الكريم بقول مولانا جل شأنه: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. والمعنى لما وقع على فرعون وعلى قومه ذلك العذاب المذكور في الآية التي ذكرناها قبل قليل، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، قيل أن هذا هو الرجز أي العذاب، وقيل أنه طاعون أنزله الله فيهم فحصد منهم خلقا كثيرا، فقالوا عند نزول كل نوع من العذاب أو عند نزول العذاب هذا الطاعون: يا موسى ادع ربك بالذي عهد به إليك أن تدعوه به، وهو يعطيك الآيات ويستجيب لك الدعاء أن يكشف عنا هذا الرجز، ونحن نقسم لك لئن كشفته عنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، كشف الله عنهم العذاب مرة بعد مرة إلى أجل هم بالغوه ومنتهون إليه في كل مرة، فهم في كل مرة يكون بينهم وبين موسى الأجل، أي مدة إن كشف الله عنهم في هذه المدة يتوبون إلى الله، ثم ينقضون بعد ذلك العهد والميثاق بينهم وبين موسى، فلا يؤمنون بموسى ولا يدعونه يخرج ببني إسرائيل، لأنه يريد أن يخرج بقومه ببني إسرائيل من قوم فرعون وهم الأقباط. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، العهود والمواثيق مع بني إسرائيل مع الصهاينة، هذه العهود التي كانت منذ زمن قديم ينقضون العهود والمواثيق، لا عهد لهم ولا ذمة، فعندما يأتي البعض اليوم ويريد أن يجعل العهود فيما بينه وبين أولئك الأعداء، فالعهود والمواثيق لا تنفع إن لم تكن معها الحكمة والقوة والقدرة على التعامل مع هذه المواثيق والعهود، حتى لا يستطيع الأعداء أن ينالوا منا من خلال هذه المواثيق والعهود، لأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، ينقضون العهود، ماذا تنفع العهود والمواثيق

0: الدولية وغير الدولية، مواثيق وعهود تجري فيما بين الدول، ثم تنقض هذه المواثيق والعهود بشربة ماء. إذن ينبغي على المسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يأخذوا الدروس والعبر من العهود والمواثيق التي جاءت مع موسى عليه الصلاة والسلام وهم ينقضونها، على الرغم من وجود الآيات الدالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، لكنهم ينقضون العهود لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا بالله ولا برسله، وبالتالي يريدون الشر فيما بين الناس. فينبغي على المسلمين أن ينتبهوا لذلك. أسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا لكي نأخذ من كتابنا الدروس والعبر، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خيرا أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك.

يا رب العالمين، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحزاب.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.
0: أمسينا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك. هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
5: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: أي صوت هو هذا يخرج من أعماق هذه الأرض ويناديني تعال وشارك في صنع مستقبل الوطن؟
1: أي صوت هو هذا يخرج من أعماق الزمان ويناديني تعال وشارك في صنع زمن الوطن الآتي؟
0: أي صوت هو هذا يخرج من أعماق السواعد ويناديني تعال لنبني من جديد يد هذه الأرض؟
1: أي صوت هو هذا يخرج من أعماقكم يا أبناء هذا الوطن الجميل يناديني، ينادينا لنعمل ونعمل من أجل أن يبقى الوطن مزدهرا ومتقدما؟

ها أنت كالشجر تستيقظ من النوم لتسقط الأغصان الذابلة منك، وها أنت كالقناديل تنهض لتنطفئ العتمة منك، وها أنت كعابر الجسر تسير وتسير لتصل إلى أهدافك. هذه حقائق تعلمتها من الحياة. تعلمت أن أبقى شامخا كالشجر، ومضيئا كالقناديل، وواثقا من نفسي كالطامحين.

بالله قولوا لي، ما معنى الحياة من غير تفاؤل؟ بالله خبروني، أي معنى للمستقبل خارج الأمل والحب؟ إن انتصار أي إنسان في الحياة لا يكون خارج الأمل والحب والتفاؤل، وليس للإنسان من أجل أن يحقق أهدافه غير أن يريد ما يريده الأمل، وغير أن يقف إلى جانب التفاؤل. فالحياة الإنسانية تكون جميلة شرط أن يبقى في الدنيا الإنسان الذي يعطي من غير شروط.

يرتسم اسمك على حواش القلب ويلتف حول الوجود مثلما تلتف الموج حول الشواطئ. وطني يا حبي الأول منذ أيامي الأولى، ولأن زمانك سيبقى ممتدا أيها الوطن داخل المستقبل، هكذا سيبقى حبي ممتدا وراحلا مع زمانك الأخضر.

أمس وصلتني أول رسالة منك مكتوبة على ورق الشمس، لملمت حروفها من بين الأشعة بأهداب عيني، وقرأتها وأعدت قراءتها، ولم أنسى أن أترك الشباك مفتوحا لتحمل لي الشمس رسالة ثانية منك يا وطني.

يبقى النسيان شيئا ضروريا من وقت إلى آخر، تمتد أصابعه برفق وحنان إلى ذاكرة الإنسان لتمحو عن صفحاتها أشكال الآلام والأحزان، وترسم أشكالا جديدة من الفرح والسعادة.

لولا بعض من الإخفاق في الحياة لما كان الإنسان يحقق النجاح، ولولا تجربة الخطأ لما كان يبلغ الصواب ويتخطى الإنسان ذاته ليقفز إلى مرحلة جديدة. فكما ترحب بنسائم الربيع المنعشة، هكذا قف أمام الإخفاق متجاوزا أثره الآلي إلى النتائج المثمرة.

لو أنني صرفت العمر كل العمر لأكتشف لغة جديدة أخاطبك بها يا وطني، فلن أجد. فأنت أكبر من كل اللغات، وليس أجمل من أن أهتف لك كل صباح: أحبك أيها الوطن.

أرفع دعائي إليك يا إلهي مع دعاء الطيور ومع أنفاس الفجر، أمزج صوتي بهذه الأصوات المسبحة باسمك مع الفجر، أفتح أبوابي على الأنوار المشرقة من عليائك، وتتململ في عروقي قطرات الحياة حاملة إليك الشكر والابتهال.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه. ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة الكرام أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM، ونرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. صباح عليك بالخير عبد الرحمن.
3: صبحت الله بالنور شوق، ونصبح بالخير والنور والسرور على كل من يصل أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على هذه الأرض الطيبة، مملكة البحرين الحبيبة. نحن معكم مستمعين في هذا المشوار الصباحي في برنامج صباح الخير يا بحرين، والذي يمتد من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والوقفات واللقاءات المتنوعة التي نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.
2: اللهم آمين. نستفتح صباحنا اليوم مستمعينا بقلوب مطمئنة مليئة بالأمل، ونحن نرى الشمس اليوم تشرق على وطن ينعم بفضل الله بأعظم النعم وأغلاها، نعمة الأمن والأمان والسكينة. إن الاستقرار اللي نعيشه ونلمسه في كل شبر من بحرين العزيزة ما هي من فراغ، هو ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة وحصن حصين بناه رجال أوفياء نذروا أنفسهم لحماية هذا الوطن وسهروا لتنام العيون مطمئنة.
3: في هذا الصباح يلهج لساننا بالدعاء لرجالنا المرابطين جنود البحرين البواسل في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، الذين يقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول المساس بأمننا واستقرارنا. هم العيون الساهرة التي لا تنام، والدرع المتين الذي يحمي أرضنا، وصورة حية للوفاء والتضحية.
2: اللهم أننا نستودعك مملكة البحرين، أرضها، سماءها، ملكها وشعبها، فاحفظها بحفظك الجميل ورعايتك التي لا تنام. اللهم احفظ جنودنا البواسل وكن لهم ناصرا معينا، وثبت أقدامهم وسدد رميهم وعزهم بنصرك، وادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم أدم على هذا البلد العزيز نعمة الأمن والاستقرار، واجعله دائما واحة للسلام والخير والمحبة وحصنا منيعا ضد كل شر.
3: اللهم آمين. الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وبلاد دول الخليج العربية، وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية من كيد المعتدين وهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تتوالى على منطقتنا العربية وعلى دول الخليج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويديم عزها أمنها وأمانها

0: هي تنعم بقيادة حكيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم مستمعينا الكرام سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، ومع هذه الانطلاقة الصباحية نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإعداد والتقديم تقبلوا تحياتنا عبد الرحمن بومطيع وشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج يحييكم حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورساء الحلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. وكما جرت العادة نبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي وأهم الأخبار الاقتصادية. نعود لنتعرف إياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية ووزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. لقاءنا الأول سيجمعنا بمشيئة الله مع الأستاذ غادة الحايكي، أخصائي حماية مستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، للحديث عن المبادرة الوطنية صديق المستهلك التي تأتي هذا العام بنسخة خاصة تزامنا مع موسم العودة للمدارس.
2: كما سيجمعنا لقاء مع الدكتور أحمد الجودر، طبيب جلدية وأمراض تناسلية، للحديث عن كيفية الحفاظ على نظارة البشرة وصحتها، إلى جانب الروتين الأمثل لتجاوز مشاكل البشرة في فصل الصيف.
3: ومع ازدياد الإقبال على ممارسة الهوايات البحرية كالصيد والغوص والتنزه وممارسة مختلف الأنشطة، نسلط الضوء على جهود قيادة خفر السواحل في تعزيز الوعي بالسلامة البحرية والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات، من خلال لقائنا بالملازم أول يوسف محمد الفيحاني، ضابط عمليات بإدارة خفر السواحل.
2: كما سنستمع إلى الرسالة الأسبوعية لوزارة الأشغال، وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا الكرام لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى

0: مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 176-48-888 وفقرة مع الناس.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين
0: مستمعينا، نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم 2 سبتمبر 2026 ونقرأ في أبرز العناوين. القائد العام يشيد بجهود المجلس الأعلى للصحة في استدامة تطور الأنظمة الطبية.
3: وزير الخارجية يقدم تعازي البحرين في ضحايا الفيضانات في نيبال ويتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري الجزائر وبوتان.
0: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطور خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية، خفض أيام العمل إلى 10 أيام بدلاً من 20 يوم.
3: رئيس هيئة الأركان يشيد بعمق العلاقات الوطيدة مع الكويت ويلتقي الملحق العسكري للسفارة الأردنية.
0: وزير النفط يستقبل وزير الدولة للاقتصاد الياباني.
3: خلال استقباله رؤساء وفود المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، وزير الخارجية يشيد بمستوى جاهزية دول المجلس في التعامل مع الظروف الطارئة. المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز وصولا إلى قيام الاتحاد الجمركي.
0: وزير الداخلية يشيد بالمستوى المتميز لمعسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة ودوره في تعزيز الهوية الوطنية، اطلع على الفعاليات وتابع جانبا من التدريبات والبرامج المقدمة.
3: مملكة البحرين تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون بحث تعزيز التكامل الجمركي ومتطلبات قيام الاتحاد.
0: وزير التربية والتعليم يشيد بمضامين كلمة جلالة الملك المعظم بمناسبة بدء العام الدراسي.
3: وزير الأشغال يتفقد مشروع تشييد مركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان. المركز يضم 14 عيادة للأطباء وعشر عيادات لطب الأسنان.
0: فتل البحرين تعلن اقتراب انتهاء التسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027.
3: الأمين العام لمجلس النواب يؤكد المتابعة الشاملة والاستعدادات المكثفة لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس.
0: الإدارة العامة للمرور تنظم محاضرات توعوية لسائقي نقل الطلبة.
3: فعاليات وطنية تؤكد أن كلمة جلالة الملك المعظم بمناسبة العام الدراسي تعكس اهتماما بالتعليم وصناعة المستقبل. الإشادة بالإجراءات الحكومية التي أسهمت في استمرار العملية التعليمية.
0: وزير شؤون مجلس الوزراء يلتقي لقاء بأعمال سفير المملكة المتحدة ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون.
3: نجاح أول عملية جراحية بالتقنية في المملكة. الخدمات الطبية الملكية تدشن أحدث تقنيات علاج الأورام في مركز البحرين للأورام.
0: ختام حملة الحر للسلامة للتوعية بمخاطر العمل خلال فصل الصيف، تجاوب إيجابي مع أصحاب الأعمال والعمال مع رسائل الحملة.
3: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى العناوين الاقتصادية.
1: عناوين الاقتصاد.

0: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: في أول العناوين الاقتصادية، بنك البحرين الوطني يطلق حملة جديدة لميزة تعدد العملات في بطاقة الخصم ويمنح فرصة للفوز بتجربة سفر استثنائية.
3: وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ويستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بمناسبة انتخابها كأول بحرينية ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط.
2: على هامش مؤتمر لب 2026 التقني، STC البحرين تعقد شراكة استراتيجية مع UiPath للدفع بعجلات الأتمة المؤسسية.
3: 312 طالبا وطالبة يكملون برنامج التدريب العملي بنهاية أغسطس 2026. ألبا تستثمر في الكفاءات الوطنية المستقبلية عبر برامج التدريب العملية.
2: القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة يزور مجلس التنمية الاقتصادية.
3: رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال البحرينية العمانية يترأس اجتماع المجلس بصلالة.
2: وزير المواصلات والاتصالات يشارك في مؤتمر ومعرض لب 2026 بالرياض ويبحث تعزيز التعاون التقني والرقمي مع عدد من الوزراء والمسؤولين.
3: بنفت تقفز بمعاملاتها الإلكترونية إلى 221 مليون و200 ألف معاملة بقيمة تتجاوز 19 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026.
2: السريت يختتم برنامجها التدريبي الصيفي السنوي بنجاح.
3: ارتفاع أسعار الأسماك الصافي بستة دنانير ونصف والهامور بسبعة دنانير ونصف.
2: موسكو تطلق برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
3: وفي آخر العناوين الاقتصادية، تتويج كوغمان ولوما كفائزين في النسخة 27 من فعالية جولات ستارت أب البحرين.
0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد،
3: نتعرف مستمعينا على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك من مطار البحرين الدولي الأستاذ إبراهيم الذوادي. صباح عليك بالخير أخوي إبراهيم.
4: صباح عليك بالنور السرور أخوي عبد الرحمن، وصباح على السادة المستمعين. نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى الطقس حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل. الرياح شمالية غربية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار. طبعا بيكون عندنا تحذير عن رياح قوية السرعة، إذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح من 25 إلى 70%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 8:20 صباحا ومد آخر عند الساعة 8:40 مساء. أدنى جزر في ميناء سلمان عند الساعة 2:30 مساء وجزر آخر عند الساعة 2:45 صباحا. شروق الشمس كان عند الساعة 5:18 والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 5:56. وزوغ القمر عند الساعة 9:06 مساء والأفول عند الساعة 10:10 صباحا. أما عن الطقس المسجل عند الساعة 5 في المناطق التالية: جزر حوار الرياح شمالية غربية 8 عقد، فشت الجارم الرياح شمالية غربية 14 عقدة، جزيرة جرادة الرياح

0: شمالية غربية 12 عقدة. هذه نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ إبراهيم الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة، وتمنياتنا للجميع بقضاء أوقات طيبة إن شاء الله.
2: مستمعين، نتوقف معكم مع فاصل قصير، وفي تمام الساعة السابعة نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: التقييم إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن في

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 ميلادية.
2: الإخوة والأخوات الأساتذة وأولياء الأمور الكرام، أبناءنا الأعزاء، الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ونحن نستقبل العام الدراسي والأكاديمي الجديد 2026-2027 وعودة الجميع إلى النظام الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية، أن نرفع لكم أطيب تمنياتنا بعام مميز حافل بالتفوق والإنجاز على جميع الأصعدة التربوية. أبناءنا الأعزاء، أيها المربون الكرام، لقد مرت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية بظرف استثنائي، إذ تعرضت لاعتداءات إيرانية آثمة طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، اقتضت حفاظاً على سلامة الجميع تفعيل نظام التعلم عن بعد. وإننا لنشيد بما اتخذته حكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل أبنائنا الطلبة من أي انقطاع، كما نعتز ونقدر عاليا جهود الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في مؤسساتنا التربوية التي حققت استمرارية التعليم عبر البوابة التعليمية في تجربة أكدت نجاح مشروعنا الرائد مدارس المستقبل الذي انطلق منذ عام 2005 في نقلة نوعية نحو التمكين الرقمي. ونتوجه بالشكر لأولياء الأمور على حسن تعاونهم ودعمهم المتواصل لأبنائهم الطلبة، كما نشيد بالروح الوطنية الأصيلة التي عبر عنها شعب البحرين بوثائق الولاء والتأييد، وكذلك الصادرة عن مؤسساتنا وفعالياتنا المجتمعية، خير دليل على صدق الانتماء وثبات دعم استقرار الوطن العزيز. والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام وأنتم جميعا بخير.
1: قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ورئيس لجنة المتابعة الوزارية للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بزيارة معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة،
3: وذلك للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر وما يتضمنه من تجربة متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الناشئة. وكان في استقبال معالي وزير الداخلية لدى وصوله مركز البحرين العالمي للمعارض السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر. وفي بداية جولته بمرافق المعسكر أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والتقدير لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني

0: قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توجيهات سموه بإقامة المعسكر وإطلاق فعالياته وبرامجه النوعية البناءة، معبرا عن تقديره لمتابعة سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وقد استمع معاليه إلى شرح حول فكرة وأهداف المعسكر وآليات التدريب والإشراف وسير البرامج والفعاليات وما يتم توفيره من بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. كما تابع معاليه جانبا من التدريبات والبرامج المتنوعة المقدمة للناشئة وما تحمله من مضامين هادفة تجمع بين التدريب البدني وتنمية المهارات الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس وتعزيز الانتماء الوطني. وأشاد معالي الوزير بما شاهده من مشاركة واسعة وتفاعل كبير من الناشئة، منوها إلى المستوى الإيجابي المتميز لمعسكر جدها جونيور والذي يأتي في وقته المناسب ويعكس الإجماع الوطني على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وهو ما يلقى بمسؤوليات كبيرة على عاتق هذه البرامج النوعية والمشاريع الوطنية ودورها في بناء المستقبل، لافتا إلى ما يتضمنه المعسكر من برامج وأنشطة تسهم في تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء وتنمية روح الفريق الواحد وإكساب الناشئة مهارات تنعكس إيجابا على مسيرتهم المستقبلية وتمكنهم من المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في مملكة البحرين.
1: وفي بداية اللقاء أعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره لجهود الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والذي يحظى بدعم أصحاب الجلالة وسمو قادة دول مجلس التعاون، مشيدا بقيام دول المجلس في تعاملها مع التداعيات السلبية لإغلاق مضيق هرمز بإطلاق آلية استثنائية مؤقتة للعبور اللوجستي والتي كان لها دور أساسي في تسريع حركة البضائع بين دول المجلس وضمان انسيابية انتقالها ولا سيما المواد الغذائية والطبية، وهو ما تحقق من خلال سرعة تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود الجمركية بما يعكس مستوى الجاهزية بين دول المجلس في التعامل مع الظروف الطارئة والحفاظ على استمرارية حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات المتلاحقة وصولا إلى استكمال قيام الاتحاد الجمركي وتحقيق أهدافه على أرض الواقع، مشيرا إلى دور الأنظمة والإجراءات الجمركية في رفع كفاءة المنافذ وتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على أمن وسلامة دول المجلس ومصالحها الاقتصادية. نظمت منصة ستارت أب بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 27 من فعاليات جولة ستارت أب بحرين بهدف تشجيع الشباب البحريني على الابتكار.
0: وقد أقيمت الفعالية بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيدة عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الرؤساء التنفيذيين. استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الأستاذ أحمد بن عبد الله الجمال رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ورئيس الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر.
1: يأتي الاجتماع بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري عموم هيئات وإدارات الجمارك بدول المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي. وفي مستهل أعمال الاجتماع رحب معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بالحضور في بلدهم الثاني مملكة البحرين، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تحقق من خطوات مهمة نحو استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بما أسهم في دعم وتطوير مسيرة العمل الجمركي الخليجي المشترك. وأكد معاليه حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم مسيرة الاتحاد الجمركي وتعزيز

0: تعزيز التكامل بين دول المجلس، مشيرا إلى ما تطلع به هيئة الاتحاد الجمركي من دور في توحيد السياسات والأنظمة والإجراءات الجمركية. عاد أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى المدارس الحكومية وسط أجواء من الحماس والاستعداد لانطلاقة عام دراسي جديد، وذلك تمهيدا لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بما يضمن انطلاقة منظمة وفاعلة للعام الدراسي الجديد.
1: وتأتي عودة الكوادر التعليمية والإدارية قبل عودة الطلبة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والتربوية، ومن أبرزها تنفيذ الأيام التعريفية والتي تهدف إلى تهيئة الكوادر والطلبة للعام الدراسي الجديد والتعريف بالأنظمة والإجراءات والخطط المعتمدة، إلى جانب عقد الاجتماعات الداخلية وتوزيع المهام بما يسهم في تنسيق وتنظيم العمل وتعزيز جاهزية المدارس لاستقبال طلبة. وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، استكملت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عملية تسليم الكتب الدراسية إلى المدارس الحكومية، كما عملت الوزارة على استكمال جاهزية المدارس والفصول الدراسية من خلال التأكد من تهيئة المرافق والمصادر التعليمية والتجهيزات اللازمة بما يوفر بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية. وشملت الاستعدادات كذلك التنسيق لتوفير خدمات النقل المدرسي للطلبة، إلى جانب استكمال مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالعملية التعليمية بما يسهم في توفير بداية سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد. هذا وعممت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس التعليمات اللازمة للهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة بشأن ما يتعلق بالعام الدراسي 2026-2027.
0: ويهدف التعميم إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجميع مخرجاتها لمواكبة متطلبات التنمية. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب إضافة ترخيص بيئي.
1: وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أكدت أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وتحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمستثمرين ورفع كفاءة الإنجاز، مضيفة أن إطلاق التحديث على الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدمة بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فاعلية منظومة العمل، مشيرة إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة أوسع تشمل تطوير 50 خدمة إلكترونية أخرى خلال الفترة القادمة. في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية.
0: وحول هذا الموضوع أكد دكتور أحمد محمد الأنصاري رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أكد أن تطوير الخدمة ينعكس بشكل مباشر على تقليص مدة إنجاز الطلبات ورفع كفاءة الإجراءات. تمثل المناطق الصناعية ركيزة مهمة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مملكة البحرين.
1: وكشفت البيانات الرسمية أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية المخصصة في مختلف المحافظات بلغ نحو 28,260,000 متر مربع ضمن خارطة صناعية تتكامل فيها المواقع والخدمات اللوجستية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبة. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة

0: المادة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام. من جديد توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية في تمام الساعة 7، ومع هذه العودة نجدد التحية لكل من استمع وانضم للاستماع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين. لكم تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم.
3: من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
2: من الإعداد والتقديم تقبلوا تحايانا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع.
3: ومن الإخراج يحييكم مخرجنا حمد الشريان.

0: استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة أحمد بن عبد الله الجمال رئيس المجلس التنفيذي للهيئة رئيس الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر، وبمشاركة رؤساء ومديري عموم هيئات وإدارات الجمارك بدول المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي.
1: وفي مستهل أعمال الاجتماع رحب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس الجمارك بالحضور في بلدهم الثاني مملكة البحرين، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تحقق من خطوات مهمة نحو استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بما أسهب في دعم وتطوير مسيرة العمل الجمركي الخليجي المشترك. وأكد حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم مسيرة الاتحاد الجمركي وتعزيز التكامل بين دول المجلس، مشيرا إلى ما تطلع به هيئة الاتحاد الجمركي من دور في توحيد السياسات والأنظمة والإجراءات الجمركية وتعزيز التحول الرقمي والتعاون الجمركي على المستويين الإقليمي والدولي.
0: وناقش المجلس خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض مستوى الإنجاز في مشروع بناء وتشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية والمشاريع التقنية المرتبطة بها وفق الخطة المعتمدة ومتابعة سير الأعمال التشغيلية للهيئة. كما استعرض المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الجمركي الخليجي المشترك، من بينها قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي وخطط عقد الورش واللقاءات التوعوية الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي لعام 2026، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تبدأ الأسر في مملكة البحرين رحلة الاستعداد للمدارس، من الحقائب والقرطاسية إلى الزي المدرسي ومختلف احتياجات الطلبة. وبين فرحة العودة للمدارس وتحدي المصروفات، تبرز أهمية المبادرات التي تساعد الأسرة على التسوق بوعي والاستفادة من الخيارات والعروض المتاحة، بما يحقق قيمة أفضل للميزانية الأسرية. من هذا المنطلق، تحرص وزارة الصناعة والتجارة على أن تكون حاضرة مع المستهلك في هذا الموسم من خلال حزمة من المبادرات التوعوية، ومن أبرزها المبادرة الوطنية صديق المستهلك التي تأتي هذا العام بنسخة خاصة بالتزامن مع موسم العودة للمدارس. للحديث بصورة أوفى عن هذه المبادرة، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج الأستاذة غادة الحايكي، أخصائي حماية مستهلك بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة. أهلا وسهلا بك أستاذة غادة.
4: صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين.
5: صباح شاء الله بالنور والكرامة أستاذ غادة، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. وفي البداية بودنا نتعرف على آخر استعدادات إدارة حماية المستهلك للأسرة البحرينية هذا العام مع موسم العودة للمدارس.
4: صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين، وشاكرين لكم إتاحة الفرصة لهذه المداخلة الهاتفية، ونبارك للجميع حلول موسم العودة للمدارس، متمنين لأبنائنا الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.
5: آمين.
4: بالتأكيد تحرص إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة على أن تكون مبادراتها قريبة من احتياجات المستهلك ومرتبطة بالمواسم التي تشهد زيادة في الإنفاق. فأطلقت الوزارة هذا العام النسخة الخامسة من المبادرة الوطنية صديق المستهلك، وهي أحد المبادرات الوطنية الرائدة التي تنفذها الوزارة بالشراكة والتعاون مع القطاع التجاري. طبعاً انطلقت المبادرة للمرة الأولى في عام 2023، وركزت في بدايتها على السلع الغذائية الأساسية.
5: نعم.
4: وتقديم التخفيضات بنسبة لا تقل عن 10% لمدة شهر كامل، مع التعريف بالمحال التجارية المشاركة عبر منصات الوزارة. وطبعاً مع الإقبال اللي شهدت المبادرة من المستهلكين والقطاع التجاري، حرصنا على تطويرها من نسخة إلى أخرى وتوسيع نطاقها لتواكب احتياجات الأسر في المواسم المختلفة. فتم إطلاق النسخة الخامسة للمبادرة، وفي هاي النسخة تخفيضات بنسبة لا تقل عن 35% على منتجات مختارة ضمن المبادرة. فالهدف بالنسبة لنا لا يقتصر على تقديم تخفيضات فقط، وإنما أن نمنح المستهلك خيارات أكثر وقيمة تنافسية وتجربة أفضل.
5: نعم
3: نعم أستاذة غادة، يعني ذكرتي أن هناك سلع مشمولة في المبادرة الوطنية لصديق المستهلك، ما هي أبرز هذه السلع؟
4: طبعاً بكل تأكيد حرصت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك عند إعداد هذه النسخة على دراسة احتياجات الطلبة والأسر والمجتمع بشكل دقيق خلال موسم العودة للمدارس.
3: نعم.
4: من العام الماضي، لذلك شملت المبادرة طيفاً واسعاً من السلع المرتبطة بشكل مباشر بالعملية التعليمية، وتضمنت ثلاث فئات رئيسية، وهي السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ومستلزمات العودة للمدارس مثل القرطاسية والحقائب المدرسية والأزياء والنظارات الطبية والشمسية والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى سلع غير مباشرة تدعم الحياة اليومية للطلبة والأسر مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها من السلع المتنوعة اللي يمكن الاطلاع عليها عبر الحساب الرسمي للوزارة.
5: نعم.
4: من شبكات التواصل الاجتماعي.
5: جميل جميل جدا. السادة غادة، حرثينا عن إقبال القطاع التجاري ومشاركته الفاعلة في مبادرة هذا العام، مبادرة صديق المستهلك، مع قرب حلول أو دخول موسم العودة للمدارس.
4: في الحقيقة في تجاوب كبير ومشرف من القطاع التجاري. وزارة الصناعة والتجارة نسقت مع غرفة تجارة الصناعة في البحرين لتعميم الدعوة على جميع الأعضاء والمنتسبين.
5: نعم.
4: وكما تعودنا يعني في السنوات السابقة، كثير من المحلات التجارية كانت تتبادر للمشاركة، مو بس بدافع تجاري وإنما انطلاقا من حسها بالمسؤولية المجتمعية. وإحنا نعتبر هاي المبادرة تجسيد عملي للشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يثبت التاجر أن شريك أساسي في خدمة المجتمع، وأن نجاح العمل التجاري لا يقوم فقط على الربح بل أيضا على المساهمة الفاعلة في رفعة الوطن وخدمة المواطنين. ويمكن الاطلاع على المشاركين من القطاع التجاري في شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عبر الحساب الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة بشبكات التواصل الاجتماعي. وطبعا راح تستمر المبادرة بإذن الله تعالى حتى نهاية شهر نوفمبر، وراح يكون هناك ممثلين من القطاع التجاري بشكل مستمر ومتجدد.
5: نعم.
3: يعني أستاذة غادة، ذكرتي أن هناك أيضا مبادرات توعوية مصاحبة، هل من الممكن أن تحدثينا عن هذه المبادرات؟

0: مبادرات؟
1: نعم بالتأكيد، إلى جانب المبادرات التجارية اللي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر البحرينية، حرصت إدارة حماية المستهلك على أن يكون هناك جانب توعوي وطني متكامل، فجاءت حملة توعوية المصاحبة لموسم العودة للمدارس تحت شعار اختيار واعي واستهلاك أفضل. هاي الحملة ما صممت لتكون مجرد رسائل عابرة، وإنما جاءت لترسخ ثقافة استهلاكية مستدامة لدى المستهلكين، حيث نذكرهم بحقوقهم وواجباتهم كما نص عليها قانون حماية المستهلك واللائحة التنظيمية ذات العلاقة، مع التركيز على تقديم نصائح عملية ووقائية استباقية تساعد المستهلك على اتباع السلوك الرشيد في قراراته الشرائية. وإحنا في الوزارة نؤمن أن حماية المستهلك تبدأ من الوعي والمعرفة، فالمستهلك الواعي هو خط الدفاع عن نفسه وعن أسرته. عشان كذي عدلنا الرسائل التوعوية بشكل مبسط وعملي يناسب جميع الفئات، سواء كانوا أولياء أمور أو طلبة أو حتى تجار. وننتهز هذه الفرصة وندعو المستهلكين لمتابعة الرسائل التوعوية عبر المنصات الرسمية الاجتماعية لوزارة الصناعة والتجارة.
2: نعم، ذكرتي أستاذ غادب بأن هناك مجموعة من الرسائل تستهدفون أو تسعون إلى إيصالها لكل من المستهلك والتاجر، حدثينا عن هذه الرسائل وما تتضمنها.
1: طبعا جرى بس هاي الرسائل عبر منصات الوزارة بشبكات التواصل الاجتماعي عشان توصل حق أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مع الحرص على تنويع المحتوى ما بين نصائح مكتوبة ورسائل مرئية وتصاميم توعوية جذابة بحيث تكون قريبة من الناس وسهلة الفهم والتطبيق. كما أن هذه الحملة تشكل حلقة مكملة للمبادرات التجارية، فهي لا تقتصر على تعريف حول الحقوق فقط، بل تؤكد أيضا على واجبات واجبات المستهلك في واجبات التاجر بعد في التعامل العادل، وهو ما يسهم في خلق علاقة متوازنة وشفافة بين الطرفين ويعزز الثقة المتبادلة في السوق، حيث أن الرسائل موجهة للطرفين معا. فالمستهلك لازم يعرف حقوقه مثل المدة الزمنية المتاحة للاستبدال والاسترجاع، وحق وحقه في معرفة السعر بشكل واضح قبل الشراء. أما التاجر فيلزمه بالالتزام بالشفافية في الإعلان عن الأسعار وتقديم المنتج بشكل عادل وصحيح. هاي التوجيهات مو مجرد إرشادات، بل قواعد أساسية تضمن حقوق الطرفين وتبني جذور الثقة بينهم.
2: نعم،
3: كل الشكر لك الأستاذة غايدة الحاكي أخصائي حماية مستهلك بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة على إحاطتنا والمستمعين بهذه المعلومات، ونتمنى عام دراسي سعيد لأبنائنا وبناتنا الطلبة.
1: أشكركم مجددا على الاستضافة الطيبة، وحابة أؤكد أن وزارة التجارة والصناعة المتمثلة بإدارة حماية المستهلك ملتزمة دائما بتقديم مبادرات تخدم المجتمع وتحقيق المصلحة الوطنية.
2: نعم، كل الشكر والتقدير لكم على جهودكم، وكل عام وأنت بخير أستاذ غادة.
1: وأنت بخير وصحة.

0: صوت البحرين، صوت البحرين مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس
2: على 1-7-6-8-4-8-8-8. نستقبل مستمعينا الكرام اتصالاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين. ناخذ أول هذه الاتصالات. ألو، صباح الخير. ألو، السلام عليكم.
3: ألو،
2: يا هلا مرحبا، تعرف على اسمك كريم.
3: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
3: معاكم فاطمة.
2: يا هلا اختي فاطمة، تفضلي.
3: زاد فضلكم في الخير، ما قصرتم صراحة، أشكر تواصلكم القيم. رسالتي حق وزارة الإسكان.
2: نعم تفضلي.
3: طلبنا من 2004 للحين ما عندنا شيء ملموس للحين، مجرد اتصال من قبل 3 سنوات، الحين هاي بندخل السنة الرابعة، مجرد اتصال خيرونا بيت ولا أرض وقرض. طبعا طلبنا أرض وقرض.
2: نعم.
3: إنزين، الحين هاي الأرض لمتى؟ إحنا نبغي نعرف وين هاي الأرض، متى راح نستلمها ومتى راح نبنيها.
2: يعني ما تواصلوا معاكم ما تواصلوا وياكم أستاذة أختي فاطمة، يعني ما كلموكم عن تخصيص الأرض في أي مشروع؟
3: لا لا للحين أي مشروع.
2: من أي محافظة الله يسلمك؟
3: الشمالية.
2: الشمالية نعم.
3: فيعني تعبنا وإحنا نتصل، تعبنا وإحنا
2: نواصل. متى آخر مرة الله يسلمك كلمتي الوزارة؟
3: تقريبا قبل 4 شهور. اتصلوا
2: شنو كان الرد؟
3: اتصلوا فيني الرد انتونا على قيد الانتظار.
2: نعم
3: زين اوكي، خبرونا متى، بعد نحتاج 10 سنوات مثلا على ما نستلم الارض ونبنيها.
2: ان شاء الله ان شاء الله الرسالة توصل ان شاء الله حق المختصين في وزارة الاسكان والتخطيط العمراني، والبيانات موجودة الله يسلمك عندنا. إن شاء الله هذه التجاوب وهذه المناشدة تصل إلى المعنيين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
3: يا رب يا ريت، نبقى شيء ملموس والله، تعبنا والله تعبنا.
2: بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله. شكرا جزيلا لك وعلى ثقتك في البرنامج أختي فاطمة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة في فصل الصيف، تواجه البشرة تحديات مضاعفة تترجم غالبا في ظهور البثور وحب الشباب المزعج. بين تأثير التعرق المستمر واختيار واقي الشمس المناسب وطرق الحماية الصحيحة، تكثر التساؤلات حول كيفية الحفاظ على نضارة البشرة وصحتها. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتور أحمد أنور الجودر، طبيب الجلدية والأمراض التناسلية، ليجيب عن أبرز التساؤلات ويقدم لنا الروتين الأمثل لتجاوز مشاكل البشرة. صباح عليك بالخير دكتور أحمد، سعداء بالتواصل معك.
3: صبحك الله بالنور، شلونكم؟ شلون الصحة؟
2: يا هلا ويا مرحبا، الحمد لله مبشرك.
3: الله يحفظكم ويسلمكم.
4: يا هلا ومرحبا فيك دكتور أحمد، وسعيدين بهذا التواصل في هذا الصباح في برنامج صباح الخير يا بحرين. في بداية هذا اللقاء، يعني دكتور، لماذا تزيد حدة ظهور حب الشباب والبثور في فصل الصيف تحديدا مقارنة بباقي فصول السنة؟
3: أولا لو احنا نفكر عن المرض نفسه اللي هو حب الشباب، حب الشباب له ثلاث أساسيات. عندنا احنا البكتيريا اللي تعيش على البشرة، عندنا اللي هو التهيج، وهم عندنا احنا افراز الدهون. فاذا صار خلل في اي من هذه الثلاث اشياء او تغيير في هذه الثلاث اشياء، راح تطلع لنا اللي هو حب الشباب. فقلنا فصل الصيف بيكون عندنا افراز في الدهون، بيكون عندنا ضغوطات تسبب لنا تهيج، وهذا التهيج يؤدي الى ظهور الحرارة.
2: نعم، ذكرت دكتور يعني من ضمن المسببات هو المزيج بين التعرق الزائد والإفرازات الدهنية إلى جانب رطوبة الجو. هل هذه العوامل تؤثر على أو تؤدي إلى انسداد مسامات الجلد؟
3: العوامل الفيزيولوجية الطبيعية لا، ما راح تأثر. يعني لو فكرنا فيها اللي هو إفراز الدهون الزائد، نعم ممكن أنه يسبب إذا كان عندنا العاملين الآخرين اللي هو البكتيريا الموجودة وزائدا اللي هو التهيج.
2: نعم.
3: أما إذا تكلمنا عن الرطوبة فهذه هم شيء طبيعي ما راح يأثر إذا كان المريض أو الشخص

0: يتبع خطة علاجية أو خلنا نقول روتين صحيح، حتى لو كان شخص مو مصاب بحب الشباب لكن يمشي على نظام معين فما راح يأثر عليه هذا التغيير الطبيعي. أما إذا الشخص ما كان عنده روتين كعناية أو المحافظة على البشرة ويتعرض إلى هذا المحفز باستمرارية، فنعم راح في نهاية المطاف راح يتكون له أو راح ينتج له اللي هو ظهور هذه الحبوب. أما الرطوبة ما تلعب دور أساسي في ظهور حب الشباب. أما إفراز الدهون الطبيعية، الإفراز اللي تطلع من جسم الإنسان بسبب العوامل مثل الحرارة، نعم تلعب دور.
1: دكتور، نلاحظ في الآونة الأخيرة الناس يروجون على أن التان أو التسمير يعني يعطي البشرة إيحاء أن في تحسن في البشرة، ولكن في المقابل نشوف نصائح الأطباء دائما تكون أن الشمس تلعب دور كبير في زيادة تهيج حب الشباب ويفضل الابتعاد عنها. كلمنا عن هذا المحور إذا ممكن دكتور.
0: التان والحب الشباب ما يوم مع بعض، يعني موضوعين مختلفين، لكن التان كطبيب جلدية التان عدونا الأول، لأن التان راح يعرض الشخص إلى الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة فوق البنفسجية لها دور آخر في أمراض أخرى أخطر من حب الشباب.
1: نعم.
0: أما إذا نتكلم عن الصورة الجمالية، يعني الناس عندهم إذا صار لي تان أو اللون مالي تغير فصار شكلي أحلى وأحسن، ويصير نفس نوع الكاموفلاج أو التغطية. إذا كان الشخص يشتكي من يعني
1: تصبغات
0: يدش في مجال ثاني اللي هو تصبغات، فعند الفكر إنه راح يتوحد اللون. ولكن العكس، إذا الشخص كان عالج حب الشباب أو لحد الحين في خطة علاجية يمشي عليها، نحن نعرف إنه راح تطلع لك الحرارة يكون احمرار، والاحمرار راح يتغير إلى تصبغات. في هذه المرحلة إذا تعرض حق الأشعة فوق البنفسجية أو سويت تان، فالتصبغات هذه راح تزيد فراح تبين أكثر. فموضوع التان ممنوع منعا باتا، لأن هذه راح تعرض جلدك إلى مشاكل تؤدي إلى أمراض أخرى غير عن التصبغات، أمراض أخرى خطيرة في مجال الجلدية. فمهم جدا نحن نلتزم باستخدام واقي الشمس، وقد ما نقدر نبتعد من الأشعة فوق البنفسجية.
2: نعم والله ما أنا دكتور، يعني أنا دائما يعني أتي في بالي فكرة أن إحنا يعني لله الحمد يعني في منطقة الخليج بشكل عام وفي البحرين يعني بشرتنا تعرض لأشعة الشمس يعني والتان طبيعي. فيعني أستغرب صراحة يعني خصوصا من الشباب أو من الفئات العمرية يعني المراهقين اللي يروحون يعني مثل ما ذكرت الله يسلمك يعني تعرضون لأشعة ولساعات طويلة يمكن، ويتعرضون لأشعة الشمس خصوصا مع ممارسة الهوايات البحرية رغم استخدام يعني واقي الشمس. فدكتور سالم كلام، أنت ذكرت جزئية مهمة وهي يعني الاستخدام الأمثل لواقي الشمس المناسب، سواء كان البشرة الدهنية أو البشرة المصابة بحب الشباب، دون أن يتسبب ذلك في انسداد المسام. فما هو الاختيار الأمثل أو كيف نختار واقي الشمس المناسب لكل نوع بشرة على حدة؟
0: الحين الحمد لله الطب تطور، فعندنا أنواع جديدة من واقي الشمس، ودائما مكتوب عليه نون، كلمة هي بالإنجليزي نون كوميدوجينيك، معناته أن هذه ما راح تسبب لك أي نوع من الانسداد تؤدي إلى اللي هي الرؤوس السوداء أو حب الشباب أو أنه يلعب دور أو يساهم في ظهور حب الشباب. دائما نركز على هالكلمة، لأن حب الشباب مرض ولا عدة عوامل، مو فقط أن انسداد مسام راح يؤدي إلى حب الشباب، يلعب دور في هذه المشكلة.
2: نعم.
0: فإذا نتكلم إحنا عن واقي الشمس على حسب البشرة، فإذا كانت البشرة دهنية راح نستخدم واقي الشمس على شكل سائل يكون لوشن أو شكل فلويد. إذا البشرة كانت جافة فراح نستخدم كريم. والحين هم عندنا إحنا أنواع من ال

0: واقع الشمس اللي على شكل السيليكون، فيكون ملمسه ناعم جدا. فعلى حسب البشرة نختار احنا واقع الشمس، وعلى حسب التغيرات اللي موجودة في البشرة. يعني خلنا نقول إذا شخص كان مصاب بالأكزيما ويبي يستخدم واقع الشمس، أو شخص مصاب بالصدفية ويبي يستخدم واقع الشمس. الفكرة الأساسية من هذه النقطة أن واقع الشمس مهم جدا، لأنه مو فقط أنه هو يحمينا من خلنا نقول التصبغات والشيخوخة، لا، هم راح يحمينا من مشاكل أخرى مثل التجاعيد، مثل بعض الأورام الجلدية أو الانتكاسات اللي ممكن تحدث إذا كان الشخص مصاب بأمراض تهيجية مثل الأكزيما والصدفية وإلى آخره. فجزء فعال في الحماية.
1: نعم دكتور، يعني اليوم احنا نشوف تقنيات او علاجات كثيرة معتمدة للتخلص من آثار وحب الشباب الناتجة عن أضرار الصيف، او حتى يعني الناس اللي يستخدمون السكن ديلي روتين. دكتور، يعني مثلا نشوف الـ PDRN صار من الأشياء اللي لها دور كبير في علاج البشرة، والكولاجين، تفتيح، نشوف منتجات مثل هايلورونيك أسيدز، نشوف يعني دكتور إذا ممكن تكلمنا عن أحدث هذه التقنيات.
0: أوكي، فإذا احنا نتكلم عن التصبغات أو نتكلم عن المشاكل، فالطريقة الصحيحة إن احنا نشوف الموضوع من أشياء احنا نقدر نسويها قبل ما تحدث هالأشياء، يعني قبل ما تحدث هذه المشاكل أو السايد افكتس نقدر احنا نستخدم هذه الكلمة. فعندنا pre-treatments. pre-treatments في هذا الموضوع اللي هو يكون روتين صحيح، والروتين الصحيح هذا يحتوي على قصول، يحتوي على مواد فعالة أساسية على حسب البشرة. عندنا اللي هو واقي الشمس، عندنا المحفزات مثل اللي هو الفيتامين سي، وفي بعض المواد اللي تساعد في توحيد اللون مثل أزاليك أسيد. فكل هذه الكلمات الطبية فهذه مواد فعالة تساهم في يعني تعطينا النتيجة اللي احنا ندور عليها. أوكي، الحين خلنا نقول ان المريض او الشخص صار له اللي هو حب الشباب، ففي هذه الحالة نعم على حسب الدرجة. فإذا كانت حب يعني كان حب الشباب شيء شديد جدا ففي أدوية نأخذها بالفم، إذا كان شيء مايل شيء خفيف نقدر نحن نتبع خطة علاجية موضعية وتعطي النتيجة حلو. أوكي، بعدها إذا عالجنا حب الشباب وكان عندنا تصبغات شديدة، فنقدر احنا نستخدم بعض الأبر النظارة. عندنا موضوع الـ PDRN، فهذه أنواع جديدة من المواد اللي تحفز أو تسرع نتيجة مع استخدام المواد الأساسية مثل مشتقات الفيتامين ألف أو اللي هو الأزاليك أسيد أو الفيتامين سي. فشنا نفس البترول، ضغطنا على البترول ونسرع اللي هي النتيجة اللي قاعد ندور عنها. فعلى حسب الحالة ونرتب اللي هو الروتين. فإذا الشخص يالي وقال لي يا دكتور ترى أنا أبي أحمي نفسي إن ما أوصل إلى هذه النتيجة، فنقدر إحنا نرتب له خطة علاجية تمنع ظهور هذه التغيرات. فالكلمة اللي هي بعد الصيف، إحنا ليش نفكر إنه راح نستمتع في الصيف بدون ما نحمي جسمنا أو نمشي على روتين معين وبعدين أحط في بالي إن في نهاية الصيف راح يصير المشاكل؟ لا، ليش استمتع في الصيف بالحماية؟ فأنت تحمي نفسك. You enjoy your time in summer، وبعدين راح تحصل نتيجة حلوة على حسب اللي هو الخطة اللي قاعد تمشي عليها.
2: حقيقة دكتور أحمد، يعني احنا ودنا نستثمر تواجدك معانا في هذا اللقاء لتوجيه يعني أو تبيان أبرز الأخطاء الشائعة اللي يرتكبونها الأشخاص خلال فصل الصيف وتؤدي إلى بعيد الشر يعني تدهور حالة البشرة، وما هي أهم النصائح اللي تحب توجهها في ختام هذا اللقاء؟
0: هي نقطة واحدة للأسف، السوشيال ميديا في بعض الأحيان يلعب دور قوي إذا كان أو كانت المعلومة تطلع من مكان صحيح. أما إذا المعلومة تطلع من

0: ناس على الترند
1: هيرهلها
0: يطلع لنا الخطر.
1: نعم.
0: يعني رقم واحد دكتور أنا سمعت فلان في السوشيال ميديا يتكلم ما راح نستخدم واقي الشمس لأن واقي الشمس ممكن يسبب لي هذا المرض.
1: نعم. من ذي فلان؟
0: وتشوف مجموعة كبيرة من الناس يمتنعون من استخدام واقي الشمس.
1: صح.
0: أو إن دكتور إحنا استخدمنا هذا المنتج لأن هذا المنتج راح يفتح البشرة. فأتي لك فكرة ثانية لا أنا راح أستمتع بالصيف مالي وبسوي تان بحرق بشرتي وبعدين بروح أستخدم مادة وتلتكس الحالة.
1: نعم.
0: وبعدين المريض يذهب إلى الطبيب. فنلاحظ إن الأمراض الثانية الغير أمراض الجلدية بتشوف إن المريض أوتوماتيكلي راح يروح حق الدكتور، لكن إحنا كأطباء جلدية نلاحظ هذه المشكلة. أولاً الشخص راح يشوف السوشيال ميديا بيطبطب على نفسه وبيستخدم علاجات على كيفه، وبعدين وقت تنتكس الحالة يذهب إلى طبيب الجلدية. فمهم جداً إن أخذ المعلومة من طبيب الجلدية.
1: نعم.
0: إذا تشتكي من أي مشكلة جلدية أخذ موعدك مع طبيب الجلدية عشان تحصل العلاج الصحيح والسريع.
2: نعم دكتور أحمد أنور الجولي، رحنا بانتظار أكيد عيادتك الخاصة بإذن الله،
0: بإذن
2: تعالى
0: الله.
2: أن احنا والمستمعين خصوصا أن ما شاء الله صفحتك في صفحات التواصل الاجتماعي دائما فيها العديد من المواضيع اللي الواحد أنه يقدر يستفيد منها، تناقش قضايا جلدية. فكل شكر لك على اليوم تواجدك ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وسعدنا بهذا اللقاء.
0: الله يحفظكم ويسلمكم. شكرا.
1: شكر موصول لك دكتور، شكرا جزيلا لك.
0: الله يحفظكم ويسلمكم.
1: حياكم.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الإقبال على ممارسة الهوايات البحرية كالصيد والغوص والتنزه وممارسة مختلف الأنشطة البحرية ولقيادة خفر السواحل دور مهم في تعزيز الوعي بالسلامة البحرية، وبالتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الملازم أول يوسف محمد الفيحاني، ضابط عمليات في قيادة خفر السواحل. نصبح عليك بالخير.
3: صبح عليك بالنور، وكذلك نصبح على أستاذ المستمعين.
4: صبحك الله بالنور والكرامة الملازم أول يوسف. بالبداية ودنا نتعرف على أهم إجراءات واشتراطات السلامة اللي يجب على جميع مرتادي البحر الالتزام بها قبل وأثناء مختلف أنواع الرحلات والأنشطة البحرية، سواء كانت أنشطة الصيد أو التنزه أو الغوص أو ممارسة الرياضات البحرية. نعم
3: نعم طبعا، تأكد قيادة خفر السواحل على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية يعني قبل وأثناء الإبحار، وفي مقدمتها نحب ننوه على ضرورة ارتداء سترة النجاة، وأيضا التأكد من توفر معدات السلامة والإنقاذ مع تجنب الإبحار في الأحوال الجوية الغير مناسبة، مثل يعني عندك زيادة سرعة الرياح. وكذلك أيضا نحث مرتادي البحر وخصوصا على اللي يكون على الشواطئ سواء السواحل العامة أو الخاصة إلى متابعة الأطفال بشكل مستمر أثناء السباحة وعدم تركهم لوحدهم.
2: نعم الملازم أول يوسف، فيما يتعلق بالغوص تحديدا، ما هي أهم الإجراءات السلامة اللي يجب على الغواصين الالتزام بها، وما هي الاحتياطات اللي ينبغي اتخاذها قبل النزول إلى البحر وأثناء ممارسة الغوص؟
3: نعم طبعا، بالنسبة للأشخاص اللي يمارسون رياضة الغوص يجب أخذ دورة غوص معتمدة، ويتأكد أيضا كذلك من لياقة الصحية والبدنية، وعندك أيضا ضرورة فحص المعدات والتأكد من جاهزيتها بشكل دوري.
2: نعم.
3: مع طبعا تجنب الغوص بشكل فردي، ويفضل أن يكون في مجموعة. كذلك أيضا متابعة، يعني نذكر مرة ثانية، متابعة الأحوال الجوية وأيضا التيارات المائية.
4: نعم. للأسف شديد يعني الملازم يوسف، شهدت الآونة الأخيرة عدد من حوادث الفقد والوفاة في البحر. نسأل الله يعني الرحمة لمن توفى وانتقلوا إلى رحمة الله. ومن واقع تعامل خفر السواحل مع هذه الحالات، ما هي أبرز الأخطاء أو الممارسات اللي قد تعرض مرتادي البحر للخطر، وكيف يمكن تجنبها؟
3: طبعا يعني من أبرز الممارسات الخاطئة اللي نرصدها إحنا كغيارة خفر السواحل هي عدم تشغيل جهاز التعرف الآخر.

0: اللي هو الـ AIS Automatic Identification System. هو طبعا من أهم الوسائل اللي تسهم في تحديد موقع الغارب وتعزيز سلامته.
1: نعم.
0: وكذلك أيضا هناك حالات مثال عدم الوقوف والتسجيل في النقاط التابعة لخفر السواحل قبل الإبحار.
1: نعم.
0: وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للصيد وتجاهل الحدود البحرية لمملكتنا الغالية.
1: نعم.
0: وإحنا نأكد دائما أن الالتزام بهذه الإجراءات يساعد فرق خفر السواحل على سرعة الاستجابة والوصول للموقع في حالات الطوارئ.
2: نعم، وفي حال وقوع حالة طارئة أو فقدان شخص في البحر، ما هو التصرف الصحيح اللي يجب على المرافقين القيام به، وما هي المعلومات اللي يحتاجها خفر السواحل لتسريع عمليات البحث والإنقاذ؟
0: طبعا لا سمح الله في حال وقوع حالة طارئة أو فقدان شخص في البحر، فإن أهم إجراء هو الإبلاغ الفوري لعيادة خفر السواحل عبر الخط الساخن 994، مع تفعيل أيضا نداء الاستغاثة فورا من خلال جهاز التعرف الآلي AIS، وما يساعد على تحديد موقع الغارب وتسريع وصول فرق البحث والإنقاذ. كما كذلك يجب تزويد مركز العمليات بأدق المعلومات المتوفرة مثل الموقع ووقت آخر مشاهدة للشخص، حيث أن سرعة البلاغ ودقة المعلومات تسرع من فعالية عملية البحث والإنقاذ.
1: تمنياتنا لجميع مرتادي البحر بقضاء أوقات طيبة بعيدا عن حوادث بعيد الشر، يعني الفقد والغرق. وكل تأكيد يعني جهودكم دائما مقدرة ومشكورة في الحفاظ على يعني سلامة الجميع وحماية سواحل وحدود مملكة البحرين الحبيبة البحرية. كل الشكر والتقدير لك الملازم أول يوسف محمد الفيحاني، ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل، والتحية موصولة لجميع منتسبي هذا القطاع الحيوي. الله يحفظكم ويسدد خطاكم، ونسأل السلامة، نسأل الله السلامة للجميع.
0: الله يحفظكم.

0: حلقة اليوم فيها يعني لمحة صيفية أكثر، يعني من خلال لقاء الدكتور أحمد الجودر، وكذلك قد تكون يعني أيضا المواضيع مرتبطة ب يعني اتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بممارسة الرياضات البحرية، وكذلك يمكن حتى اللقاء الأول مع الأستاذة غادة الحايكي من وزارة الصناعة والتجارة مرتبطة بنهاية موسم الصيف، بداية العودة للمدارس. حلقة للأمانة يعني فيها من التنوع وفيها من التركيز أكثر على موضوع الحماية الصيفية.
1: بالفعل براشد، أظن أنه يعني الحماية في وقت الصيف أساسية ومهمة، ومع العودة إلى المدارس فأظن أنه حتى أولياء الأمور والأطفال راح يستغلون هذه الأوقات في نهاية الأسبوع للحفاظ على البشرة ودي ممارسة الرياضات،
0: والحفاظ أيضا على بشرة الأطفال وعلى عودتهم للمدارس. أحيانا يعني
1: واقي الشمس مهم،
0: استخدام واقي الشمس، استخدام يعني حتى يعني بعيد الشر إذا كان أحد من الأبناء يعني مصاب بأحد الأمراض الجلدية مثل اللي ذكرها يعني الدكتور، وكذلك يمكن يعني حتى حمايتهم من أشعة الشمس، من حتى يعني التعرض أيضا للتعرق والإفرازات الدهنية، يمكن حتى في المراحل المختلفة من المراحل العمرية للأبناء.
1: بالفعل ويمكن من أهم الإرشادات اللي الواحد لازم يحطها في عين الاعتبار براشد شرب كمية كافية من الماء، خصوصا في وقت الصيف، وخصوصا أن أطفالنا راح يكونوا في المدرسة لفترات طويلة من اليوم، فمن المهم أن هم يرطبون الأجسام من خلال شرب الماء بشكل كافي والتغذية السليمة، بالإضافة للفواكه والخضروات بكل تأكيد.
0: شرب الماء مهم للجميع بكل تأكيد، للأبناء، لأيضا يعني جميع من يستمع علينا، يعني ضرورة شرب الماء، وما ينتظر الواحد لما يعطش عشان يشرب ماء. وطبعا يعني أهمية الماء وترطيب الجسم بشكل عام، ترطيب البشرة،

0: لها فوائد يعني تدفعنا أو تؤدي إلى تجنب ما لا يحمد عقباهنا.
1: بالفعل مستمعينا، نتمنى أنكم اليوم استمتعتوا ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونلتقي بكم غدا يوم الخميس بإذن الله تعالى في نفس الموعد ومواضيع متنوعة ومختلفة. وهذه تحايا فريق العمل اللي صاحبكم منذ صباح الباكر، من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
0: كنا معكم من الإعداد والتقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع،
1: ومن الإخراج حييكم حمد الشريان. نلقاكم على خير، في أمان الله،
0: دمتم في رعاية الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملا.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض أهل العلم: الزكاة الاتقاء من النار والبركة في الأعمار. وقال بعضهم: الزكاة مفتاح أبواب الآمال وحصون أصناف الأموال. وقال بعض العلماء: الزكاة شكر النعم وبسط الكرم. وقال بعضهم: الزكاة سبب تحصين الأموال وتزيين الأعمال. سئل الفضيل بن عياض: متى يكون الرجل صالحا؟ قال: إذا كانت النصيحة في نيته

0: والخوف في قلبه والصدق في لسانه والعمل الصالح في جوارحه. أنشد الدامغاني قاضي بغداد: إذا ما هممت بظلم العباد فكن ذاكرا هول يوم المعاد، فإن المظالم يوم القصاص لمن قد تزودها شر زاد.
1: ما خط القلم.
0: الرأي والأدب زوج، لا يكمل الرأي بغير الأدب ولا يكمل الأدب إلا بالرأي. الأعوان والفرصة زوج، لا ينفع الأعوان إلا عند الفرصة ولا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. التوفيق والاجتهاد زوج، فالاجتهاد سبب التوفيق وبالتوفيق ينجح الاجتهاد. قال بعض البلغاء: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو والجهل أنكى عدو. وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: زيارة خاصة. ليس من عادة أبي طلال أن يحث الخطى للوصول إلى منزله، لابد أن يحمل خبرا ما.
1: نعم، ابن أخي قادم لزيارتنا بعد 3 أيام.
2: عمر، أهلا وسهلا، ولكن كيف أنت تعلم أنه؟
1: أعلم يا أم طلال، ابن أخي لا يستطيع السير، هذا ما يشغل تفكيري أيضا، فلنفكر بالأمر.
0: وهكذا بدأ الجميع بالتفكير للوصول إلى حلول توفر الراحة للضيف القادم.
1: كما قلت لكم، نحتاج إلى اختراع واحد يجمع كل ما يحتاج إليه شخص لا يستطيع التحرك في البيت.
2: سنثبت على الطاولة أنبوب مياه وصنبور، صفيحة فيها ماء تحت الطاولة، ومضخة تضخ الماء إلى الصنبور.
3: ابن عمي سيشعر بالجوع، والملعقة الآلية حل للمشكلة.
4: قد يشعر ابن عمي بالملل، واختراعي هذا قادر على تسليته دون أن يبذل أي جهد. ذراع معدني ثبت عليه كتاب، ويقوم بتقليب الصفحات بشكل آلي.
0: وهكذا مضى أفراد الأسرة في تقديم أفكارهم العبقرية، مروحة ورقية لتجفيف عرق الضيف، وأصابع لحك الرأس. الضيف لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، إذن لا بد من مغسلة قريبة. 3 أيام من التفكير، وهذه النتيجة: لوحات واختراعات وفوضى تعم المنزل.
4: أبي، حان الوقت لوصول عمر، لكننا لن ننفذ فكرة واحدة بشكل صحيح. انظر إلى هذه الفوضى.
0: وأخيرا وصل الضيف.
1: أهلا بك يا أخي.
5: أهلا يا أبا طلال.
1: عمر، كيف حالك؟
5: معذرة يا أخي، يبدو أننا قد جئنا في وقت غير مناسب.
6: فهمت ما حدث، كل ما حولي يدل على أنكم كنتم تبحثون عن وسائل لراحتي، لكن عذرا لا أرتاح في هذه الفوضى، كما أني أعرف جيدا أن أتدبر أموري، وعندي قدرة على التفكير والاختراع.
7: ولكن
6: شكرا لكم على كل حال.
0: الإعاقة الجسدية لا تعني عجز العقل عن التفكير، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: عيني رأت بلادين ما شافت مثل البحرين، ما لي صبر في الغربة عنها ولا لي قلبين. حس الوطن في نفسي يشهد لي يومي وأمسي، ساكن بصوتي وهمسي باين بوسط العينين. حبها دهر في قلبي نور حياتي ودربي، ديرتي جمالها يسبي قلوب كل محبين. غالي وعزيز بلادي، داري ودار أولادي، ردد وقول يا حادي، عاشت بلادي البحرين. خليفة العيسى.
9: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي.

0: الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كريم، هل توافقني الرأي أن العقم هو فعلاً أحد أعمق وجوه المعاناة الإنسانية وأصعبها على الإطلاق؟
1: أوافقك الرأي يا زينة، لا سيما وأن الإنجاب هو الاستمرارية لحياة الوالدين بعد وفاتهما.
0: لكن من المعروف والسائد أن هناك العديد من المشاكل العضوية التي من شأنها أن تسبب مرض العقم.
1: صحيح، ولا يفوتك أيضاً أن التوازن النفسي الجسدي إذا ما أصيب باضطراب فقد يؤدي هذا الاضطراب النفسي إلى اضطرابات عضوية متنوعة تتسبب أيضاً

0: أجل، إذ ينبغي ألا نتجاهل الأمر الذي يدعو للربط بين الاضطرابات العضوية المؤدية للعقم وبين الحالة النفسية للمريض بالعقم.
1: بالفعل، والغريب في الموضوع أن هناك حالات نفسية معينة من شأنها أن تؤدي إلى عقم نفسي دون وجود أي سبب عضوي أو وظيفي.
0: وفي مثل هذه الحالات يقف الأطباء حائرين وعاجزين عن أعطاء التفسيرات الفيزيولوجية وعن تحديد العلاج اللازم والناجع.
1: ومع هذا يبقى الزوجان العاجزان عن الإنجاب محتاجين فعلا للعلاج.
0: فعلا، لكن يبقى السؤال، يحتاجان إلى علاج من أي نوع؟ فالأبحاث أثبتت إمكانية العلاج.
1: الحقيقة يبقى أن نتكل على الله سبحانه وتعالى ونؤمن بقدرته على كل شيء. على كل، إن جررت معك في الكلام ولم أسألك ما الذي جعل موضوع العقم يخطر على بالك اليوم بالذات.
0: في الحقيقة يا كريم، قصة جارة نبيلة وزوجها مروان وحماتها وكيف أثر مرض العقم على حياتهم.
1: كيف بدأت هذه القصة يا ترى؟
0: بدأت من النقطة التي غدا فيها العقم المنتصر عليهم.
1: لم أفهم.
0: اسمع إذن يا كريم وستفهم كل شيء.

معي. مهما تعددت الأبحاث وتفاعلت الاجتهادات وتطورت الاختبارات، سأبقى أنا العقم، سأبقى المنتصر الأول عليهم. ذلك أن عامل الوقت سيبقى لصالحي، لأن هناك العديد من الحالات المرضية على أنها عقم، وهناك العديد من الأعطال الفيزيولوجية الوظيفية، وهناك الجهل والعقد المتوارثة والتقاليد عند الأهل والمجتمع، والتشخيص الذاتي لابد له أن ينعكس سلبا على علاقة الزوجين، فيختل التوازن النفسي والجسدي عندهما. وهذا الخلل كثيرا ما يكون السبب في تعقيد الأوضاع، حتى السهلة منها والبسيطة. وأمام الكثير من الحالات الوظيفية وأحيانا العضوية، يقف الطب حائرا مترددا. أمامي أنا العقم.

0: لماذا لا تنظر في عيني يا مروان؟
1: لأن ما تطلبينه يا أمي مستحيل.
0: مستحيل؟
1: مستحيل يا أمي، مستحيل.
0: مستحيل أن أرى ولداً لابني قبل أن أموت؟
1: العمر الطويل لك يا أمي.
0: أي عمر وأي طول؟ أتمنى أن أموت قبل أن أقطع الأمل.
1: هو حكم الله جل جلاله، ولا اعتراض على حكمه.
0: ولكن أنا أم يا مروان.
1: صدقيني أن بين جنبات صدري رغبة جامحة لكي أصبح أباً، إنما
0: ولا أعتقد أن هناك مانعاً، إلا إذا كان بزوجتك عيب.
1: وهل من مانع لديك يا أمي أن تؤجلي هذا الحديث؟
0: مستحيل، ولن أهدأ قبل أن يطمئن قلبي.
1: أمي أرجوك أن تهدئي ولا تكسري لي خاطري في الوقت الذي أجبر فيه خاطرك، ولا تطلبي مني أن أقول أكثر من ذلك.
0: أكسر بخاطرك أم بخاطر زوجتك؟ أهي جريمة إن طلبت منكما ولدا يزرع البيت فرحا ورقصا؟
1: إنها مشيئة الله يا أمي.
0: ونعم بالله، مروان أنت جبان.
1: أنا يا أمي؟
0: نعم أنت، لأنك لا تستطيع أن تواجهها بحقيقة أنها عاقر.

0: وسأظل أضرب على وتر المشاعر والأحاسيس، وسألاحق الأم حتى إلى منامها والأحلام. لن أترك المجال لمروان ولا لزوجته لينتصر علي بحبهما بعضهما. لن أتركهما يقضيان علي وأنا العقم المتجذر فيهما، وإنها إرادتي. لن أتراجع ولن أيأس.
1: أمي
2: عاقر وستين عاقر.
1: أمي
2: 7 سنوات وأنا صابرة على عقمها حتى تعب الصبر مني.
1: أمي أرجوك لا تنكئي جرحا ينز دما.
2: تخاف أن تقول لي إن العيب منها، من زوجتك يا مروان؟
1: العكس هو الصحيح.
2: مستحيل تقول لي ذلك لتستر عارها.
1: أمي العار بي أنا، صدقيني.
2: أبدا، ابني رجل، غدا ستتزوج عليها يا مروان.
1: أستغفر الله العظيم.
2: وما أقوله أعنيه، قلت غدا يعني غدا، ما عدت أحتمل الانتظار، ألا تفهم؟
1: إذا انتظرت فأنت أمي، وواجب الأم أن تصبر على مكاره ابنها، وهي صبرت صبر أيوب لتستر عجزي. قدري موقفي لا موقفها.
2: مروان
1: صدقيني يا أمي، هي تتجمل بالصبر وتقوي من معنوياتي وترفض أن تطلب الطلاق، وما من مرة قالت تعب الصبر من صبري.
2: مستحيل.
1: ورغم نظراتك وتصرفاتك التي كانت تجرح العظم فيها، رفضت أن نفترق بالطلاق.
2: أبدا.
1: نحن نؤمن بالله يا أمي، وهو وحده القدير على كل شيء، ودعاء الأم مستجاب عند الله، فصلي لنا يا أمي، صلي لنا ما استطعتِ.

0: مرحبا يا مروان.
1: من أنت وماذا تريد مني؟
0: أنا العقم الذي في زوجتك.
1: العقم الذي في زوجتي؟ لا، العقم في أنا. أنت كاذب.
0: بل هي الكاذبة، كذبت عليك، أوهمتك أنك أنت العاجز لتظل رهينة بين يديها يا مروان. ثم إن زوجتك تكره أمك، لذلك تتمسكن حتى تتمكن منها، حتى ترسلها مع حسرتها إلى مأوى العجزة أو إلى القبر.
1: ماذا تقول؟ وماذا أفعل بها؟
0: طلقها، من كانت مثلها حلال طلاقها. واسمع نصيحة أمك، غدا تتزوج عليها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هذا الكابوس الذي شاهدته في نومي؟

0: لا تبكي يا نبيلة.
1: تساقطت دموعي غصبا عني يا مروان.
0: أنا لست جبانا يا زوجتي.
1: ما كان يجب أن تخبر أمك بالأمر، لها عليك حق الأمومة
0: ولك علي حق الزوجة.
1: ولو يا مروان، أنا أتحمل، أما هي فربما آذتها الصدمة.
0: إن كانت تنقصني القدرة على إنجاب الأطفال فلا يعني أنني لست رجلا.
1: ونعم الرجال أنت.
0: ولأنني كذلك اتخذت قراري ولن أتراجع عنه.
1: مروان أرجوك لا تكمل.
0: بل أرجوك أن تجيبيني بصراحة.
1: لا تنكأ جراحي، أكاد أختنق.
0: نبيلة، لو كنت أنت العاقر، أما كنت طلقتك إثباتا لرجولتي؟
1: وأنت لست عاقرا.
0: كفاك مداراة لإحساسي وشعوري. أعرف أني

0: عاقر وعقيم. أنا عاقر يا نبيلة.
1: لا
0: بلى.
1: لا، فأنا حامل.
0: ها؟
1: سامحني يا الله لأنني كذبت على زوجي وقلت له إنني حامل. ما كان قصدي إلا أن أصون البيت والعائلة، أنقذه من اليأس الذي هو فيه. إنها إرادتك يا الله، وإرادتك هي القضاء والقدر، ولتكن مشيئتك.
2: لا تنم على حرير يا مروان، زوجتك كذبت عليك وقالت إنها حامل. ها؟ وممن تحمل وأنت العاقر؟ ما لك تتناسى الفحوصات المخبرية والعلاج الذي تخضع له؟ أنت مدان اجتماعيا، فلا تتهرب بإدانة زوجتك. إلقاء التبعية عليها هو من باب محاولات تنضوي تحت الاحتجاج الرجولي. أنا العقم مرضك، أحدثك.
0: كفى كفى، أغرب عن وجهي أيها المرض اللئيم. وتضحك أيها العقم.
2: أضحك سعيدا لأنني تمكنت من التأثير عليك يا مروان.

0: عذراً لأني أتيت دون موعد مسبق يا دكتورة.
1: بالعكس، أنا مسرورة جداً بلقائك يا سيدة نبيلة، لأني أريد إخبارك أن نتائج الفحوصات الأخيرة التي أجراها زوجك السيد مروان تبشر بالخير.
0: حقاً؟ أنت أكيدة يا دكتورة مما تقولينه؟
1: أجل، وأشكرك، لأن الفضل في تحسن وضعه يعود إليك، فأنت أعطيت زوجك الثقة الكبيرة عن طريق جعله يشعر بأنك سعيدة معه، وهذا الشعور كان له تأثيره الكبير في العلاج طيلة هذه المدة.
0: يعني أن هناك رابطاً بين الاضطرابات العضوية المؤدية للعقم وبين الحالة النفسية للمريض؟
1: صحيح، وإنني أطلب منك أن تستمري بتدعيم معنوياته.
0: أنا تحت أمرك، ولكن اسمحي لي أن أبوح لك بسري يا دكتورة.
1: خيراً إن شاء الله يا سيدة نبيلة.
0: البارحة نتيجة الضغط النفسي اضطررت أن أكذب عليه وقلت له إنني حامل، وأنا نادمة لأنني فعلت ذلك.
1: وأين الغلط؟
0: أولاً لقد كذبت، وثانياً قد يتصل بك ويعرف الحقيقة وستكون الصدمة قوية عليه.
1: نبيلة، أنت ما كذبتي إلا بداعي الحرص الكبير على علاقتك الزوجية، وهذا ما يؤكد على رضاك التام بزواجك منه، والحرص على استمرار حياتكما الزوجية، والأمل بالله كبير.
0: وعليه توكلت.

0: منحني الصبر يا الله لثوان بعد حتى تظهر نتيجة اختبار الحمل المنزلي. غير معقول، النتيجة إيجابية، أنا حامل، حامل. الحمد لله، الحمد لله.
1: لا لا لا، لن أقبل بالهزيمة، لن أقبل بالهزيمة، لن أقبل بالهزيمة، لا لا لا.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

0: ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أحييكم أجمل تحية وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج اللي من خلاله نتصفح صفحات المعجم، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونقف عندما توقفنا مفردة حتى نتحدث عنها أو نشرح مصطلح شعبي. والآن إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان مفردات منتقاه من اللهجة، ودأبنا على البدء بالأبجدية من الألف إلى الياء، ووصلنا إلى حرف الحاء وقطعنا في شوط، والآن باقي عدد من المفردات في حرف الحاء. نشوف أول مفردة اللي هي الحوتة. الحوتة أنثى الحوت، يعتقدون أن الحوتة هي المسؤولة عن كسوف الشمس وخسوف القمر، وعندما تحدث إحدى هاتين الظاهرتين يخرج الناس في جماعات يدقون علب الصفيح اللي احنا نسميه التنك والهاون، وكل ما من شأنه أن يحدث الضوضاء لاعتقادهم بأن الحوتة سوف تنزعج فتترك القمر أو الشمس في حالها، وهم يطوفون في الشوارع يرددون أثناء ذلك نشيد يتوسلون فيه بالدعاء والذكر، ومن هذا النشيد يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل زين محمد زين، مولود الضحى الاثنين، نشق القمر نصين لحضرة رسول الله، طلبنا الله مولانا كريما ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا والصادق حبيب الله، هدي قمرنا يا حوت، زوعي قمرنا يا حوت، الله عليك يا حوت، يا لطيف يا لطيف، ارحم عبدك الضعيف، وعشرات الأبيات الكثيرة اللي يتوسلون فيه إلى الله أن يعني يساعدهم على تجاوز هذه المحنة ويخلي هذه الحوتة أن تترك القمر أو الشمس. ومثلي مثل عشرات المواطنين على هذه الأرض الطيبة كنا نعتقد أن هذه الآن أصبحت في حكم الخرافة، ولكن يبدو أن العادة عوادة مثل ما يقولون، فلما تحصل أحدى هذه الظاهرتين نجد إلى الآن ناس تطلع في الشوارع وتطق الهوان. ربما أقول يعني ربما هم يعرفون طبعا الأسباب الطبيعية لحدوث هذه الظاهرة، ولكن يبدو أن يريدون يذكرون الناس أن آبائنا كانوا يسوون كذي، ولا ما أعتقد أن الآن في واحد على جزيرة البحرين يعتقد أن هناك حوتة كلت القمر أو كلت الشمس. وأيضا هذه الحوتة لها قصة في التاريخ الإسلامي، يقال أن أيام هولاكو عندما فتح بغداد طلع منجم يقول أن عقب 4 شهور بيصير خسوف للقمر، فقام وحبسه، قال احنا بنحبسك 4 شهور، إن صار هديناك، إن ما صار حبسناك للأبد. ففي نفس الليلة اللي بيحصل الخسوف كان الرجل ذي يبي يعني يقولون وقضوا هولاكو ساعة هالكثر في الليل علشان يشوف الظاهرة لش اسمه لا تم في السجن، فيمع اليهال وقال لهم ان الليلة بالقمر كن بتاكل الحوتة، لكن علشان الحوتة تهد القمر روحوا عند قصر هولاكو وطقوا التناكة وطقوا يعني صارخوا، فالحوتة بتهد القمر. كما يقال ان فزع هولاكو قال ايش هست اسمع صريخ وصراخ، قول له في ناس تطق الهاون وتصارخ وتدعى الله، قال لي شايف ايش صاير، قال القمر صاد خسوف. فتذكر أنه عنده واحد مسجون فلكي فأمر بإطلاق سراحة، هذا يروى في التاريخ العربي كذا، وأعتقد أنها قد تكون رواية صحيحة لأن كثير من الدول العربية يعتقدون

هناك إذا مو بحوتة هناك بنات النور، بنات الحور في مصر يقولون بنات الحور، سيب الأمر للنور، يعني بنات الحور هي اللي تبي تأكل القمر أو مغطي على القمر. وفي بعض الدول حوتة وبعض الدول شيء آخر، وكلها طبعا عادات وتقاليد. وتغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون في متون العيس ألينا مضجعي وإلى صفحة جديدة. عزيزي المستمع، تحت عنوان من العامي الفصيح عندنا، الواقع هي كلمة صغيرة نقول لمن فعل فعل أو نقل خبر أو حكاية جعلت المنقول إليه في حيرة من أمره، وقد يكون الموضوع شغل تفكيره ولم يخرج عن باله، يقولون خلاني أولول أو خلاني في ولوال، يعني خلى بالي مشغول باستمرار. هذه المفردة عربية فصيحة بنفس المعنى العامي، ولا تستعمل للاعتقاد بعاميته، هي منحوتة من الولولة. يقال في اللغة ولولة المرأة أي دعت بالويل، الويل معروف وادي في جهنم. الولولة صوت متتابع بالويل والاستقاثة، هذا في الفصيح. وقيل هي حكاية صوت النائحة، والاسم منها الولوال. لاحظ عزيزي المستمع الاستعمال الشعبي للمفردة، فقد تكون في ولوال لكن دون تعبير أو إخراج الصوت. وكني بهذا الهم الذي يشغل البال ويسبب القلق بأنك في ولوال. وإلى مفردة ثانية، الواقع كثير من المفردات اللي نستخدمها عندما نقوم بعمل ما، يعني المعروف عن كل شريحة اجتماعية تمارس عمل معين أو عمل يدوي بالذات يحتاج إلى الجهد والمثابرة، يحتاج إلى ترديد بعض الكلمات مع هذا الجهد والمثابرة حتى تنضبط وحدة الحركة الروتينية للعمل، وهي عادة كثيرة جدا، مثل هيلا هوب عند المصريين، احنا نقول هيلا والمين، او هيلا يا هيلا يا هيلا يا هيلا يقولون البحاحير، او سياسيه دايم الله يقولوا لهم البنانيه سابقا، سياسيه دايم الله سياسيه، وهكذا. هذه الصيحات والصرخات بعضها مستخدمه في اللغه، على سبيل المثال هيلا هوب في بيت شعر للشاعر مسكين الدارمي يقول: كشموس الخيل يبدو شغبها، كلما غيل لها هيلا وهب. إذن هيلا وهب أو هيلا والمين، هذا أيضا من العادات العربية القديمة، أطلق هذه الصيحات وبعضها بقيت بحروفها إلى اليوم متداولة في اللهجة. وإلى صفحة جديدة. تحت عنوان الأمراض ومسمياتها، اخترنا عدد من الأمراض أو مسميات الأمراض الموجودة في المجتمع البحريني، بعيد عنكم إن شاء الله جميعا، ونلقي نظرة نشوف شنو عندنا الآن. عندنا السرسوف. عادة السرسوف من آلام البطن اللي يصاب الإنسان بألم عند منطقة السر، يداوى شعبيا بطريقة عجيبة جدا، حيث تعمل عجينة من التمر بعد أن ينزع من النوى، يعني يشلون الطعام من التمرة ويحطون شوي معها ملح ويلصقون التمرة على بطن المريض، ثم ترفع فجأة، يكررون العملية عشرات المرات وكأن نوع من التدليك للمعدة. الغريب أن سألنا كثير من اللي تداووا بهذه الطريقة، يقول لك كنا نطيب تماما ونشعر بالجوع، عقب العملية نجوع نبي ناكل. طبعا هناك تفسير علمي لشعورهم بالجوع، لا شك أن التدليك المستمر للبطن بهذه الطريقة، يعني يضعون كتلة من التمر
المفروض

0: كذي على المعدة، لصقونه ويشيلونه ولصقونه ويشيلونه باستمرار، تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجهاز الهضمي وهكذا يعني. واستعاروا العام منها سرسفت، مسرسف كناية عن شدة الجوع وشدة البرد أيضا. من وين يأتي سرسوف، سواء كان المرض أو سرسفت من البرد أو سرسفت من الجوع؟ المفردة من شرسوف العربية، تجمع على شراسيف، هي مو بسرسوف هي شرسوف. العامة ألقت الشين الأولية وابدلتها بسين. والشرسوف تعني أضلاع الصدر التي تشرف على البطن، وقيل هو رأس الضلع مما يلي البطن، يعني آخر ضلع في من ضلوع الإنسان اللي صوب مو بصوب الصدر صوب البطن، تسمى شراسيف عند العرب. فعندما يقال السرسوف يعتقدون أن الضلع هني هو اللي يسبب الآلام ويقومون بتدليكه. فأيضا المفردة ذي تدور في سياق عربي فصيح، وأشوف المخرج يقول أدركنا الوقت. وأرجو عزيزي المستمع أن تكون قد استمتعت بهذه الحلقة، وأرجو أن أراك في حلقات قادمة. فحتى ذلك الحين أقول لك في أمان الله ومع السلامة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم مع حكاية الحب.
1: توقفنا بالأمس مع حكاية جميل وبثينة،
0: وجميل وبثينة أو جميل بثينة،

0: الحكاية حدثت في قبيلة عذرة، وقبيلة عذرة قبيلة اشتهرت برقة المشاعر والوفاء في الحب،
1: وفاء وليس كل وفاء، إنه وفاء حتى الموت.
0: واليوم نواصل الحديث عن جميل بثينة.

0: خطب جميل بثينة من أبيها فردة لكراهة العرب أن يزوجوا بناتهم ممن يشهرون بهن ويتغزلون فيهن، فخطبها ابن عم لها يسمى نبيها، فوعده أبوه أن يزوجوها منه، غير أنها لم ترضه لنفسها إذ كان قبيحا دميما في إحدى عينيه نكتة بيضاء قبيحة.
1: ألح نبي على أبي بثينة أن يزوجها منه، وبذل له مالا عظيما وكان كثير المال، فتزوجها ودخل بها على كره منها. ولما بلغ ذلك جميل وعرف أنها لم تغدو من حظه بكى أحر بكاء.

0: برحت بثينة بعد زواجها تذكر جميلا وتسأل عن شعره الذي ينظمه في هواها، وكان لا يزال يلم ببيتها، فرأته جارية لها فلم يكلمها ولا أعلمها أنه قصد صاحبته، وجلس غير بعيد مستظلا بشجرة، فبادرت الجارية إلى بثينة فأعلمتها.
1: فجاءت هي وبعض بنات خالتها أم الحسين وليلى ومعهن عجوز تسمى أم منظور، فلما رأينه سلمنا عليه وجلس إليهن، فقالت له أم منظور:
0: أين كنت بعدنا؟ لقد طال شوقنا إليك. فقال:
1: كنت في أهلي إذ رأيت التباعد عما حدث أجمل.
0: فبكت بثينة وقالت: لكن والله ما تبعدنا منك ولا زادتنا الليالي إلا شوقا إليك وتجديدا لمودتك. وتحدثا بقية يومهما، وسألته أن ينشدها بعض ما أحدث من شعره، فقال:

ألا هل إلى إلمامة أن ألمها بثينة يوما في الحياة سبيل؟ فإن هي قالت لا سبيل فقل لها عناء على العذري منك طويل. على حين يسلو الناس عن طلب الصبا وينسى اتباع الوصل منه خليله.

فبكت وجزعت ثم قالت له: إني أعجب مما تتمناه في قولك، ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى علي كلامها. ويحك، ما حملك على هذه الأمنية؟ أوليس في ساعة العافية ما يكفينا؟ وأمسى المساء فتركها وانصرف.

0: ليلة مع الحبيبة بثينة.
1: رصد جميل بثينة ذات ليلة حتى إذا صادف منها خلوة تنكر ودنا منها، وذلك في ليلة ظلماء ذات غيم ورعد وريح، فحذفها بحصاة فأصابت بعض صواحبها ففزعت وقالت: والله ما حذفني في هذا الوقت بحصاة إلا الجن. فقالت لها بثينة وقد فطنت:
0: إن جميلا فعل ذلك، فانصرفي يا أختي إلى خبائك حتى ننام.
1: فانصرفت وبقيت مع بثينة العجوز أم منظور وابنة خالتها أم الجسير، فقامت معهما إلى جميل فأدخلته الخباء، وكان زوجها غائبا فدخل وهو ينشد.

لها في سواد القلب بالحب ميعة، هي الموت أو كادت على الموت تشرف. وما ذكرتك النفس يا بثن مرة من الدهر إلا كادت النفس تتلف. وإلا اعترتني زفرة واستكانة وجاد لها سجل من الدمع يذرف. وما استطرفت نفسي حديثا لخلة أسر به إلا حديثك أطرفُ.

وجاء غلام زوجها بصبوح من اللبن، فرآها نائمة وبالقرب منها جميل، فمضى لوجهه يخبر أهلها، ولقيته أختها ليلى والصبوح معه، وقد عرفت خبر جميل وبثينة، فاستوقفته كأنها تسأله عن حاله، وبعثت بجارية لها وقالت: حذري جميلا وبثينة. فجاءت الجارية فنبهتهما، فلما تبينت بثينة الصبح قد أضاء والناس منتشرين ارتاعت وقالت: يا جميل، نفسك نفسك، قد جاء غلام زوجي بصبوح من اللبن، فرآنا نائمين، فقام وودعها وهو يبكي.

أيها البيت الذي حيل دونه، ألا أيها البيت الذي حيل دونه بنا، أنت من بيت وأهلك من أهلي. ثلاثة أبيات فبيت أحبه، وبيتان ليس من هوايا ولا شكلي، كلانا بكى أو كاد يبكي صبابة إلى إلفه، واستعجلت عبرة قبلي. خليلي فيما عشتما، هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي؟

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 للميلاد. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأوضحت القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الأربعاء. وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وأكدت القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ورئيس لجنة المتابعة الوزارية للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة، وذلك للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر وما يتضمنه من تجربة متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الناشئة. وكان في استقبال معالي وزير الداخلية لدى وصوله مركز البحرين العالمي للمعارض السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر. وفي بداية جولته بمرافق المعسكر أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والتقدير لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توجيهات سموه بإقامة المعسكر وإطلاق فعالياته وبرامجه النوعية.

الشرعية البناءة، معبرا عن تقديره لمتابعة سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وقد استمع معاليه إلى شرح حول فكرة وأهداف المعسكر وآليات التدريب والإشراف وسير البرامج والفعاليات وما يتم توفيره من بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في مملكة البحرين. وفي بداية اللقاء أعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره لجهود الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والذي يحظى بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مشيدا بقيام دول المجلس في تعاملها مع التداعيات السلبية لإغلاق مضيق هرمز بإطلاق آلية استثنائية مؤقتة للعبور اللوجستي والتي كان لها دور أساسي في تسريع حركة البضائع بين دول المجلس وضمان انسيابية انتقالها. نظمت منصة ستارت اب بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 27 من فعالية جولات ستارت اب بحرين بهدف تشجيع الشباب البحريني على الابتكار. وقد أقيمت الفعالية بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الرؤساء التنفيذيين. استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الأستاذ أحمد بن عبد الله الجمال رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ورئيس الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري عموم هيئات وإدارات الجمارك بدول المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي. وفي مستهل أعمال الاجتماع رحب معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك بالحضور في بلدهم الثاني مملكة البحرين، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تحقق من خطوات مهمة نحو استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بما أسهم في دعم وتطوير مسيرة العمل الجمركي الخليجي المشترك. وأكد معاليها على حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم مسيرة الاتحاد الجمركي وتعزيز التكامل بين دول المجلس، مشيرا إلى ما تطلع به هيئة الاتحاد الجمركي من دور في توحيد السياسات والأنظمة والإجراءات الجمركية وتعزيز التحول الرقمي وتطوير التعاون الجمركي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالجهود التي تبذلها دول المجلس في تعزيز التكامل الجمركي وتسهيل الإجراءات بما يسهم في انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية. وناقش المجلس خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي إلى جانب استعراض مستوى الإنجاز في مشروع بناء وتشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية والمشاريع التقنية المرتبطة بها وفق الخطة المعتمدة ومتابعة سير الأعمال التشغيلية للهيئة. كما استعرض المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الجمركي الخليجي المشترك. عاد أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى المدارس الحكومية وسط أجواء من الحماس والاستعداد لانطلاقة عام دراسي جديد، وذلك تمهيدا لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بما يضمن انطلاقة منظمة وفاعلة للعام الدراسي. وتأتي عودة الكوادر التعليمية والإدارية قبل عودة الطلبة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والتربوية، ومن أبرزها تنفيذ الأيام التعريفية التي تهدف إلى تهيئة الكوادر والطلبة للعام الدراسي الجديد والتعريف بالأنظمة والإجراءات والخطط المعتمدة إلى جانب عقد الاجتماعات الداخلية وتوزيع المهام بما يسهم في تنسيق وتنظيم العمل وتعزيز جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة. وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد استكملت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عملية تسليم الكتب الدراسية إلى المدارس الحكومية، كما عملت الوزارة على استكمال جاهزية المدارس والفصول الدراسية من خلال التأكد من تهيئة المرافق والمصادر التعليمية والتعليم.

0: التجهيزات اللازمة بما يوفر بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية. وشملت الاستعدادات كذلك التنسيق لتوفير خدمات النقل المدرسي للطلبة إلى جانب استكمال مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالعملية التعليمية بما يسهم في توفير بداية سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: يحتوي الشاي الأخضر على مزايا عديدة وفوائد غذائية لا تحصى، مما جعله وبجدارة من أكثر المشروبات انتشاراً حول العالم.
5: أوكسجين.
4: الشاي الأخضر ينقي الجسم من السموم ويساعد في التخلص من الوزن الزائد، فهو غني بالمعادن والفيتامينات، كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، إضافة إلى أن يخفض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. في نفس الوقت يحتوي الشاي الأخضر على خصائص تمكنه من خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة فلافونويد وبولي فينول اللي تعزز من مناعة الجسم وتحميه من الإصابة بالإنفلونزا وتعزز من صحة الجلد والشعر. لكن السؤال، ما هي الأوقات والكميات اللي يمكن تناولها من الشاي الأخضر؟ بحسب نصائح الأطباء وخبراء التغذية وبحسب ما نقل موقع بولد سكاي المعني بالصحة، يجب أن لا تتناول أكثر من 2 إلى 3 فناجين من الشاي الأخضر يومياً، لأن تناول الشاي الأخضر بكثرة رح يتسبب بأضرار بالغة للجسم، بل رح يمنع امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، لا تشرب الشاي الأخضر على معدة فارغة في الصباح، لأن راح يترك آثار سلبية على الكبد. وقد أثبتت دراسة حديثة أيضاً أن الشاي الأخضر في حال تم تناوله على معدة خاوية راح يتسبب بأضرار بالغة على الكبد، وذلك لاحتوائه على مركبات تسمى كاتشينز، لأن التركيز العالي لهذه المركبات راح يتسبب في تلف الكبد.
5: أوكسجين.
4: لذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشاي الأخضر ما بين 10 و11 من الصباح، كما يمكن تناوله في بداية دخول المساء، لأن ذلك رح يزيد من نسبة الحرق بالجسم. يمكن تناول الشاي الأخضر بين الوجبات، ومن المفضل أن يكون ذلك قبل تناول الوجبة بساعتين أو بعد تناولها بساعتين أيضا، فهذا يعظم من امتصاص العناصر الغذائية المفيدة وخاصة الحديد. ولمن يعانون من الأنيميا يفضل عدم تناول الشاي الأخضر جنباً إلى جنب مع الوجبات، لأن ذلك رح يعيق هضم وامتصاص الحديد في الجسم. ومن ضمن النصائح اللي قدمها الخبراء أيضاً، ينصح بتناول الشاي الأخضر قبل إجراء التمرينات الرياضية، لأن يعزز من عملية حرق الدهون ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لإجراء التمرينات الرياضية. ولمحبي الشاي الأخضر، يجب أن تدركوا أن الشاي الأخضر ليس مشروباً يساعد على النوم أبداً، وذلك لأن غني بالكافيين اللي يتسبب حتماً باضطرابات في النوم. كما يحتوي الشاي الأخضر على حمض أمين يسمى إليثينين، واللي بدوره يزيد من حالة التنبه والتركيز. والبديل عن ذلك، يمكن تناول الشاي الأخضر في بداية المساء وقبل النوم بحوالي 2 ساعة على الأقل، لأن ذلك رح يعزز من عملية الأيض في الجسم.
5: أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستو

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

0: علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، نعم، هذه هي البحرين.
1: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات.

المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال حكيم في كثرة المزاح: كثرة المزاح تذهب المروءة، وكثرة الضحك تفقد الهيبة، ومن لزم شيئا عرف به. وقال أيضا: تجنب سوء المزاح ونكد الهزل، فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد غم. أرجو أن أتمتع دائما بالعزم والفضيلة الكافيين لكي أحافظ على أكثر الألقاب التي يحسد عليها المرء، وهو لقب إنسان شريف. جورج واشنطن. حكى الأصمعي قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته وملاحته: أيسرك يا غلام أن يكون لك 100,000 دينار وأنك أحمق؟ فأجاب الغلام: لا والله. فقلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي.
1: ما خط القلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 4 خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله.
0: ما خط القلم.
2: الهدف من الحياة ليس أن يكون المرء مع الأغلبية، بل أن يهرب من أن يجد نفسه في مصاف المجانين. ماركوس أوريليوس.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق، وانقطع الرجاء.

0: الإنسان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء، ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء. وكل مودة لله تصفو ولا يصفو مع الفسق الإخاء.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

تتجلى الرحمة في معاني الحكمة حين نعيش تلك المواقف التي قد لا يدل ظاهرها على ما تخفي بين جنباتها من الكنوز، وعندما تبدأ القصص العظيمة بأبسط الأحداث. ففي تاريخ المسلمين لا يأتي النصر بالضرورة عبر الحرب وحمل السلاح، وإنما قد يأتي من خلال الصلح وهدوء الجانب. وهذا ما علم

شرع الإسلام الحنيف، وهذا ما كان في صفحات التاريخ. صلح الحديبية. في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه رضي الله عنهم، محلقين رؤوسهم ومقصرين، فاستبشر عليه الصلاة والسلام بذلك، وعزم أن يشد الرحال إلى مكة بصحبة 1400 رجل من صحابته رضي الله عنهم، ومعه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، بغية الاعتمار عبادة وتقربا لله عز وجل، دون أن يحمل الجمع أسلحتهم. وساق عليه الصلاة والسلام معه الهدي 70 بعيرا، إشارة لسلميته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أراد بالبيت إلا زيارة وتعظيما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجمع المعتمرين، ويصل الخبر إلى قريش التي خرج مجموعة من فرسانها يرتدون جلود النمور، وهم يقسمون ألا يدخل المسلمون مكة حتى وإن كانوا مسالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: ويح قريش، أنهكتهم الحرب، ما عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، والله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي تنتهي قريش. وحتى يتفادى خيل المشركين، نادى عليه الصلاة والسلام في أصحابه إن كان هناك من يجد طريقا غير الطريق الذي هم به. وعلى إثر ذلك اتخذ النبي وأصحابه طريقا مختلفة عن الطريق المؤدية إلى مكة مباشرة. كانت الطريق صعبة وعرة، أدت بهم إلى أرض منبسطة سهلة. سار ركب المسلمين متجها صوب مكة المكرمة حتى اقترب، وفي الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، فظن المسلمون بأن القصواء قد امتنعت عن المسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتفاوض معه، وقد عاد بعضهم بفكرة أن يدعوا المسلمين يعتمرون، إلا أن قريشا أصرت على موقفها من التعنت. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا أعدت جيشا لتصد المسلمين عن دخول مكة، فبعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتحاور معهم، وليخبرهم أن المسلمين ما جاءوا لقتال، وإنما جاءوا للعمرة والدعوة للإسلام. وهناك في مكة التقى عثمان مع أشراف قريش الذين عرضوا عليه أن يطوف بالبيت ويذهب إلى قومه، بيد أن عثمان رضي الله عنه أبى إلا أن يطوف قبله النبي صلى الله عليه وسلم. احتبست قريش عثمان عندها، وشاع بين المسلمين خبر مقتل عثمان رضي الله عنه رسول رسول الله إلى قريش. حينها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى بيعة تحت شجرة.

0: الزيارة كانت بقربهم ليتجدد العهد على فداء هذا الدين والتمسك برسالته رغم عدوان المعتدين. تلك البيعة التي أسبغ الله عز وجل عليها وصف الرضا في محكم التنزيل، فأصبحت تعرف ببيعة الرضوان. في تلك الأثناء أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليستطلع حال المسلمين، فرجع إلى قريش بدهشة لم ير مثلها من قبل، فقد شاهد كيف كان سلك الحاشية مع ملوكها في البلدان، ولم ير مثيلا لما كان يصنع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي من المحبة والولاء. طرح عروة على قريش استعداد المسلمين للصلح في خطة يتم الاتفاق عليها. سارعت قريش بإرسال خطيبها وسفيرها المفوه سهيل بن عمرو ليتفاوض باسم قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. علم عليه الصلاة والسلام بمقدم سهيل بن عمرو، فقال مبشرا أصحابه ومحبا للفأل كعادته الشريفة: هذا سهيل، قد سهل الله لكم أمركم. جرى التفاوض في خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم سهيل بن عمرو طويلا، وجرى الاتفاق بينهم على بنود رآها المسلمون ليست بالتي ترقى إلى تصورهم من الغلبة والتمكين، إلا أن تحلي النبي الكريم بالصبر والثبات على الموقف قد أعطى بعد النظرة ووضوح الغاية لما يمكن أن ينتج من هذا الصلح. فقد نصت بنود الصلح على توقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، وأن يعود المسلمون إلى يثرب عامهم هذا دون اعتمار، وأن من أحب الدخول في عهد قريش دخل فيه، ومن أحب الدخول في عهد المسلمين دخل فيه بشرط أن يكون بإذن وليه، وإلا أعيد لقريش. بعد صلح الحديبية نزلت سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اعتبرت العناية الإلهية الصلح فتحا، وقد كان بالفعل. فبعد أن كان عدد المسلمين 1500 وقت صلح الحديبية، تضاعف ذلك العدد إلى أضعاف مضاعفة، زادت من سمعة المسلمين بين العرب قاطبة. ورغم اعتداءات المشركين الواضحة واستفزازهم البغيض للمسلمين الذي لم يحترم عهدا أو صلحا، إلا أن تمكين الرب سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان هو الغالب. وفي كل مرة كان عليه الصلاة والسلام يضرب للبشرية الدروس الذهبية في الالتزام بالمواثيق والعهود في مواجهة الغدر والعدوان، ليعلم التاريخ أجمع أن المسلمين بذلك الإيمان وتلك الإنسانية الراقية كانوا أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة

ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يومك مستمعين الكرام،
4: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، وين قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
0: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الحقيقة بدقيقة. كان هدف مجلس التعاون الخليجي الأساس توحيد القوانين فيما بين دوله في جميع المجالات،
1: وعليه أصدر المجلس وثائق للنظم والقوانين الموحدة، وأهمها
0: القانون الموحد لدول مجلس التعاون لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.
1: كما أصدر المجلس العديد من الأدلة الموحدة، مثل
0: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية،
1: الدليل الموحد للمصطلحات الإحصائية في دول المجلس،
0: دليل مؤشرات التنمية البشرية الموحد.
1: توحيد النظم والتشريعات هدفه إيجاد بيئة قانونية موحدة بين جميع دول المجلس،
0: وذلك لمصلحة ومنفعة وفائدة مواطنيها،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: التأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: وبرقيها دوماً نفاخر.
1: وطن المفاخر.
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الحقيقة بدقيقة.
1: يرسخ مجلس التعاون الخليجي مفهوم التنمية المستدامة للارتقاء المستمر بالمجتمع
0: وبكفاءته في استخدام موارده البشرية والمادية والتقنية.
1: لتحقيق هذه الأهداف سعى المجلس لتبني المسارات التالية:
0: الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة،
1: الاستفادة من الإمكانات التقنية،
0: تعميق الفهم بالوظائف الحديثة للدولة،
1: ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،
0: إشراك كافة فئات المجتمع في الجهود التنموية،
1: مشاركة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية،
0: صيانة أساسيات الاقتصاد الحر،
1: حماية المستهلك،
0: ومكافحة الفساد المالي والإداري.
1: كل ما سبق أصدر فيه مجلس التعاون الخليجي القرارات والتشريعات لبلورة رؤية عصرية تحت عنوان بارز هو
0: تطوير دون تدمير.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وبعد

30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدأت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة في كل مكان، إخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله وحيا الله مساكم معنا، وحلقة متجددة بالحب والأمنيات الجميلة وكل المشاعر الصادقة اللي توصلكم من إذاعتنا إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM إلى كل القلوب المحبة والمتابعة لنا في كل مكان. مشوار الظهيرة يتجدد معاكم اليوم، ولقاء جديد، مواضيع جديدة، تفاعلات جديدة وجميلة، وأكيد إن شاء الله يمتد هذا المشوار من الحين وحتى الساعة 3 بمشيئة الله. أجمل تحية أكيد توصلكم من القلوب اللي تحبكم وايد، أجمل تحية مني محبتكم أختكم اللي دايما تحبكم في الله نسرين معروف في الإعداد والتقديم. واليوم يرافقني في هذا المشوار من الإخراج زميلنا وأخونا العزيز والمبدع عبد الله محسن، حياكم الله.

حياكم الله أحبتنا في كل مكان مع مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أعزائنا، أحياناً ربما لوحة فنية واحدة قد تختصر آلاف الكلمات والحروف، وقد تقول ما تعجز عنه الخطب والمقالات الطويلة. اليوم وإحنا نتابع اللوحة الجميلة أمانة اللي أهداها الفنان البحريني المبدع الأخ العزيز إسحاق الكوهجي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه أثناء تشرفه بلقاء جلالته.

هذه اللوحة ربما يا جماعة الخير يعني هي ليست مجرد عمل فني جميل. يمكن أنا شخصياً شعرت لما شفت هذه اللوحة إنها رسالة وطنية صادقة خرجت من قلب بحريني لتصل إلى قلب الوطن بأكمله. صورة جلالة الملك ربي حفظه ويرعاه وهو يحتضن خارطة البحرين بابتسامته المعهودة والصادقة، ومن خلفه طبعاً يرفرف علمنا الغالي هي الإنسان أولاً، وأن هذا الوطن يحتضن عياله بالمحبة والاهتمام والرعاية، وأن القيادة والشعب يجمعهم رابط قد لا تصنع الكلمات بل تصنع المواقف. ربما لهذا السبب أعزائنا هذه اللوحة لامست قلوب الكثير من الناس اللي شافوها، لأنها يعني لم تجسد احتضان جلالة الملك لخارطة البحرين فحسب، بل جسدت أيضا قلب محب يختزن في داخله هذا الوطن بأكمله. وكأن الأخون الفنان أبو أحمد يعني الفنان إسحاق الكوهجي أراد أن يقول من خلال هذه التعبير الفني الجميل أن هذا الاحتضان هو ليس للأرض فقط بل لكل إنسان يعيش على هالأرض الطيبة. البحرين في نظر جلالة الملك مثل ما قلت مو مجرد جغرافيا وحدود، البحرين في نظر جلالته هي أهلها وناسها بأفراحهم بأمالهم بتطلعاتهم بمستقبلهم. لذلك كانت هذه الابتسامة من جلالة الملك في اللوحة كأنها رسالة طمأنينة، وجاء الاحتضان ليرمز إلى الأب اللي يضم أبنائه بمحبة وحرص ويبادلهم الوفاء بالوفاء والحب بالحب. أجمل ما في الفن أعزائي أن أحياناً يترجم ما نشعر به، لكن يمكن الكثيرين لا يستطيعون أن يعبرون عن هذا الشعور. لذلك أعتقد أن هذه اللوحة لم تكن تمثل الفنان وحده الفنان إسحاق الكوهجي، بل كانت تعبر عن مشاعر كل البحرينيين اللي يشوفون في وطنهم هذا البيت الكبير وهذه الإحساس بالأمان، وفي في القيادة أن هي مصدر للأمان والعز والطمأنينة. وأعتقد أن أيضا سر جمال هذه اللوحة أن خلت كل بحريني يشوف نفسه فيها، يشوف الوطن اللي يحبه، يشوف القيادة اللي يلتف حولها، وهذه العلاقة الصادقة اللي قد لا تقاس بالشعارات بل بما يسكن القلوب من انتماء ووفاء. ولهذا أرجع أقول هذه اللوحة لم تكن مجرد خلينا نقول لوحة تصبح عمل فني يعلق على الجدران، بل هي قصة وطن ورسالة محبة وصورة تختصر الكثير من المشاعر اللي يصعب أحياناً أن نعبر عنها بالكلمات. إحنا في البحرين مهما اختلفنا يمكن في اهتماماتنا في تفاصيل حياتنا في وجهات نظرنا في آرائنا، لكن يبقى الوطن هو المساحة اللي تجمعنا كلنا، ويبقى حب البحرين هو الشعور اللي يسكن القلوب قبل ما يسكن يمكن يعني تعابيرنا بالألسن. تحية أمانة، تحية وتقدير للأخ العزيز الفنان إسحاق الكوهجي على هذه العمل الإبداعي. تحية خاصة أحب أوجهها من هذه المنبر اليوم من إذاعة البحرين لولدنا الغالي ولد الفنان إسحاق الكوهجي، ولدنا محمد وهو من ذوي الهمم اللي كان حضوره في هذه المشهد رسالة جميلة تؤكد أن أبناء البحرين جميعا لهم مكانتهم وتقديرهم ومحبتهم.

أن نعبر عنها بالكلمات. إحنا في البحرين مهما اختلفنا يمكن في اهتماماتنا، في تفاصيل حياتنا، في وجهات نظرنا، في آرائنا، لكن يبقى الوطن هو المساحة اللي تجمعنا كلنا، ويبقى حب البحرين هو الشعور اللي يسكن القلوب قبل ما يسكن يمكن يعني تعابيرنا بالألسن. تحية أمانة، تحية وتقدير للأخ العزيز الفنان إسحاق الكوهجي على هذه العمل الإبداعي. تحية خاصة أحب أوجهها من هذه المنبر اليوم من إذاعة البحرين لولدنا الغالي، ولد الفنان إسحاق الكوهجي، ولدنا محمد وهو من ذوي الهمم، اللي كان حضوره في هذه المشهد رسالة جميلة تؤكد أن أبناء البحرين جميعا لهم مكانتهم وتقديرهم ومحبتهم في قلب جلالة الملك الله يحفظه. أسأل الله أن يحفظ البحرين الحبيبة، يحفظ لنا نعمة هذا الوطن، ويديم علينا الأمن والاستقرار، ويحفظ حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، وأن تبقى البحرين دائما هذا الوطن اللي يحتضننا كما احتضنت هذه اللوحة خارطة البحرين بكل حب ووفاء من لدن جلالة الملك المعظم الله يحفظه.

0: يسعد أوقاتكم كلها أحبتنا، وطبعاً ننطلق الآن مع موضوعنا لهذا اليوم من مشوار الظهيرة. طبعاً أحب أذكركم أي أحد يحب يتواصل معنا ويشرفنا بسماع صوت الطيب عبر 1-7-4-3-5-2-2، وحبايبنا طبعاً عبر الإنستغرام والسوشيال ميديا، إخواني وخواتي اللي جداً سعيدة بتفاعلكم أمانة مع الموضوع المطروح دائماً من خلال سواء بتعليقكم على إنستغرام الإذاعة، حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال التعليقات ما شاء الله الكثير اللي توصلني عبر إنستغرامي الخاص نسرين معروف. موضوعنا اليوم يعتبر أحد أهم المواضيع الاجتماعية اللي نحتاجها في علاقاتنا الإنسانية واليومية بشكل عام. أعزائنا يقولون أن التغافل ذكاء، ويقولون لا تبحث في الخفايا فقد تكون الراحة في كثير من الأحيان في غياب الحقيقة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل كل ما نجهله فعلا يحمينا؟ وهل التغافل دائما هو دليل نضج وحكمة ووعي؟ أم أن هناك مواقف يصبح فيها تجاهل الحقيقة خسارة أكبر من مواجهتها؟ في حياتنا اليومية نصادف مواقف كثيرة نختار فيها أن احنا نتغافل، سواء عن كلمة، تصرف، موقف، خطأ صغير، حفاظا على العلاقة أو احتراما لمشاعر بعض الناس، أو لأن يمكن احنا ندرك أن مو كل شيء يعني ما نعرفه لازم نعرفه. خلونا نفهمها أكثر، مو كل شيء خافي عنا لازم نعرفه، لأن إذا عرفناه ترى ممكن يضايقنا، ممكن يزعجنا، ممكن يضرنا. في المقابل هناك من يرى أن التغافل المستمر يمنح الآخرين فرصة لتكرار الأخطاء ويجعل الإنسان يخسر حقه بصمته. إذن أين يكون الحد الفاصل بين الحكمة والتهاون؟ وهل معرفة الحقيقة دائما أفضل من جهلها؟ أم أن البعض أو بعض الحقائق قد لا تضيف إلى حياتنا إلا المزيد من الألم والضيق؟ إذن أنتم مع التغافل أو مع معرفة كل شيء يدور حواليكم؟ شاركونا بآرائكم طبعاً من خلال الاتصال على 1-7-4-3-5-2-2 أو عبر الإنستغرام على حسابي نسرين معروف، أو حتى اللي يحب يعلق على حساب راديو بحرين. أتواصل ومعاي أول اتصال من أخونا العزيز ولد المرشد. مس الورد يا ولد المرشد يا أخوي.
1: يمسيك بالخير وطاعة الرحمن والعمر المديد سيم عبد الله وجميع أخوان المستمعين والمستمعات والمخرج المبدع،
0: الله يطول عمرك،
1: وجميع العاملين على هالبرنامج الذهبي،
0: الله يطول عمرك، كنت الذهب الأصلي يا ولد المرشد يا أخوي.
1: الله يطول لي بعمرك يا أخوي، ما أخذ من وقتك ولا من وقت المستمعين، لأن نعرف الكل حين بيشارك هالموضوع المميز.
0: الله يخليك، تفضل يا ولد المرشد.
1: طاقة ممتازة وإيجابية التقافل في يعني وعندنا كلمة أنا استخدمه وايد، التقافل في أمور كثيرة. أمور الشخص اللي خلي حاجة أتقافل عنه، الشخص اللي أشوفه مو بسوي أتقافل عنه، الشخص اللي أشوفه يثابر في مضرة الناس أتقافل عنه. في أمور وايد الصراحة نستخدم فيه هذه النقطة.
0: ساعات التقافل يكون أريح أو مصدر راحة أكثر من أن احنا نبي نعرف كل شيء يدور حوالينا.
1: عبادي أم عبدالله، إذا ما صرت متقافل في بعض الأمور وصرت فيها فضولي أنت بتندم فيها،
0: صح،
1: وبتسرع في أشياء تقول يا ريتني متقافل عنها ومطوفها.
0: إيه
1: يعني
0: بالطبع.
1: مثلا أنا بشوف السيارة وياني واحد قدامي شاقبني وأزاري ليت العالمي تسوي أصر مثله؟ لا أتقافل عنك، أتجنبك وأمشي مسيرتي.
0: بالضبط.
1: مسيرتي ما دام هي منطلقة بفضل من الله سبحانه وتعالى
0: ونعمة بالله،
1: نفس صعود السلم من الواحد للعاشرة.
0: جميل.
1: إذا ركبت من الواحد للاثنين وطحت، من الواحد للخمسة وطحت، شفتك تضحك علي وأنا أيست في صعودي حق هذه السلم وأنا بوصل لرقم عاشرة وضحكك علي خلانا أيس وايلس، هذه أنا ما عندي طاقة ولا عندي سعي حق الإنجاز اللي أبي، ولكن اللي انت قافلت عن كلامك خليته وراي وصلت مسيرتي بوصل حق الهدف اللي أنا أبي.
0: جميل جميل جدا يا ولد المرشد، شكرا لك على هذه الزاوية.

0: وسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى بن سلمان ملك البلاد الله يحفظه لنا ويخليه
1: آمين يا رب.
0: يستاهل ان احنا نشكل بجسادنا الصورة له.
1: جميل جدا.
0: لك قد نحبك يا ابو سلمان.
1: صحيح. وكانت اللوحة هذه معبرة وجميلة جسدت النش كثر.
0: والله تتكلمين وانا عيوني تدمع وقلالي على جمع عبد الله يفتيها على الجرح.
1: الله يطول عمرك.
0: عليه.
1: الله يطول عمرك. يعني ايش كثر فعلا جسدت لنا هذه اللوحة أن جلالة الملك إش كثر محتضن البحرين وعيال البحرين في قلبه وفي روحه، وإش كثر فعلا إحنا يعني نمثل يعني معنى عميق لجلالته الله يحفظه ويطول في عمره.
0: فخورين فخورين يا عبد الله. لأن قال لك أنا والله ساعات يا عبد الله بس مسامح هذه الكلمة ساعات لأن أسافر حق أي دولة والله إذا قلوا لي من وين أو ساعات في السوشيال ميديا أخي أنت من وين، أنا ما أقول من البحرين والله ما أقول مملكة البحرين وقائدنا حمد
1: أستانس. عسى ربي يحفظها ويحفظ قائدنا وشيوخنا وحكامنا وديرتنا كلها بشعبنا وناس ما قصر.
0: مشكرين على المشاركة.
1: عسى عمرك طويل. شكرا لك يا ولد المرشد. نتواصل معاكم وما شاء الله أنا عندي يعني العديد العديد من المسجات، ودائما أحب أستهل رسائلي لأن دائما هي ما شاء الله من أولى الناس اللي يشاركوني. الغالي أم أحمد المحرقية، حبيبتي أم أحمد، تقول السلام عليكم أختي مع عبد الله ويعطيك العافية على هذا الموضوع. بالنسبة لي أنا أعتبر التغافل من أجمل الصفات، ولكن تقول ولكن بشرط أن ما يكون على حساب كرامة الإنسان، يعني

مو كل كلمة صغيرة لازم أوقف عندها وأطولها وأعرضها وأكبر الموضوع، ولكن أنتي قلتي شغلة حلوة، قلتي إذا تحول الخطأ إلى عادة يومية أو سلوك يومي هني لابد من وقفة. شكرا حبيبتي أم أحمد. أخوي خالد السعد يقول أم عبد الله مسي عليك بالخير، أنا من الناس اللي يحبون معرفة الحقيقة مهما كانت مؤلمة، يمكن تأذيني يوم أو يومين ولكن أرتاح بعد ذلك لأن أحس أن ما حد استغفلني. أكثر شيء يرهقني هو التخمين، لأن الإنسان يقعد يبني سيناريوهات ربما تكون أسوأ من الحقيقة نفسها. شكرا لك يا خالد، واحترم رايك جدا يا أخوي. وفي كثير من الأحيان في كثير من الناس بالنسبة لهم فعلا معرفة الحقيقة يمكن تريحهم أكثر من أنهم يعيشون في غموض وتساؤلات وشكوك وظنون. يعطيك ألف عافية أختي العزيزة أم عبد الله سميتي. تقول أم عبد الله أنا تشوف أن بعض الحقائق رحمة أن تبقى مجهولة، مو كل ما نعرفه راح يغير الواقع، وأحيانا معرفة بعض الأمور تخلي القلب يحمل هم كان في غنى عنه. وشكرا لك على هذه الطرح الرائع حبيبتي أم عبد الله، ما قصرتي، وأنتي شكرا لك على هالتواصل الجميل. مستمرة معاكم في موضوعنا اليوم، وما شاء الله عندي رسائل كثيرة وتفاعلات جميلة. أخوي علي أبو حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي أم عبد الله أمسي عليك بالخير وتحية لكل طاقم برنامج مشوار الظهيرة. يقول أخوي أبو حسن التغافل ليس ضعف كما يعتقد البعض، بل يحتاج إلى قوة كبيرة أن ترى الخطأ وتختار ألا تكبره، لأنك تقدر الشخص أكثر من الموقف نفسه، وهذا ذكاء وليس استسلام أو تهاون. أبو حسن كفى عليك، جميل جدا. اللي عجبني وايد في رسالة أبو حسن قال أحيانا فعلا إحنا لما نشوف مثلا خطأ معين، يمكن هو خطأ ما يستحق الوقوف عنده، خطأ صغير، أنا ما بكبره لأني أقدر الشخص نفسه اللي يمكن بدر منه هذه الخطأ اللي قد يكون صغير وغير مقصود أكثر من الموقف نفسه، وهذه بحد ذاته سمو في الأخلاق وترفع عن الصغائر يا أبو حسن، كفو عليك وبارك الله فيك. أختي فاطمة يوسف تقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله، وأشكرك على هالموضوع المميز جدا. تقول أنا ضد التغافل إذا كان الطرف الآخر يستغل طيبة الإنسان، بعض الناس إذا شافوك ساكتة اعتبروا هذا السكوت موافقة ويكررون نفس التصرف مرة بعد الأخرى. جميل يا فاطمة، التغافل إذا كان الطرف الآخر بيستغله أو بيستغل طيبة الإنسان، فعلا أنا أشوف أن هني مثل ما قلتي يا فاطمة يجب أن تكون هناك وقفة. يمكن يعني إحنا نتكلم أن أحيانا إحنا بحاجة إلى التغافل عن الزلات الغير مقصودة، عن الهفوات البسيطة، عن المواقف العابرة، عن كلمة كذي طلعت بشكل مثل ما يقولون مرت مرور الكرام وما كانت يعني يقصد فيها إساءة أو تجريح، ولكن مثل ما قلتي يا فاطمة أحيانا إذا التصرف نفسه تكرر أكثر من مرة وكان هناك تكرار في هذه التصرف في هذه الخطأ، إذا هنا يجب أن تكون فعلا وقفة جادة ومحاولة وضع النقاط على الحروف. أبو محمد بن السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ نسرين أحييك من المنطقة الشرقية، وأمانة أستمتع جدا بكل ما تطرحينه من موضوعات، بارك الله فيك يا أبو محمد، وتحية لكل أحبابنا في المملكة العربية السعودية الحبيبة. أبو محمد يقول كل ما كبرت في العمر اكتشفت أن راحة البال أهم من معرفة التفاصيل كلها. في مرحلة معينة يمكن يوم كنت شوي أصغر الله يعطيك الصحة والعافية، يقول أبو محمد كنت أريد أن أفسر كل كلمة وكل تصرف، اليوم أصبحت أقول إذا لم يؤثر هذا التصرف على حياتي بشكل مباشر إذن فلا داعي للبحث وراء هذه التفاصيل. يا سلام عليك يا أبو محمد، والله أن هذه حكمة يا جماعة قالها أبو محمد، إذا هذه التصرف وهذه الكلمة ما لهم تأثير مباشر على حياتي فش اللي خليني أبحث وراهم أتعمق وأبي التفاصيل وأبي أعرف ليش وليش وليش. الواحد يتغافل أفضل وأريح. أختي مريم جاسم تقول مع عبد الله أحيانا الإنسان يبحث عن الحقيقة ولما يعرفها يتمنى أنه ياريت ما سأل من الأصل عنها، لذلك وايد أصبحت أفكر كثيرا قبل ما أفتح أي باب قد لا

أتحمل ما يأتيني من ورائه. يا سلام عليك أختي مريم، كلام جميل وفعلا يعني كلامك يستحق أن الواحد يوقف عنده ويتعمق فيه، لأن أحيانا بعض الأبواب إذا كانت مغلقة أفضل، إذا انفتحت بتين من وراها مشاكل. أخوي سلمان الزياني يقول أمسي عليك بالخير أستاذة نسرين، برأيي هناك فرق بين التغافل والتغابي. خلونا نوقف احنا هني. يقول التغافل يعني انك فهمت وسامحت، اما التغابي مع احترامي للجميع فهو ان ترفض رؤية الواقع رغم وضوحه، وهذا قد يوقع الانسان في مشاكل اكبر. يا سلام عليك يا سلمان، كفيت ووفيت يا ولد الزياني، كلامك جميل. في فرق شاسع وواسع بين التغافل والتغابي مثل ما قال أخوي سلمان. أحييك على هذه الرؤية ما شاء الله من هذه الزاوية في الموضوع. معاكم نتواصل، وخلوني أرجع للرسائل ما شاء الله عبر الانستغرام. شكرا لكل من يتفاعل معاي عبر انستغرامي نسرين معروف، ما شاء الله عندي الكثير من الرسائل وما شاء الله يعني قاعدة توصلني آراء عميقة عميقة جدا. أيضا اللي يحب يتواصل معنا عبر الاتصال على 1-7-4-3-5-2-2. عندي رسالة وايد مميزة من أخوي بخالد من المحرق. بخالد يقول السلام عليكم ورحمة الله، أختي عبد الله أمسي عليك بالخير وأشكرك على هذا الطرح وهذا البرنامج القوي أمانة. يقول بعد أكثر من 30 سنة من الحياة والعمل، إن شاء الله لك طولة العمر بالصحة والعافية بخالد. يقول خرجت بقناعة واحدة، الإنسان الذي يريد أن يعيش مرتاح لابد أن يتعلم متى يغلق الملف، متى يتكلم، متى يتغافل. فليست البطولة أنك تنتصر في كل نقاش، ولا الذكاء أنك تكشف كل الأسرار، إنما الحكمة أن تعرف ما الذي يستحق أن تنشغل به وما الذي يستحق أن تتركه يمضي وأنت تمضي في حياتك. أحيانا يكون أعظم انتصار هو أنك تقول لنفسك مو مهم، راح أكمل طريقي. الله عليك يا أبو خالد، اختصرت لنا الموضوع ما شاء الله عليك، يعني في زاوية محورية وأساسية جدا. إذا احنا نتواصل معاكم أكيد في مشوارنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة، خلكم ويانا.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأوضحت القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الأربعاء. وزير المواصلات والاتصالات يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض ليب 2026 الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، ويؤكد أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي وترسيخ موقعها كبيئة جاذبة للابتكار والاستثمار والتقنيات المتقدمة، مستندة إلى بيئة رقمية متطورة وكفاءات وطنية وشراكات دولية فاعلة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في دعم النمو الاقتصادي. وزير شؤون الكهرباء والماء يرأس وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 الذي يقام في دبي، ويؤكد أن قطاع الكهرباء العالمي يشهد تحولات متسارعة تدفع نحو إعادة صياغة الأولويات والانتقال إلى بناء أنظمة طاقة أكثر استدامة وذكاء.

0: المرونة وقادرة على مواكبة النمو المتزايد في الطلب وتعزيز موثوقية الإمدادات. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق سبل تطوير التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق وإقليم كردستان بما يدعم متطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآتم وتهيب بالجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. قوة الإطفاء العام بدولة الكويت تعلن أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بأحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآتم، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات. القوات المسلحة الأردنية تعلن بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكدت أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا فلسطيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

حي الله المساء الجميل، حي الله أحبابنا الغاليين اللي تابعونا عبر مشوار الظهيرة. وموضوعنا اليوم موضوع مميز وجميل. اليوم احنا نتكلم معاكم أحبتنا عن التغافل، اللي الكثير من الناس يقولون عنه أنه هو ذكاء. يقولون لا تبحث في الخفايا، فقد تكون الراحة في غياب الحقيقة. هل التغافل أحبتنا مثل ما يقولون عن بعض الأخطاء يحافظ على العلاقات، أم بالعكس يشجع على تكرار الأخطاء؟ هل من حق الإنسان أنه يعرف كل الحقائق، أو أن بعض هذه الحقائق قد تجرح أكثر مما تصلح؟ متى يكون التغافل حكمة ووعي وقوة ودليل نضج، ومتى يتحول إلى ضعف أو هروب من الواقع؟ أختي سعاد إبراهيم تقول: أختي نسرين، أنا لفتني سؤال، هل من حق الإنسان أنه يعرف كل الحقائق؟ وبرأيي أنه مو كل حقيقة هي حق لنا. لاحظوا كلام سعاد، مو كل حقيقة هي حق لنا أن احنا نعرفها. هناك خصوصيات عند الناس وحدود لا يجوز أن نتجاوزها بدافع الفضول فقط. بعض الأشخاص يبررون التدخل في حياة الآخرين بأنهم يبحثون عن الحقيقة، بينما الحقيقة اللي ما تخصك قد يكون تجاهلها من الأدب والاحترام بعينه. شكرا لك حبيبتي سعاد، كلامك جميل ومشاركة جدا قيمة. أخوي فهد لسهلي يقول: أم عبد الله، أنا من الأشخاص اللي يفضلون الوضوح مهما كان الثمن، وما أحب أني أعيش في حالة شك أو أوهام أو ظنون، أو أبني علاقاتي على نصف حقيقة. يمكن أتضايق لما أعرف بعض الأمور، لكن أنا متأكد، طبعا هذه كلام أخوي فهد، أن أنا متأكد أن هذه الألم أو هذا الضيق هو مؤقت، أما العيش في أوهام أو شكوك وظنون قد يستمر لسنوات. لذلك أشوف أن الصراحة حتى لو كانت مؤلمة أحيانا تكون أكثر رحمة من الغموض. يعطيك الصحة والعافية أخوي فهد، يمكن رسالتك تتشارك فيها مع أحد إخواننا اللي قبل شوي تواصلوا. سمحوني بسرعة تغيب عني الأسماء، اعتذر، ولكن كلكم على العين والراس. يعني أعتقد أخوي أبو خالد كانت له وجهة نظر مشابهة لك أخوي فهد، ويعطيكم ألف عافية. أم راشد تقول: أم عبد الله، أحيانا يكون التغافل نوع من الرحمة بالآخرين. شلون؟ تقول كل إنسان عنده ظروف، إحنا ما

نعرفها، ويمكن يتصرف بطريقة ما تشبهها، ربما بسبب ضغط بتعب مشكلة يعيشها. لذلك أنا أحاول دائما أني يعني ما أحكم على الناس من موقف واحد وأتغافل عن بعض الشغلات، لأن في كثير من الأحيان وكثير من العلاقات هذه العلاقات تستمر لأن أحد الطرفين أحسن الظن وتغافل عن زلة عابرة. جميل يا مراشد، وانتي يمكن ربطتي موضوعنا اليوم، موضوعنا يوم أمس اللي كان يتكلم عن التسرع في إصدار الأحكام وضرورة التأني. شكرا لك على هذه التوليفة الجميلة يا مراشد، ومشاركة جدا رائعة. أخوي عبد الله أبو جاسم يقول أختي نسرين، هناك فرق كبير بين التغافل عن الهفوات البشرية وبين التغافل عن الظلم أو الإساءات المتكررة. البعض يخلط بين الأمرين فيظن أن الصبر يعني أنه يسمح للآخرين بإهانته أو استغلاله. من وجهة نظري التسامح جميل، ولكن الحفاظ على الكرامة أجمل، ولا ينبغي أنهم يتعارضون مع بعضهم البعض. والله يا أبو جاسم زاوية مهمة، رؤية مهمة في الموضوع. فعلا جميل أن الإنسان يتغافل عن الأمور الصغيرة، ولكن عندما تتعلق يعني خلينا نقول التفاصيل بكرامة الإنسان، بشخصيته، بشيء ممكن لكم الحشيمة والكرامة مثلا بهينة أو بتعرض إلى كرامته، أكيد هني يمكن الموضوع يختلف. شكرا لك أخوي عبد الله وما قصرت. أختي الغالية ريم خالد تقول أم عبد الله مساء الخيرات ومساء السعادة. في العلاقات الإنسانية أعتقد أن التغافل، شوفوا تشبيه ريم وايد عجبني، تقول في العلاقات الإنسانية أعتقد أن التغافل مثل الملح في الأكل، إذا كان بقدر مناسب يعطي العلاقة جمال ونكهة واستمرار، وإذا زاد عن حده يفسدها. فلا يمكن أن تكون كل الأخطاء قابلة للتجاوز، ولا يمكن أيضا أن نعيش وإحنا ندقق في كل صغيرة وكبيرة. الاعتدال هو اللي يجعل علاقاتنا تستمر لسنوات طويلة. يا سلام عليك يا ريم، كلام جدا جميل واتفق معاك. التغافل في العلاقات الإنسانية مثل الملح في الأكل، تشبيه جدا جميل. إذا نحن معاكم متواصلين في أجواء المحبة والأمنيات الجميلة والدعوات الصادقة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة. خلكم ويانا.

يا مرحبا بكل الأحباب اللي تابعونا، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، وهذه عودة إلى موضوعنا اليوم. وما شاء الله يعني الرسائل اللي قاعدة توصل كلها ما شاء الله رسائل قيمة وتحمل الكثير من الآراء ووجهات النظر الذهبية أمانة. أخوي أبو عبد الله يقول لا يودي ولا يجيب من الكلام طنش تعش فيها عواقب وأضرار خط أحمر، طبعا هو يقصد اللي ما يتغافل ويود على كل كلمة صغيرة وكبيرة. يعطيك ألف عافية أخوي أبو عبد الله، ودائما نسعد بتواصلك معنا. أخوي أبو يوسف من الحد يقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله، برأيي المشكلة مو في معرفة الحقيقة، المشكلة من وجهة نظري في طريقة التعامل معها. هناك أشخاص يدورون عن الحقيقة لكنهم ما يملكون الحكمة ولا القدرة النفسية لتحملها، فتتحول حياتهم إلى شك وغضب وقلق. لذلك أنا أشوف أن الإنسان قبل ما يسأل ويفتش ويدور علينا يسأل نفسه سؤال مهم جدا جدا جدا، إذا عرفت الحقيقة هل راح أكون قادر على التعامل معاها بعقل أم أني راح أهدم كل شيء بسببها؟ يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا أبو يوسف، والله إن كلام أبو يوسف وايد قوي يا جماعة وايد حلو. هل فعلا نسأل أنفسنا هذه السؤال قبل ما نقعد ندور ونفتش ونبي نعرف الحقيقة ونبي نعرف كل شيء ونبي نعرف ايش صاير حوالينا؟ طيب إذا عرفنا الحقيقة مثل ما قال أبو يوسف، هل بنكون قادرين على التعامل معاها بعقلانية؟ أم أن احنا راح نهدم كل شيء بسببها؟ لأنه يمكن نتهور، يمكن نستحمق، يمكن نثور، يمكن نتصرف بطريقة بعيدة تماما كل البعد عن العقل والوعي، فحينها أعتقد بيكون الندم وايد عود. أبو يوسف شكرا لك على هذه التساؤل المهم وهذه الطرح القوي. أختي هبة علي تقول أختي نسرين، أنا أشعر أن الإنسان مع التقدم في العمر يتغير كثير في هذه الناحية. تقول لما كنت أصغر سنا كنت أحب معرفة كل شيء وأحلل كل كلمة وكل تصرف، اليوم أصبحت دائما أقول لنفسي هل راح تفيدني هذه المعرفة، معرفة الحقيقة، هل راح تغير شيء؟ إذا كانت الإجابة بلا فأنا أفضل أني أعيش براحة بال على أني أرهق نفسي بأمور ما راح أستطيع أني أغيرها أصلا. يا سلام عليكم. والله يا جماعة أنا اليوم يعني هذه المشاركات قاعدة تفتح زوايا وأفق قوي جدا في الموضوع المطروح. هذه التساؤلات بحد ذاتها اللي انتم قاعدين تثيرونها تخلي الواحد فعلا يتفكر، يعني مثل هذه المواضيع تخلينا نتفكر، نسأل أنفسنا أسئلة وايد ترى، ومن خلال الإجابات على هالأسئلة ترى راح نكون ناس أكثر نضجاً وأكثر حكمة وأكثر وعي في التعامل مع المواقف الحياتية. أخوي ناصر العجمي يمسي عليك بالخير يا أخوي ناصر، يقول مساء الخيرات اختيم عبد الله، أنا اختلف قليلاً مع مقولة لا تبحث في الخفايا، أحياناً يكون تجاهل الحقيقة هو ما يوقع الإنسان في مشاكل أكبر. إذا كان مثلاً

0: يتعلق الأمر بشراكة مثلاً في العمل أو في مستقبل معين أو حتى مستقبل أسرة. من حق الإنسان أنه يعرف الحقيقة كاملة حتى يستطيع اتخاذ القرار الصحيح. نعم، ليست كل التفاصيل تستحق البحث، ولكن هناك حقائق قد يغير اكتشافها مسار حياة بأكملها. لذلك أنا ما أشوف أن التغافل يصلح في كل المواقف. والله يا ولد العجمي كلامك قوي جدا، وجهة نظر أيضا قوية جدا، أتفق معاها أخوي ناصر. لأن في بعض الأمور مثل ما قلت يا ناصر، يعني إذا كان الموضوع يتعلق بحياة أسرة أو بمستقبل إنسان أو بشراكة معينة مثلا، مثل ما تفضلت، يعني أمور قد تتعلق بشراكة في العمل، في مشاريع، في أمور أحيانا قد تكون مصيرية يعني في حياة الإنسان، في أشياء إذا هملها أو تغافل عنها أو ظن أنه يتجاوزها بمحض إرادته، يمكن يعني خفائها عنه أو عدم علمه فيها، يمكن في النهاية راح يعني يخليه يدخل في مشاكل هو في غنى عنها، مشاكل ما راح تكون موجود لو هو كان عارف الحقيقة أو كانت الأمور واضحة بالنسبة له. إذا موضوع التغافل يا جماعة ترى يعني نقدر نقول له كفتين. نعم، التغافل قد يكون مطلوب في أمور معينة، في علاقات معينة، في ضوابط معينة، ولكن أيضا في أمور أخرى قد يكون التغافل نوع من يعني أن الواحد يضع نفسه في مشاكل أكثر. شكرا لك أخوي ناصر العجمي. أم محمد من الرفاع تقول السلام عليكم أستاذة نسرين، أعتقد أن التغافل من أجمل الصفات إذا كان نابع من اقتناع مو من خوف. حلو يا أم محمد، كملي. تقول هناك مواقف أشوف فيها الخطأ بوضوح لكني أتغافل لأني أسأل نفسي هل يستحق هذا الموقف أني أخسر شخص عزيز مثلا بسببه. في كثير من الأحيان تكون الإجابة لا، لكن في المقابل إذا شعرت أن الطرف الآخر بدأ يعتبر هذه التغافل أمر مسلم به ويكرر الإساءة ويكرر الخطأ، فهنا لابد من وضع حد، لأن العلاقة الصحية تقوم على الاحترام المتبادل والتضحية من الطرفين وليس على حساب الصبر أو تضحية طرف واحد فقط. جميل جميل وايد يا أم محمد، كلامك وايد حلو، وايد وايد حلو، لأن العلاقات الصحية طبعا أكيد في الحياة إذا كان لابد فيها من التضحيات ومن التغافل ومن الصبر يجب أن تكون من الطرفين، الأخذ والعطاء يكون من الجهتين. ما يصير أنا أعطي وأواجه بالبخل وبالعدم الاحترام وبالازدراء. طبعا أنا ما أتكلم فقط عن البخل المادي، أنا أتكلم عن البخل العاطفي، البخل في المشاعر، البخل في الاحترام، البخل في التعامل يعني بإنسانية، أمور كثيرة ترى يدخل فيها البخل في حياتنا يا جماعة. كلام أم محمد وايد حلو، يعطيك ألف عافية أم محمد. أبو سلمان يقول بعد سنوات طويلة من التجارب وصلت إلى قناعة أن أجمل العلاقات هي مو اللي تكون خالية من الأخطاء، لأن ما في علاقة مثالية مع عبد الله. صح، أتفق معاك يا أبو سلمان، بل يقول تلك اللي عرف فيها كل طرف متى يتحدث ومتى يعتذر ومتى يتغافل ويتجاوز بمحبة واحترام، لأن الكمال مو من صفات البشر، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، إنما حسن التعامل هو اللي يجعل العلاقات تستمر. نعم يا أبو سلمان كلامك جميل وعين العقل، يعطيك الصحة والعافية. أختي وفاء محمد تقول أكثر ما عجبني في الموضوع مع عبد الله هو السؤال هل من حق الإنسان أنه يعرف كل الحقيقة، لأن الإجابة تختلف من شخص إلى آخر وكل إنسان عنده قدرة مختلفة على تحمل الصدمات إذا عرف بعض الحقائق في حياته. وفاء جميل، كل إنسان في حياتنا يختلف عن الآخر، كل إنسان عنده قدرة على التحمل الصدمات، على التعامل مع المواقف، هذه كلها فروقات بيننا إحنا البشر. راح استقبل اتصال وأقول مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا أبو محمد.
1: الله حييك، حبيت أمسي عليك على القائمين على البرنامج وأشكركم على الموضوع المطروح اليوم أختي.
0: حياك الله يا أبو محمد، أهلا وسهلا.
1: هو هو هو طبعا التغافل أحيانا يكون أحسن منك.

0: انت تعلق. يعني في مثل شعبي بحريني بحت يعني.
1: نعم.
0: يقول واحد حشمه وواحد حشم روحك عنه. صح. حشم روحك عنه معناته تتغافل.
1: ايه؟
0: يعني مو كل موضوع تعلق عليه. احيانا انت اذا تعلق على الموضوع تزيده.
1: صح.
0: او تعطيه اهميه وهو ما له اهميه اصلا. فانت خل عندك كنترول يعني، مو كل موضوع لازم تعلق عليه، مو كل يعني الشخص لازم ترد عليه. في ساعات يعني امور اختي ام عبد الله يعني يعني انك تلزم الصمت احسن منك تتكلم. ساعات ترى الصمت ابلغ من الكلام.
1: اي والله ابو محمد، والله نقطتك حلوه وايد اللي تتعلق ان ساعات في بعض الناس اذا انت ما تغافلت عن بعض الشغلات اللي يقولونها واللي يقومون فيها، بالعكس انت بتعطيهم حجم اكبر من حجمهم اللي يستحقونه مثل بالضبط. ما يقولون صح
0: بالضبط.
1: يعني هو بيظن يعني الحين ان انت او ترى معجب في كلامه او ان كلامه اثر فيك او ما الى ذلك. نعم. وهو ما يستحق. نعم. اساسا ان انت تعطيه هذه الاهميه. نعم.
0: نعم نعم نعم. اذا كل موضوع انت بترد عليه سواء مهم ولا غير مهم يعني احيانا يسبب ازعاج لك انت.
1: نعم.
0: بالدرجه الاولى يعني.
1: ايوه جميل.
0: يعني انت تصور نفسك لما كلام ينقال وتقوم ترد عليه.
1: نعم.
0: فتحصل كلام اكبر منه زين.
1: أيه.
0: ولكن الشخص اللي وجه الكلام هذا
1: صح
0: لما انت تسكت والله انك انت يعني ابلغ منك ترد عليه.
1: بالضبط. يعني
0: لانه
1: انت
0: لانه هو داخليا
1: صح
0: انت بعد كلامك، لانه هو داخليا يقول شو ما رد علي.
1: اي والله
0: معقول انا كلمتي هذه ما اثرت فيه.
1: يا سلام عليك.
0: فهو يعني انت كانك ردت عليه لكن ابلغ من انك تكلمت سكت عنه.
1: نعم. نعم.
0: فهو طول الوقت بيسال روحه ليش سكت.
1: اي والله
0: الكلمه دي ما اثرت فيه معقوله.
1: يا
0: فمو كل كلام عشان اختم نرد عليه اختي، ساعات ان السكوت ابلغ من الكلام.
1: يا سلام عليك والله ابو محمد، يعني ما شاء الله عليك زاويه جميله جدا في في موضوع اليوم. يعطيك الف عافيه. ما عليك زود. على فكره مستمعنا اخونا ابو عبد الله اللي دائما يتواصل يقول لك صح ابو محمد، يعطيك العافيه ابو محمد.
0: شكرا اختي.
1: شكرا شكرا اخوي العزيز. كلام ابو محمد وايد قوي يا جماعه، وايد بليق، وايد وايد بليق. اخذ اتصال اخير اذا كان عندنا اتصال. بس والله نقطه ابو محمد ترى ساعات صدق اذا ما تغافلنا ترى احنا بنعطي اهميه لاشخاص يمكن هم ما يستحقون هذه الاهميه، يمكن اللي قاعد يقولونه شيء مو مهم او شيء خارج عن القيم او عن الادب او او او، ويمكن هم يظنون انهم يحاولون يستفزوننا علشان احنا نرد. التغافل هني وايد مطلوب. في اتصال. مساء الخير ام بدر.
2: هلا هلا اختي ام عبد الله.
1: هلا حبيبتي حياك الله يا ام بدر. مساء الورد. الله يخليك.
2: مساء الورد عليك والسرور عليك وعلى كل المتابعين والطاقم المشرف على هالبرنامج الحلو. حبيبتي
1: حياك الله يا ام بدر، شرفتينا ونورتينا، تفضلي.
2: الله يسلمك. والله حبيبتي يعني أنا بالنسبة لي موضوع التغافل هذا في شقين يعني. إن الإنسان في حياته في أمور لازم يتغافل عنها لأنها ما تسوى.
1: صح.
2: يعني كذب عنها.
1: صح.
2: أو إنه يعني يزعل عليها.
1: صح. صح.
2: مثل ما يقول يعني الإمام ابن القيم الله يرحمه تسعة.
1: نعم.
2: أعشار السعادة في التغافل.
1: يا سلام عليك. نعم صح.
2: لكن بالمقابل في أمور في حياتنا إذا نتغافل عنها الطرف الآخر يفهمها خوف
1: ويتمادى
2: ويتمادى. إيه يعني في ناس تحشم روحك عنها يعني تقول خلاص.
1: صح.
2: ما بعطي يعني ما بطول الكلام وياه. ما بوصل معه طريق مسدود بتغافل عنه.
1: أيوة.
2: شيء يسوي يكرر يعني نفس الشيء إن كان ما أسوأ منه يفهم إنك أنت خايف أو
1: بالضبط.
2: إنك يعني مسامحة إنك غبي ما تفهم.
1: أيوة. ويستغل هذه السكوت وهذه التغافل.
2: يستغل الوضع يعني يتمادى.
1: صح.
2: فأنا أقول الإنسان على حسب الوضع اللي هو فيه.
1: نعم.
2: شفت شيء ما يسوى، شفت شيء يعني أنت فغنى عن يعني إنك يعني تكذر روحك عنه بس تغافل عنه مشى.
1: صحيح.
2: إذا شفت الموضوع بيكبر وشفت إنه مستقبلا بتكون له تبعات مو زينة، لا حط النقاط على الحروف وبين للطرف الآخر أنا أتغافل بكيفي وأمشيها لأني أنا فاهم بس ما بي أوصل معاك يعني الطريق مسدود.
1: نعم.
2: فأنت حارف حدودك وأنا بعرف حدودي وبنشها.
1: نعم. يا سلام عليك يا بدر.
2: هذا أنا نظري في التغافل يا عمري.
1: والله رأي جدا جميل ولك كل الاحترام والتقدير يا بدر.
2: حبيبة قلبي
1: شرفتينا.
2: ويحفظ هذا البرنامج الحلو والله يسر لك حبيبتي عبد الله.
1: الجميع حبيبتي. شكرا الغالي يا بدر. شكرا.

كلام أم بدر وايد حلو على فكرة. سبحان الله، يعني في الوقت اللي كانت تتكلم فيه أم بدر، أنا أخوي سعيد الكعبي من الإمارات تقريبا حسيت أنه يتشارك مع أم بدر في نفس الجزئية. يقول أم عبد الله، أنا في رأيي التغافل دواء ممتاز إذا استخدم باعتدال، يقول، لأنه يصبح مشكلة إذا تحول أسلوب حياة مع كل الأشخاص. جميل أخوي سعيد، باعتدال، باعتدال في المواقف اللي تستدعي فيها، مثل ما قالت أم بدر، في مواقف احنا نمشيها ونتغافل لان ما تستدعي ان احنا نوقف عندها وايد ونطول، في مواقف اخرى اذا تغافلنا عنها وتجاوزنا ومع تكرار الخطأ الطرف الاخر بيظن ان هذه والله يعني ضعف، او ترى هذه الانسان مستسلم خلاص لي. اذا هنا يجب وضع النقاط على الحروف مثل ما قالت ام بدر. امانة احنا وصلنا للختام، بس انا باقرة رسالة اخيرة من أختي أمينة عبد الله، تقول الحقيقة أم عبد الله إذا كانت راح تبني مستقبل أفضل حياها الله، أما إذا كانت مجرد فضول مع السلامة. يا سلام عليك يا أمينة، شكرا لك على التواصل. ما شاء الله كل الآراء اللي وصلتني اليوم جميلة جدا، آراء أضافت الكثير والكثير من القوة والتميز للموضوع. في النهاية إحنا بنقول يا جماعة، التغافل يبقى فن نحتاج إن إحنا نتعلمه، مو كل موقف يستحق المواجهة ولا كل حقيقة تستحق ان احنا نبحث عنها، كما ان الصمت ايضا مو دايما ضعف، والكلام مو دايما شجاعة. قد تكون الحكمة احيانا ان احنا نعرف متى نتكلم، متى نصمت، متى نسكت، متى نبادر، متى نسكر باب ما يستحق ان احنا نطرقه، حفاظا على قلوبنا وعلاقاتنا وراحة نفوسنا. إذن أتمنى لكم إن شاء الله دائما كل الخير وكل الراحة وكل السعادة. شكرا لكل من شاركني بتفاعل الجميل والمميز اليوم في برنامج مشوار الظهيرة. اللقاء يتجدد بكرة معاكم مع أمسية جديدة. لكم أجمل تحية مني، أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأخوي اللي شاركني في الإخراج اليوم بكل تميز وأبداع عبد الله محسن. إلى اللقاء وفي أمان الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: شو نسوي الحين عبد الجبار؟ الريال ينتظرني، باقي على موعدنا ربع ساعة.
1: يا يبا خلي ينتظر، يعني ما يقدر ينتظر ساعة ولا نص ساعة بعد؟ ليش الدنيا بتطير؟
0: انت تدري يا ابو عبد الله، ما بقى يوافق يبيعنا البنايه الا عقب طلعت الروح. اذا تاخرنا عليه يمكن يقوم يبيعها على ناس غيرنا، ترى خصوصا ان احنا ما اعطيناه حربون.
1: اتصل فيه بالتليفون وقول له انك بتاخر نص ساعه.
0: ليش؟ ليش التاخير يا ابو عبد الله؟ ليش؟ احنا متفقين على كل شيء.
1: اي نعم، بس انا انتظر يجيني تليفون من المره، ابغي اتاكد منه. انا بشتري بنايه ب 150 الف دينار. تعرف يعني شنو 150 الف دينار؟
0: عارف يا ابو عبد الله عارف، بس المفروض انك تكون يعني ضمنت من عندها شيء، عربون على العقد.
1: انا ما ضمنت غير الكلام وثقتي فيه. طبعا انا واثق ان هالمره صادقه في حكيها، خصوصا انها
0: خصوصا انها شنو يا عبد الله؟ شنو خصوصا؟
1: اسمعني. انا بالي مشغول الحين، وكل اللي ابقي منك انك تنتظر. انتظر.

هنا تأخر الدلال الكلب ذي تأخر. لا يكون معزبه حسب شاي، لا يكون غير رايه، تكون مصيبه، خطتنا تصير رماد ما له قيمه. خلا اتصل

0: تأخر. ها انت تدري ليش وقت تأخر؟
1: وانا ايش دراني ليش تأخر؟ انا ما ادري عن شيء.
0: اذا تأخر الدلال معناته ان عبد الجبار غير رايه، وفي هالحالة ما في احد غيرك قال حق عبد الجبار عن خطتنا.
1: انت ايش قاعد تقول؟ انا ما قلت له عن شيء ولا اتصلت فيه ولا حتى سمعت صوته.
0: اتصلي فيه الحين، سألي سوى في قضية البناية، سألي.
1: انا قلت لك خلاص يا سعد، ما بتصل بعبد الجبار ولا بغيره، ولا مستعدة ورط نفسي معاك اكثر.
0: روضة شوفي، ترى أنا بايع الدنيا وما فيها، والبناية هذه صارت بالنسبة لي مسألة حياة أو موت. اللي بيوقف في طريقي بادوسه حتى لو كنت انتي.
1: اعقل يا سعد، الطريق اللي انت ماشي

0: ان شاء الله ان شاء الله هي ان شاء الله هي ان شاء الله تكون هي. الو
1: الو عبد الجبار.
0: الو وينك انت؟ شغلتيني عليك، خليتيني احاتيك.
1: لا الحقيقه انا كنت مريضه شويه وما قدرت اكلمك.
0: سلامتك سلامتك، ما عليك شر ان شاء الله، ما عليك شر.
1: الا عبد الجبار ما قلت سويت لي في مساله البنايه، يعني ايش صار؟ كنا الموضوع طول شويه.
0: لا ابدا، الموضوع ما طال ولا شيء، وكل الامور جاهزه، بس باقي ان احنا نخلص الاوراق عند المحامي.
1: انزين عيل، من فضلك خلص الموضوع بسرعه، لين ابغى اسافر عقب كم من يوم، وابي اخلص الاجراءات يعني بسرعه.
0: ان شاء الله ان شاء الله اليوم نخلص كل شيء، بس بس بس متى اشوفك حتى نكمل توقيع العقد؟
1: حاضر، يعني انا حاضره حق كل اللي تبي، بس قولي متى نتقابل وانا مستعده.
0: خلاص اتصلي فيني اليوم الساعه 4 الا ربع، ها العصر
1: ان شاء الله. مع السلامه.
0: الحين قوم قوم روح له بسرعه، قوم روح له وخلص معاه كل شيء.

0: اخوك يا سلمان.
1: ايش فيه؟
0: اخوك يهددني، يبي يقتلني. اخوك خلاص صار مجنون، خلاص ما عنده عقل.
1: قلت لك انا من اول يا روضة، اللي يهدد ما عنده اراده ولا شجاعه حق الفعل، وسعد ضعيف.
0: لا لا لا، انت تبيني اعيش معاه في بيت واحد؟ تبيني اقعد معاه في نفس الحجره اكل واشرب وانام؟
1: لا حول ولا قوه، من فضلك لا تكبرين السالفه ولا تعطين الموضوع اكثر من حقه يا روضة.
0: اقول لك انا صرت ما اعرف يا سلمان، ما ادري شلون اتعامل معاه. اخوك مسيطر عليه مشاعر التدمير، وده يغرق كل الناس في البحر، وده يحرق العالم من حوله. اخوك مو قادر يشوف من الدنيا غير السواد.
1: هدي بالك يا روضة، هدي بالك. بس انا ان شاء الله اليوم بمر عليكم البيت وبتكلم ويا سعد.
0: تكلم معاش بتقول له؟ انا ما اقدر اقول لك عن الاشياء اللي صارت صراحه سلمان، انا قمت اخجل من نفسي، ما اعرف شلون طاوعته وسيرته في كل اللي يبي.
1: تدرين، تعالي انا بروح معاش الحين. يلا يلا يلا يلا، ما يحتاج نطول. يلا
0: اقول لك سلمان، انا ما بروح البيت، ما اقدر اعيش مع اخوك.
1: اوه ارجوك يا روضة امشي معاي، اعطيه فرصه، يمكن يكون في مشكله محتاج لنا نوقف معاه. ارجوك يا روضة.

0: انهم الوحيدين اللي يقدرون يكسبون الفلوس بالحيلة ويركمون الدنانير فوق الدنانير لين يصيرون اصحاب الملايين. احنا بعد نقدر. اي نعم احنا بعد نقدر.
1: بعد تقدر على اكثر يا سعد، بعد تقدر على اكثر.
0: انا خد حقي وزيادة، وخاطري اشوفه باكر وجهه من صفق.
1: عبد الجبار ما بيطيح دام وراه زوجته واهلها، ما بيخلونه يطيح، بيسندونه وبيعوضونه العشرة عشرين، وبيرد يشتغل في السوق ويراكم الدنانير فوق الدنانير.
0: لا
1: تبي تشوفه عقب شهر وعنده بدل البناية ثلاث؟
0: لا ما ابي اشوفه يملك شيء، ابي اشوفه يمشي وراس داير، ابي اشوفه ولطوه في الصفعه.
1: اضرب بيته، طلع من العز اللي هو فيه.
0: شلون بس؟ شلون اطلع من عزي يا فينوس؟
1: سلمني روحك يا سعد، سلمني روحك، وانا اقول لك شلون تقضي على عبد الجبار وقلبك بارد.

0: اقطهم عليك، ها اقطهم عليك، تبي اقطهم عليك، مستعد بس بشرط ما يتبللون بالماي.
1: خلاص اكتفيت؟ ارتاحت نفسك وهي بالك؟
0: يظنون انهم اذكياء، يعتقدون

0: اهلا اهلا، انتو هني الملائكة متيمعة.
1: اهلا يا اخوي سعد، انا كنت انتظرك الصراحة. يعني
0: انا ما حد ينتظرني. شوف خيشة فلوسي، خيشة فلوسي حق حبيبتي روضة. تفضلي، حلالك بلالك، اللي وعدتك به رجعت لك.
2: انا ما ابغى شيء، ما ابغى شيء.
1: روضة ما اخذ على خاطرها منك يا اخوي.
0: بس ولا كلمة.
1: ها،
0: انا يا الحر مع زوجتي، وما اسمع حق اي واحد يتدخل ما بيننا، فاهم؟

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة

مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.

0: فقال موسى بن عمران عليه السلام: يا ربي، أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. قالوا في الأمثال: من يخدم سيدين يكذب على أحدهما، ينبغي أن نأخذ السهل على أنه صعب، والصعب على أنه سهل. في موت الذئب عرس للثعلب، لا تبني كوخك قرب قصر، ونهار الفقير طويل. قال بعض الحكماء في الجواب الحسن: أحسن الكلام ما كان له نظام، وعرفه الخاص والعام. إن من السكوت ما هو أبلغ من الجواب، ترك الجواب داعية لارتياب. زكاة اللسان تعليم البيان، وأغمد سيفك ما ناب عنك لسانك.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون خيار الكلام كما ينتقى أطايب التمر.
2: ما خط القلم.
0: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: أكسجين. أكسجين. أكسجين.
3: يحتوي الشاي الأخضر على مزايا عديدة وفوائد غذائية لا تحصى، مما جعله وبجدارة من أكثر المشروبات انتشاراً حول العالم.
2: أوكسجين.
3: الشاي الأخضر ينقي الجسم من السموم ويساعد في التخلص من الوزن الزائد، فهو غني بالمعادن والفيتامينات، كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، إضافة إلى أن يخفض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. في نفس الوقت يحتوي الشاي الأخضر على خصائص تمكنه من خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة فلافونويد وبوليفينول اللي تعزز من مناعة الجسم وتحميه من الإصابة بالإنفلونزا وتعزز من صحة الجلد والشعر. لكن السؤال، ما هي الأوقات والكميات اللي يمكن تناولها من الشاي الأخضر؟ بحسب نصائح الأطباء وخبراء التغذية وبحسب ما نقل موقع بولد سكاي المعني بالصحة، يجب أن لا تتناول أكثر من 2 إلى 3 فناجين من الشاي الأخضر يومياً، لأن تناول الشاي الأخضر بكثرة رح يتسبب بأضرار بالغة للجسم، بل رح يمنع امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، لا تشرب الشاي الأخضر على معدة فارغة في الصباح، لأن راح يترك آثار سلبية على الكبد. وقد أثبتت دراسة حديثة أيضاً أن الشاي الأخضر في حال تم تناوله على معدة خاوية راح يتسبب بأضرار بالغة على الكبد، وذلك لاحتوائه على مركبات تسمى كاتشينز، لأن التركيز العالي لهذه المركبات راح يتسبب في تلف الكبد.
2: أوكسجين.
3: لذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشاي الأخضر ما بين 10 و11 من الصباح، كما يمكن تناوله في بداية دخول المساء، لأن ذلك رح يزيد من نسبة الحرق بالجسم. يمكن تناول الشاي الأخضر بين الوجبات، ومن المفضل أن يكون ذلك قبل تناول الوجبة بساعتين أو بعد تناولها بساعتين أيضاً، فهذا يعظم من امتصاص العناصر الغذائية المفيدة وخاصة الحديد. ولمن يعانون من الأنيميا يفضل عدم تناول الشاي الأخضر جنباً إلى

0: جنب مع الوجبات، لأن ذلك رح يعيق هضم وامتصاص الحديد في الجسم. ومن ضمن النصائح اللي قدمها الخبراء أيضا، ينصح بتناول الشاي الأخضر قبل إجراء التمرينات الرياضية، لأنه يعزز من عملية حرق الدهون ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لإجراء التمرينات الرياضية. ولمحبي الشاي الأخضر، يجب أن تدركوا أن الشاي الأخضر ليس مشروبا يساعد على النوم أبدا، وذلك لأنه غني بالكافيين اللي يتسبب حتما باضطرابات في النوم. كما يحتوي الشاي الأخضر على حمض أمين يسمى إليثينين، واللي بدوره يزيد من حالة التنبه والتركيز. والبديل عن ذلك، يمكن تناول الشاي الأخضر في بداية المساء وقبل النوم بحوالي ساعتين على الأقل، لأن ذلك رح يعزز من عملية الأيض في الجسم. أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين.
1: البحرين حضارة وتاريخ.
2: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريبا في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزا استراتيجيا مهما، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمون على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.
3: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
2: الحول هو حالة لا يلتقي فيها محور الرؤية في كلتا العينين في نقطة واحدة، وقد يظهر الحول أثناء التركيز في جسم موجود قدامنا أو عند النظر إلى أحد الجانبين. في بعض الأشخاص يكون الحول موجود طول الوقت ويكون حالة مستديمة، أما في بعض الأشخاص يكون هذا الحول موجود في أوقات مؤقتة لما يكون الشخص غير مركز أو يكون عنده حالة مرضية. الحول يؤدي إلى اضطراب في الرؤية بكلتا العينين. على سبيل المثال، قد يصعب على المريض القدرة على تقدير العمق، فتكون الجسم الموجود قدامه صعب أنه هو يروح ويمسكه. في بعض الأشخاص قد يؤدي الحول إلى وجود ازدواجية في الرؤية، كأن يشوف الشخص الصورة قدامه صورتين فوق بعض أو جنب بعض. الحول يطلع في جميع المراحل العمرية من الولادة إلى نهاية العمر، لكن تكون الأهمية خاصة لدى الأطفال، لأن النظر في الأطفال بشكل رئيسي يتطور من الولادة حتى يوصل الطفل إلى عمر 7 سنوات. وجود الحول قبل عمر 7 سنوات قد يتداخل مع تطور النظر، وبالتالي يسبب ضعف النظر أو ما يعرف بكسل العين. من المهم جدا في حال اكتشاف الحول لدى الأطفال أخذهم للطبيب العيون المختص للكشف عن الحالة ومعالجتها بقدر الإمكان. علاج الحول يختلف بحسب سبب الحالة الموجودة. بعض الأطفال أو بعض الأشخاص يكون العلاج عبارة عن وصف نظارة من يلبسها الشخص يتعدل الحول عندهم، لكن هناك مجموعة أخرى من الأشخاص يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية لتصحيح هذا الحول الموجود عندهم. من الطرق الحديثة لعلاج الحول هو استخدام حقن البوتوكس، واللي تحقن في عضلات العين وبالتالي بإمكانها تصحيح الحول في الحالات البسيطة. الله يحفظكم.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: تركنا أمس الجيش الروسي تحت قيادة كوتوزوف ينسحب من ساحة بورودينو متجاوزا موسكو بعد أن أمر بإخلائها وحرقها،
1: وتركنا بونابرت المنتصر يستعد لدخول المدينة فيفاجأ بما فعله كوتوزوف.
2: التعس التعس فعل هذا كي يحرمني البقاء في موسكو في الشتاء المقبل بسرعة هذا العام، ولكنني سأعرف كيف أفوت عليه خرطة.
1: كيف يا صاحب الجلالة؟
2: سأدع المدينة تحترق، إنهم يحبون عاصمتهم. حسناً، سندعها تحترق فتحترق معها قلوبهم.
1: وجيوشك أين يقضون الشتاء؟
2: لن تلبث النيران أن تخمد، ولن تعوزنا الثكنات في موسكو. البيوت كثيرة يا سيدتي، وحتى إذا احترق نصف موسكو فهناك النصف الثاني.
1: ومشكلة الطعام؟
2: خلفي جنوب روسيا كله، سنحصل على ما نريد من المدن التي فتحناها في الطريق إلى موسكو.
1: هي الأخرى حرقها أهلها.
2: سأجد الطعام، سأجده، ولو اضطررت إلى الحصول عليه من فرنسا.
0: وأسرعنا إلى القيصر في بيترسبورغ. يبدو أن سقوط موسكو وحريقها قد وصله متأخرا.
3: لسوف أصلب كوتوزوف حيا. هرب وترك عاصمتي للسلب والنهب والحريق. أين كنت ساعتها يا جنرال باغراسيون؟ أين كنت؟
4: يا صاحب الجلالة، هل تسمح لي بأن أكلمك بصراحة كعسكري وفي لجلالتكم؟
3: وهل طلبت منكم غير الصراحة؟
4: كانت المعركة عند أسوار موسكو مستحيلة، ووجد الجنرال كوتوزوف نفسه مخيرا بين خسران الجيش وموسكو وبين خسران موسكو وحدها، ففضل خسارة المدينة.
3: لما لم تعارضه في الانسحاب؟ لما لم تعارضه؟ لقد كان رأيك أن تقاتل إلى آخر جندي، أليس هذا وعدك لي؟
4: كنت أول من عارض كوتوزوف يا صاحب الجلالة، ولكني تبينت في آخر الجلسة أنه أبعد منا نظرا. لقد وافق على رأيه جميع القوات، وتركتهم وهم يقبلون يديه ويبكون ويقولون له: أنت قديس قديس.
3: إذن فأنا وحدي المخطئ. حسنا حسنا حسنا، ها والجيش كيف هو؟
4: استرد أنفاسه بعيدا عن موسكو. ما من رجل إلا ويتحرق شوقا للكرة على بونابرت.
3: إذن فلا أحد يقف ضد كوتوزوف إلا أنا. حسنا حسنا، لن أعارض رغبة رجالي، لن أعارضهم. عد إلى كوتوزوف، قل له إنني أهبه صلاحيات كاملة في كل ما يريد أن يعمله. سأضع نفسي شخصيا تحت تصرفه إذا أراد. أيرضيك هذا يا جنرال باغراسيون؟
1: وأقبل الشتاء قاسيا رهيبا، ولم يجد نبل

0: مليون سكنة واحدة في موسكو التي احترقت عن آخرها لإواء جنوده، بل لم يجد كيس حنطة أو شعير في مخازنها، وبدأ يراوغ على أمل الصلح.
1: وسمعنا أنه أرسل رسولا إلى كوتوزوف مناورا من أجل صلح مشرف، فأسرعنا إلى مقر قيادة كوتوزوف نسأله عن حقيقة النبأ.
2: أجل يا سيدي، وهذه رسالته في يد زميلي الجنرال باغريسيون. اقرأ يا جنرال رسالة بونابرت، إن كان يطمع في صلح فردها له دون رد. لماذا لم يرسل ما يريد إلى جلالة القيصر؟
3: هذه من بين الصلاحيات التي أعطاك إياها جلالة القيصر يا صاحب السعادة.
2: حسنا، اقرأ.
3: سيدي الجنرال كوتوزوف، أوفد إليك أحد مساعدي العسكريين ليتحدث معك حول عديد من المسائل الهامة.
2: هامة؟
3: وإنني أرغب في أن تثق في أنني أتمنى لسيادتكم كل التوفيق فيما نحن بصدده من مفاوضات.
2: لا داعي للاستطراد يا جنرال باغريسيون، لا مفاوضات، ستلعنني الأجيال القادمة إذا بدأت هذه اللعبة.
3: صدقت يا صاحب السعادة. هل تحب مقابلة رسول بونابرت؟
2: ولا مقابلة، لم يعد هناك وقت للمجاملات، ليس بين الصياد والفريسة مجال لهذا.
0: اسمح لي يا جنرال أن أسألك عما بيته بونابرت وراء هذه المناورة.
2: يا سيدتي، خلال الشهر الذي انقضى على الجيش الفرنسي وهو ينهب موسكو، استطاع جيشنا أن يسترد أنفاسه كاملة، تحسن من كل وجهة في العدة والعدد والروح المعنوية. إن ضرورة الهجوم تكشف الآن عن نفسها بألف دلالة.
0: إذن فستهجم على بونابرت؟
2: أجل، المهم متى في استطاعتنا أن نهجم؟ اليوم إذا كنا نبغي الأوسمة والنياشين. أما إذا كنا ننوي الإجهاز النهائي على بونابرت، فسوف يحدد لنا هو نفسه موعد ذلك الهجوم.
0: ألا يحتمل أن يحاول هو أن يهاجمك قبل أن تهاجمه؟
2: أحيانا يا سيدتي يحاول الحيوان الجريح أن يلقي بنفسه على بندقية الصياد.
0: هل يفعل نابليون ذلك؟ أنت أدرى الناس بعقليته.
2: لو حاول مهاجمتنا في بيترسبيرغ لكان أغبى مما يزعم أعداؤه الإنجليز. لو أنني مكانه لفعلت تماما عكس ذلك، أبقى في موسكو حتى ينتهي الشتاء، ثم أدافع عنها وأنا خلف أسوارها، أو أنسحب إلى الوراء.
0: فإذا لم ينسحب؟
2: سينسحب، ولكن المهم كيف. الحيوان السليم ينسحب في دروب آمنة، أما الجريح فسيسير هائما في طرق غير مأمونة. لذلك فإن السؤال الذي لا ينفك يدور في ذهني هو: هل كانت إصابة الذئب في بوردينو قاتلة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر الإيضاح. أنا شخصيا أقول إنه جرح مميت، ولكن لا دليل.
0: الذي نعلمه يا جنرال أن القيصر يلح عليك بمهاجمة نابليون في موسكو، فكيف لا تطيع مليكك؟
2: يا سيدتي، إن كل من حول القيصر ليس يهمهم إلا تلهف واحد، أن يروني أهزم نابليون. ولكن هذا ليس همي أنا، همي هو أن أطرده من روسيا، سواء مهزوما أو يائسا.
0: هل تهاجمه إذا بدأ الانسحاب؟
2: كما قلت لك، إن هذا يتوقف على حالته ساعة الانسحاب. إذا اتخذ الطرق المألوفة فمعناه أن قواته سليمة ويستطيع الوقوف في أي مكان لمعاودة القتال. أما أن اتخذ الطرق المهجورة التي يأمن فيها من هجوم مفاجئ، فمعناه أن إصابة الذئب قاتلة، ساعتها أهجم عليه. سنجلس هنا وننتظر، إما أن يفقد عقله ويهاجمنا في بيترسبيرغ، وإما أن ينسحب.

0: إذن فكوتوزوف يرفض أن يتفاوض، هل يظن أنه في مأمن مني في بيترسبرغ؟ في استطاعتي أن أطرده منها وألقي به في البحر بربع جيشي.
1: يا صاحب الجلالة، هل تسمح لي بإبداء رأيي؟
0: قل يا مورا، قل، تكلم.
1: أعتقد أن رفضهم المفاوضة دليل على رغبتهم في الهجوم علينا. فور أن يستكملوا إعداد جيشهم لن يتوانوا عن الهجوم. فإذا سمحت جلالتكم وأمرت بالسير إلى بيترسبرغ و...
0: أكمل يا مورا، أكمل. لما سكت؟
1: لن يخضعوا يا صاحب الجلالة إلا إذا أخذنا بيترسبرغ.
0: أي أنك بكل بساطة يا مورا تريد أن تدخل رأسنا في الفخ.
1: أي فخ يا صاحب الجلالة؟
0: أي فخ نحن الآن فيه يا مورا؟ ثم بأي جنود يا جنرال تريد أن تهاجم بيترسبرغ؟ لقد غدا جنود فرنسا لصوصا يا سيدي، لقد غدا بهم للحطاط، غدا بهم إلى الحد الذي تركوا معه ضباطهم يضربونهم ويجلدونهم لتهجمهم على مخازن الخلال. هذا معناه أننا سنواجه المجاعة، المجاعة قريبا، فما بالك إذا اشتد زمهرير. إن معنا الآن يا مورا جيشا لا يصلح إلا للانسحاب.
1: الانسحاب يا صاحب الجلالة؟ الانسحاب؟ الانسحاب وموسكو في قبضة يدنا؟
0: أجل، الانسحاب يا مورا، من موسكو أولا إلى سبورنيسك ثم...
1: يا صاحب الجلالة، إن جيوش فرنسا قادرة على...
0: قادرة على كل شيء في ظروف غير هذه الظروف، وفي مكان غير موسكو، وفي فصل غير الشتاء، ومع عدو غير هذا الذي يرفض حتى مقابلة المفاوضين.
2: بسرعة، الجنرال عاجل جدا.
3: إنه نائم في هذا الكوخ ولا أستطيع إزعاجه، لا شيء عاجل هذه الأيام.
2: إنها مسألة عاجلة حقا من قائد كتيبة الاستطلاع قرب موسكو.
3: حقا؟ انتظر إذن.
4: ادخل ادخل.
3: معذرة يا صاحب السعادة، ولكن أحد الجنود من كتيبة الاستطلاع قرب موسكو جاء بي.
4: ماذا؟ اقرأ الرسالة، اقرأ.
3: إنها شفهية يا صاحب السعادة. أيها الجندي، تعال ادخل.
4: هل انسحب بونابرت؟
3: أجل صاحب السعادة، ترك موسكو منذ يومين عن طريق فوموسكوتي.
4: فوموسكوتي، الطريق الخاطئ، الطريق الخاطئ. إذن فإصابة الذئب قاتلة، إصابة الذئب قاتلة.
5: لم يقاس جيش منسحب من المشقة والعذابات مثل ما لقاه جيش نابليون، ومع هذا فلم يهاجمه كوتوزوف. لقد تركه للبرد والجوع وجليد الشتاء.
6: والقوازق على الجياد السريعة تهاجمه من أطرافه وتتخطف رجاله، ولم يصل بونابرت إلى سمولنسك حتى كان قد فقد نصف الجيش المنسحب من موسكو، ترك الباقي للعقبان والذئاب.
5: ورغم هذا فلا يزال كوتوزوف عازفا عن مطاردة غريمه. أيمكن يا جنرال أن ترفض مطالب القيصر عشرات المرات؟ إنه لا يكف عن مطالبتك بالهجوم على بونابرت.
4: أهاجم من يا سيدي؟ لم يعد لنابليون خطوط لأهاجمها، جنوده الآن مبعثرون على طول الحدود. أتعرف ماذا تشبه محاولة الهجوم عليه؟ تشبه تماما ما يفعله البستاني حين يرغب في طرد الماشية التي تعبث ببستانه، يهرع إلى الباب ويروح يضرب الحيوانات على رأسها، فلا هو أخرجها ولا هو أنقذ بستانه من التلف. الجيش الفرنسي يفر من تلقاء نفسه، يخسر كل يوم أضعاف ما كان يخسر لو هاجمناه، لهذا فلن أهاجمه.
6: فإذا أمرك القيصر

0: اصروا امرا نهائيا بالهجوم.
1: ساقول له سمعا وطاع ثم لا اهجم.
2: تكذب؟
1: حين امرني عند موسكو ان ادافع عنها قلت سمعا وطاع ولم ادافع، وانسحبت الى بيترسبيرغ. وساكذب مره اخرى اذا قال لي اهجم على القوات المنسحبه. ساقول اجل يا صاحب الجلاله ثم لا اهجم، لاني واثق من شيء واحد.
2: وماذاك؟
1: ان نابليون قد انتهى، فلماذا افقد جنديا واحدا من رجالي؟
0: وصدق كوتوزوف، لم تمر 3 أسابيع حتى كان الجيش الفرنسي قد فقد 19 رجاله وكل معداته وأسلحته على جليد روسيا وبولونيا.
2: وكانت حملة روسيا يا عزيزي المستمع هي المسمار الأخير والخطير في نعش جبار الحرب في القرن 19، نابليون بونابرت.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر مائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.
0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
2: العين مثل غيرها من أعضاء الجسم يحدث فيها تغيرات مع التقدم في العمر، وأحد الأعمار الرئيسية اللي يحدث فيها هذه التغيرات هي عمر 40. قد يلاحظ الأشخاص أنه عايش طول حياته بدون أي مشاكل في النظر، وأن مستوى النظر عنده 6/6، لكن في مرحلة 40 أو بداية ما بعد 40 قد يلقى نفسه فجأة يتعامل مع مشاكل تتعلق بالرؤية، أو عنده حاجة للتأقلم مع هذه الأمور للمرة الأولى في حياته. من أهم هذه المشاكل اللي قد يتعرض لها الشخص في عمر 40 هي عدم القدرة على الرؤية القريبة، وبالتالي يلاحظ أنه هو عنده حاجة أنه يبعد أي شيء بيقراه من قدامه، مثل الموبايل أو مثل القراءة الكتب الموجودة قدامه على أساس يشوفها بشكل أفضل. هذا التغير تغير طبيعي في العين، وينتج نتيجة فقدان عدسة العين لمرونتها السابقة. مع الوقت ما بتعود هذه الطريقة تكفي بأن احنا نبعد الأجسام من قدامنا، وقد يحتاج الشخص لاستخدام نظارة القراءة. من الأمور الأخرى اللي تتغير في عمر 40 أو اللي قد تحدث في عمر 40 هي ارتفاع ضغط العين، أو ما يعرف باسم الماي الأسود أو الماي الأزرق، واللي يبدأ عادة في هذا العمر خصوصا في الأشخاص اللي لديهم تاريخ عائلي بهذا المرض. من المهم جدا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص القيام بالكشف على العين في عمر 40 للتأكد من عدم وجود ارتفاع في ضغط العين أو ما يعرف باسم المايل الأسود، وفي حال تشخيصه في البداية بالإمكان علاجه من خلال

0: القطرات والتحكم في ضغط العين وتفادي أي مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظكم.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.
4: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: زيارة خاصة. ليس من عادة أبي طلال أن يحث الخطى للوصول إلى منزله، لا بد أن يحمل خبرا ما.
1: نعم، ابن أخي قادم لزيارتنا بعد 3 أيام.
2: عمر، أهلا وسهلا، ولكن كيف أنت تعلم أنه؟
1: أعلم يا أم طلال، ابن أخي لا يستطيع السير، هذا ما يشغل تفكيري أيضا، فلنفكر بالأمر.
0: وهكذا بدأ الجميع بالتفكير للوصول إلى حلول توفر الراحة للضيف القادم.
1: كما قلت لكم، نحتاج إلى اختراع واحد يجمع كل ما يحتاج إليه شخص لا يستطيع التحرك في البيت.
2: سنثبت على الطاولة أنبوب مياه وصنبور، صفيحة فيها ماء تحت الطاولة، ومضخة تضخ الماء إلى الصنبور.
3: ابن عمي سيشعر بالجوع، والملعقة الآلية حل للمشكلة.
4: قد يشعر ابن عمي بالملل، واختراعي هذا قادر على تسليته دون أن يبذل أي جهد. ذراع معدني ثبت عليه كتاب، ويقوم بتقليب الصفحات بشكل آلي.
0: وهكذا مضى أفراد الأسرة في تقديم أفكارهم العبقرية، مروحة ورقية لتجفيف عرق الضيف، وأصابع لحك الرأس. الضيف لا يستطيع الذهاب إلى الحمام. وأخيرا وصل الضيف.
1: أهلا بك يا أخي.
5: أهلا يا أبا طلال.
1: عمر، كيف حالك؟
5: معذرة يا أخي، يبدو أننا قد جئنا في وقت غير مناسب.
6: فهمت ما حدث، كل ما حولي يدل على أنكم كنتم تبحثون عن وسائل لراحتي، لكن عذرا لا أرتاح في هذه الفوضى، كما أني أعرف جيدا أن أتدبر أموري، وعندي قدرة على التفكير والاختراع.
7: ولكن
6: شكرا لكم على كل حال.
0: الإعاقة الجسدية لا تعني عجز العقل عن التفكير. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
9: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
8: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم.

0: الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيبي، أنا واقف لكن لو تمر نسمع، تحطمني وتذوبني وتخط اسمع، توديني وتجيبني.

0: حبيب. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم. البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام

1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جليا في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد

0: يادانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كريم، هل توافقني الرأي أن العقم هو فعلاً أحد أعمق وجوه المعاناة الإنسانية وأصعبها على الإطلاق؟
1: أوافقك الرأي يا زينة، لا سيما وأن الإنجاب هو الاستمرارية لحياة الوالدين بعد وفاتهما.
0: لكن من المعروف والسائد أن هناك العديد من المشاكل العضوية التي من شأنها أن تسبب مرض العقم.
1: صحيح، ولا يفوتك أيضاً أن التوازن النفسي الجسدي إذا ما أصيب باضطراب فقد يؤدي هذا الاضطراب النفسي إلى اضطرابات عضوية متنوعة تتسبب أيضاً بالعقم.
0: أجل، إذ ينبغي ألا نتجاهل الأمر الذي يدعو للربط بين الاضطرابات العضوية المؤدية للعقم وبين الحالة النفسية للمريض بالعقم.
1: بالفعل، والغريب في الموضوع أن هناك حالات نفسية معينة من شأنها أن تؤدي إلى عقم نفسي دون وجود أي سبب عضوي أو وظيفي.
0: وفي مثل هذه الحالات يقف الأطباء حائرين وعاجزين عن إعطاء التفسيرات الفيزيولوجية وعن تحديد العلاج اللازم والناجع.
1: ومع هذا يبقى الزوجان العاجزان عن الإنجاب محتاجين فعلاً للعلاج.
0: فعلاً، لكن يبقى السؤال، يحتاجان إلى علاج من أي نوع؟ فالأبحاث أثبتت إمكانية العلاج.
1: الحقيقة يبقى أن نتكل على الله سبحانه وتعالى ونؤمن بقدرته على كل شيء. على كل، إن جررت معك في الكلام ولم أسألك ما الذي جعل موضوع العقم يخطر على بالك اليوم بالذات.
0: في الحقيقة يا كريم، قصة جارة نبيلة وزوجها مروان وحماتها وكيف أثر مرض العقم على حياتهم.
1: كيف بدأت هذه القصة يا ترى؟
0: بدأت من النقطة التي غدا فيها العقم المنتصر عليهم.
1: لم أفهم.
0: اسمع إذن يا كريم وستفهم كل شيء.

مهما تعددت الأبحاث وتفاعلت الاجتهادات وتطورت الاختبارات، سأبقى أنا العقم، سأبقى المنتصر الأول عليهم. ذلك أن عامل الوقت سيبقى لصالحي، لأن هناك العديد من الحالات المرضية على أنها عقم، وهناك العديد من الأعطال الفيزيولوجية الوظيفية، وهناك الجهل والعقد المتوارثة والتقاليد عند الأهل والمجتمع، والتشخيص الذاتي لابد له أن ينعكس سلبا على علاقة الزوجين، فيختل التوازن النفسي والجسدي عندهما. وهذا الخلل كثيرا ما يكون السبب في تعقيد الأوضاع، حتى السهلة منها والبسيطة. وأمام الكثير من الحالات الوظيفية، وأحيانا

العضوية، يقف الطب حائرا مترددا أمامي. أنا العقم.

0: لماذا لا تنظر في عيني يا مروان؟
1: لأن ما تطلبينه يا أمي مستحيل.
0: مستحيل؟
1: مستحيل يا أمي، مستحيل.
0: مستحيل أن أرى ولدا لابني قبل أن أموت؟
1: العمر الطويل لك يا أمي.
0: أي عمر وأي طول، أتمنى أن أموت قبل أن أقطع الأمل.
1: هو حكم الله جل جلاله، ولا اعتراض على حكمه.
0: ولكن أنا أم يا مروان.
1: صدقيني أن بين جنبات صدري رغبة جامحة لكي أصبح أبا، إنما
0: ولا أعتقد أن هناك مانعا، إلا إذا كان بزوجتك عيب.
1: وهل من مانع لديك يا أمي أن تؤجلي هذا الحديث؟
0: مستحيل، ولن أهدأ قبل أن يطمئن قلبي.
1: أمي أرجوك أن تهدئي ولا تكسري لي خاطري في الوقت الذي أجبر فيه خاطرك، ولا تطلبي مني أن أقول أكثر من ذلك.
0: أكسر بخاطرك أم بخاطر زوجتك؟ أهي جريمة إن طلبت منكما ولدا يزرع البيت فرحا ورقصا؟
1: إنها مشيئة الله يا أمي.
0: ونعم بالله، مروان أنت جبان.
1: أنا يا أمي؟
0: نعم أنت، لأنك لا تستطيع أن تواجهها بحقيقة أنها عاقر.
2: وسأظل أضرب على وتر المشاعر والأحاسيس، وسألاحق الأم حتى إلى منامها والأحلام. لن أترك المجال لمروان ولا لزوجته لينتصر علي بحبهما بعضهما. لن أتركهما يقضيان علي وأنا العقم المتجذر فيهما، وإنها إرادتي. لن أتراجع ولن أيأس.
1: أمي.
0: عاقر وستين عاقر.
1: أمي.
0: 7 سنوات وأنا صابرة على عقمها حتى تعب الصبر مني.
1: أمي أرجوك لا تنكئي جرحا ينز دما.
0: تخاف أن تقول لي إن العيب منها، من زوجتك يا مروان؟
1: العكس هو الصحيح.
0: مستحيل، تقول لي ذلك لتستر عارها.
1: أمي العار بي أنا، صدقيني.
0: أبدا، ابني رجل، غدا ستتزوج عليها يا مروان.
1: أستغفر الله العظيم،
0: وما أقوله أعنيه، قلت غدا يعني غدا، ما عدت أحتمل الانتظار، ألا تفهم؟
1: إذا انتظرتي فأنت أمي، وواجب الأم أن تصبر على مكاره ابنها، وهي صبرت صبر أيوب لتستر عجزي. قدري موقفي لا موقفها.
0: مروان.
1: صدقيني يا أمي، هي تتجمل بالصبر وتقوي من معنوياتي وترفض أن تطلب الطلاق، وما من مرة قالت تعب الصبر من صبري.
0: مستحيل.
1: ورغم نظراتك وتصرفاتك التي كانت تجرح العظم فيها، رفضت أن نفترق بالطلاق.
0: أبدا.
1: نحن نؤمن بالله يا أمي، وهو وحده القدير على كل شيء، ودعاء الأم مستجاب عند الله، فصلي لنا يا أمي، صلي لنا ما استطعتِ.

0: مرحبا يا مروان.
1: من أنت؟ وماذا تريد مني؟
0: أنا العقم الذي في زوجتك.
1: العقم الذي في زوجتي؟ لا، العقم في أنا. أنت كاذب.
0: بل هي الكاذبة، كذبت عليك، أوهمتك أنك أنت العاجز لتظل رهينا.

0: بين يديها يا مروان. ثم إن زوجتك تكره أمك، لذلك تتمسكن حتى تتمكن منها، حتى ترسلها مع حسرتها إلى مأوى العجزة أو إلى القبر.
1: ماذا تقول؟ وماذا أفعل بها؟
0: طلقها، من كانت مثلها حلال طلاقها. واسمع نصيحة أمك، غدا تتزوج عليها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هذا الكابوس الذي شاهدته في نومي؟

0: لا تبكي يا نبيلة.
1: تساقطت دموعي غصبا عني يا مروان.
0: أنا لست جبانا يا زوجتي.
1: ما كان يجب أن تخبر أمك بالأمر، لها عليك حق الأمومة
0: ولك علي حق الزوجة.
1: ولو يا مروان، أنا أتحمل، أما هي فربما آذتها الصدمة.
0: إن كانت تنقصني القدرة على إنجاب الأطفال فلا يعني أنني لست رجلا.
1: ونعم الرجال أنت.
0: ولأنني كذلك اتخذت قراري ولن أتراجع عنه.
1: مروان أرجوك لا تكمل.
0: بل أرجوك أن تجيبيني بصراحة.
1: لا تنكأ جراحي، أكاد أختنق.
0: نبيلة، لو كنت أنت العاقر أنا كنت طلقتك إثباتا لرجولتي.
1: وأنت لست عاقرا.
0: كفاك مدارة لإحساسي وشعوري. أعرف أني عاقر وعقيم. أنا عاقر يا نبيلة.
1: لا.
0: بلى.
1: لا، فأنا حامل.
0: ها؟
1: سامحني يا الله لأنني كذبت على زوجي وقلت له إنني حامل. ما كان قصدي إلا أن أصون البيت والعائلة، أنقذه من اليأس الذي هو فيه. إنها إرادتك يا الله، وإرادتك هي القضاء والقدر، ولتكن مشيئتك.
2: لا تنم على حرير يا مروان، زوجتك كذبت عليك وقالت إنها حامل. ها؟ وممن تحمل وأنت العاقر؟ ما لك تتناسى الفحوصات المخبرية والعلاج الذي تخضع له؟ أنت مدان اجتماعيا، فلا تتهرب بإدانة زوجتك. إلقاء التبعية عليها هو من باب محاولات تنضوي تحت الاحتجاج الرجولي. أنا العقم مرضك، أحدثك.
0: كفى كفى، أغرب عن وجهي أيها المرض اللئيم. وتضحك أيها العقم.
2: أضحك سعيدا لأنني تمكنت من التأثير عليك يا مروان.

0: عذراً لأني أتيت دون موعد مسبق يا دكتورة.
1: بالعكس، أنا مسرورة جداً بلقائك يا سيدة نبيلة، لأني أريد إخبارك أن نتائج الفحوصات الأخيرة التي أجراها زوجك السيد مروان تبشر بالخير.
0: حقاً؟ أنت أكيدة يا دكتورة مما تقولينه؟
1: أجل، وأشكرك، لأن الفضل في تحسن وضعه يعود إليك، فأنت أعطيت زوجك الثقة الكبيرة عن طريق جعله يشعر بأنك سعيدة معه، وهذا الشعور كان له تأثيره الكبير في العلاج طيلة هذه المدة.
0: يعني أن هناك رابطاً بين الاضطرابات العضوية المؤدية للعقم وبين الحالة النفسية للمريض؟
1: صحيح، وإنني أطلب منك أن تستمري بتدعيم معنوياته.
0: أنا تحت أمرك، ولكن اسمحي لي أن أبوح لك بسري يا دكتورة.
1: خيراً إن شاء الله يا سيدة نبيلة.
0: البارحة نتيجة الضغط

0: نفسي، اضطررت أن أكذب عليه وقلت له إنني حامل، وأنا نادمة لأنني فعلت ذلك.
1: وأين الغلط؟
0: أولاً لقد كذبت، وثانياً قد يتصل بك ويعرف الحقيقة، وستكون الصدمة قوية عليه.
1: نبيلة، أنت ما كذبت إلا بداعي الحرص الكبير على علاقتك الزوجية، وهذا ما يؤكد على رضاك التام بزواجك منه والحرص على استمرار حياتكما الزوجية، والأمل بالله كبير
0: وعليه توكلت.

0: منحني الصبر يا الله لثوان بعد حتى تظهر نتيجة اختبار الحمل المنزلي. غير معقول، النتيجة إيجابية، أنا حامل، حامل، الحمد لله، الحمد لله.
1: لا لا لا، لن أقبل بالهزيمة، لن أقبل بالهزيمة، لن أقبل بالهزيمة، لا لا لا.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي وترسيخ موقعها كبيئة جاذبة للابتكار والاستثمار. وزير النفط والبيئة يفتتح ورشة مخرجات مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، ويؤكد أن المشروع يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في قطاع المياه. ووزير شؤون الكهرباء والماء يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، ويؤكد أن قطاع الكهرباء العالمي يشهد تحولات متسارعة.

أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأوضحت القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الأربعاء. وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وأكدت القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة مالك فريق توسيز لرياضة سباق السيارات عن سعادته وفخره واعتزازه بالإنجاز البحريني الباهر الذي حققه فريق توسيز موتور سبورت على حلبة نوربونغرينغ الألمانية بعد تتويج الفريق بالمركز الأول ضمن فئة البرونز ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس التحمل في بطولة جي تي وورلد تشالنج أوروبا لموسم 2006 وإنجازات مملكة البحرين في رياضة السيارات، مشيرا سموه إلى أن الفوز في واحدة من أبرز بطولات سباقات التحمل العالمية يؤكد المستوى المتطور الذي وصل إليه الفريق إلى جانب تحقيق السيارة الأخرى التابعة لفريق مرسيدس AMG فيرستابن ريسينج المركز الثالث في الترتيب العام. وأعرب سموه عن فخره بما يقدمه الفريق من حضور مشرف لمملكة البحرين في المحافل الدولية متمنيا للفريق المزيد من التوفيق والنجاح في الاستحقاقات المقبلة ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة ورفع اسم البحرين عاليا في رياضة السيارات العالمية. هذا وحقق فريق توسيز موتور سبورت البحريني فوزا جديدا في منافسات كأس التحمل بعدما حصد المركز الأول ضمن فئة البرونز على حلبة نوربونغرينغ الألمانية. وأسهم الفوز في تقدم سائقي الفريق إلى المركز الخامس في ترتيب بطولة فئة البرونز مع تبقي جولة واحدة على ختام منافسات كأس التحمل، فيما يواصل الفريق استعداداته للاستحقاقات المقبلة وسط تطلعات لمواصلة نتائجه الإيجابية. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض ليب 2026 الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض إلى جانب معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وتضمنت الجلسة عرضا لشركة هيومين وعددا من الكلمات الرئيسية التي تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار ومستقبل التقنيات الحديثة، حيث أكد معاليه أن مملكة البحرين

0: تواصل تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي وترسيخ موقعها كبيئة جاذبة للابتكار والاستثمار والتقنيات المتقدمة، مستندة إلى بيئة رقمية متطورة وكفاءات وطنية وشراكات دولية فاعلة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات وفتح آفاق أوسع أمام الفرص والاستثمارات النوعية والمستدامة. كما قام معاليه بجولة في المعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض ليب 2026، اطلع خلالها على أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الرقمية التي تستعرضها الجهات الحكومية والشركات التقنية العالمية المشاركة. وزار معالي وزير المواصلات والاتصالات جناح مملكة البحرين الذي يضم 14 شركة من شركات تقنية المعلومات والشركات البحرينية الناشئة، كما زار جناح المملكة العربية السعودية الرقمي واطلع على ما يضمه من مبادرات وحلول رقمية. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في قطاع المياه، حيث أسهم في توفير قاعدة علمية وفنية متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار وتساهم في تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة مخرجات مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين بدعم من صندوق المناخ الأخضر والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بحضور الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بقطاع المياه. وأوضح سعادة الوزير أن هذه الورشة تأتي تتويجا لجهود المشروع الذي يهدف إلى تعزيز مرونة قطاع المياه في مملكة البحرين في مواجهة تأثيرات التغير المناخي ودعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 وترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي اطلع به مجلس الموارد المائية طوال مراحل تنفيذ المشروع من خلال مشاركته الفاعلة في توجيه أعمال المشروع وتطوير مخرجاته ودعم تنفيذ أنشطته المختلفة. وخلال الورشة تم استعراض عدد من المخرجات الفنية والاستراتيجية التي تم تطويرها ضمن المشروع بالإضافة إلى نتائج الدراسات والنماذج المتقدمة. وأتاحت الورشة المجال أمام الجهات المشاركة والخبراء والمختصين لمناقشة آليات الاستفادة من مخرجات المشروع وتطبيق توصياته بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في مملكة البحرين. تفقد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال مشروع تشييد مركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الوزارة لصالح مراكز الرعاية الصحية الأولية. وأكد الوزير الحرص على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية بما يلبي متطلبات مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أهمية مشاريع البنية التحتية الصحية في دعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا ويضم المركز 14 عيادة للأطباء وعشر عيادات لطب الأسنان وعيادات رعاية الأمومة والطفولة، إلى جانب أقسام المختبر والأشعة والعلاج الطبيعي والصيدلية وقسم الطوارئ والتمريض. وأشار الوزير إلى أن المشروع يجسد الشراكة مع القطاع الخاص ودوره الداعم للجهود الحكومية بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية والإسهامات الفاعلة لأفراد المجتمع في دعم مسيرة التنمية. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف المهندسة مريم عبد الله أمين الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال. أهلا بك مهندسة مريم، ما أبرز الخدمات التي سيوفرها مركز حسين علي يتيم الصحي وما مكوناته التي ستخدم أهالي مدينة سلمان؟
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك.
1: مركز حسين علي يتيم الصحي بيكون من المراكز الصحية المتكاملة وبيضم مجموعة واسعة من الخدمات اللي بتلبي احتياجات أهالي مدينة سلمان والمناطق المحيطة فيها كذلك. طبعاً المركز بيكون فيه عيادات للأطباء ولطب الأسنان كذلك، بالإضافة إلى عيادات رعاية الأمومة والطفولة،

0: بيكون في مختبر وقسم للأشعة والصيدلة وقسم للطوارئ والتمريض وخدمات العلاج الطبيعي للرجال والنساء. طبعا الهدف من المركز انه هو يوفر خدمات وقائية وعلاجية متنوعة بالقرب من السكان، ويسهم في تسهيل حصولهم على الرعاية الصحية الأولية بدون الحاجة انهم ينتقلون لمسافات بعيدة. ومن جانب نحن في وزارة الأشغال نحرص أن يتم تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير الفنية وبما يتناسب مع طبيعة الخدمات الصحية اللي بيقدمها المركز واحتياجات هاي المنطقة. وطبعا نحط فيها احتياجات المباني الخضراء واحتياجات الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة. فيكون مركز متكامل إن شاء الله.
1: طيب مهندسة مريم، إلى أي مدى سيسهم إنشاء هذا المركز في تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان مدينة سلمان، خصوصا في ظل الشراكة مع القطاع الخاص؟
0: المشروع بيمثل إضافة مهمة جدا لمنظومة الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين، بالأخص في مدينة سلمان. هي مثل ما احنا نعرف أن مدينة سلمان تشهد نمو عمراني وسكاني مضطرد، وبالتالي فإن توفير منشأة صحية متكاملة في المنطقة بيواكب احتياجات السكان الحالية والمستقبلية. فالمركز لما صممناه ما صممناه بس حق الاحتياجات الحالية، لكن حق الاحتياجات المستقبلية كذلك. وطبعا هو بيوسع في نطاق خدمات الرعاية الصحية اللي الحين موجودة في المنطقة، لأنه هو بيكون مركز متكامل وبينعكس إن شاء الله بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع في هذه المنطقة. وبالنسبة حق أهمية الشراكة، فيعني هذا المشروع يعكس أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والدور الفعال اللي ممكن أن يقوم به القطاع الخاص سواء من شركات أو أفراد في المجتمع في دعم المشاريع التنموية. وإحنا الصراحة نقدر ونثمن مساهمة عائلة حسين علي يتيم في دعم تنفيذ هذا المشروع، وهو يمثل نموذج مشرف للشراكة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا المهندسة مريم عبد الله أمين، الوكيلة المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال. ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأكد سعادة الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن قطاع الكهرباء العالمي يشهد تحولات متسارعة تدفع نحو إعادة صياغة الأولويات والانتقال من التركيز على إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء إلى بناء أنظمة طاقة أكثر استدامة وذكاء ومرونة قادرة على مواكبة النمو المتزايد في الطلب وتعزيز موثوقية الإمدادات. وأشار سعادة الوزير إلى المكانة المحورية التي تتمتع بها منطقة الخليج العربي في منظومة أمن الطاقة العالمية، لافتا إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة تتزايد في ظل تصدر أمن الطاقة أجندات العمل الدولية. وأوضح سعادته أن النمو المتسارع في الطلب العالمي على الكهرباء مدفوعا بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والاقتصاد الرقمي، يعزز الحاجة إلى تطوير أنظمة الكهرباء ورفع جاهزيتها. وشدد سعادته على أهمية ترجمة الالتزامات والطموحات المناخية إلى مشاريع واستثمارات فعلية تسهم في توفير طاقة منخفضة الكربون، منوها بالدور المتنامي لحلول تخزين الطاقة باعتبارها عنصرا أساسيا في تعزيز مرونة الشبكات ودعم تكامل مصادر الطاقة المختلفة. أكدت الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها يشكل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير الأداء الحكومي، مشيرة إلى حرص المعهد على مواصلة تطوير منظومة التدريب الحكومي من خلال برامج نوعية تواكب الاحتياجات المتجددة للجهات الحكومية. جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، حيث أكدت المدير العام لمعهد الإدارة العامة أهمية الشراكة مع مركز الاتصال الوطني في توظيف الخبرات والتخصصات المشتركة لبناء قدرات وطنية مؤهلة في قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن استمرار البرنامج في دفعته الثالثة يجسد نجاح الشراكة بين الجانبين ويعكس الحرص على مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية. من جانبه أكد السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أن تطوير

0: منظومة الاتصال الحكومي يمثل أحد المسارات الرافدة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ورفع جودة مخرجاته عبر دعم قدرته على إيصال وإبراز الأولويات والمنجزات الوطنية المتحققة بصورة تعكس حجم الجهود المبذولة في مختلف القطاعات. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني إلى أن الشراكة مع معهد الإدارة العامة من خلال البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي تمثل إحدى المبادرات الداعمة لهذا التوجه من خلال إتاحة مسار نوعي لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات بما يدعم استدامة هذا القطاع ويعزز قدرته على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدأت وزارة التربية والتعليم في تنظيم الأيام التعريفية للعام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية والتي تقام يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 من سبتمبر الجاري. وشهدت الأيام التعريفية استقبال الطلبة وأولياء أمورهم من قبل أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية، حيث تم تعريفهم بأبرز الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والأنظمة والإجراءات المدرسية المتبعة، إلى جانب تقديم الشروحات والإرشادات المتعلقة بأهم محطات العام الدراسي والخدمات والبرامج المقدمة للطلاب.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تعزز وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين مفهوم الشراكة المجتمعية عبر تنظيم اليوم التعريفي في مختلف المدارس الحكومية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بضرورة إشراك أولياء الأمور وترسيخ دورهم في المسيرة التعليمية.
2: الحمد لله اليوم التعريفي كان جدا منظم، وكان في استعداد واضح من إدارة المدرسة والهيئة الإدارية والتعليمية على الرد على جميع الاستفسارات من أولياء الأمور، وتم أخذنا جولة في مرافق المدرسة.
3: طبعا نشكر الحكومة والوزارة التربية والتعليم على إتاحة هذه الفرصة لنا كأولياء أمور أن احنا نحضر في المدارس ونتعرف على البيئة، نتعرف على المرافق، نتعرف على المعلمات، وفرصة حلوة لنا كأولياء أمور أن احنا نشوف بناتنا وين بيكونون ويتعلمون في هذه البيئة المحفزة.
4: طبعا احنا حريصين في حضورنا لليوم التعريفي، وهي فرصة مهمة ممتازة أن احنا نلتقي بالمدرسات والمشرفات ونتعرف على البيئة المدرسية، خصوصا أن مرت فترة أن احنا كانوا طالباتنا والطلاب يحضرون أونلاين، ولدرجة أن بنتي وايد متحمسة لبست اليوم المريول ويات وياي اليوم التعريفي.
1: يشكل اليوم التعريفي محطة تربوية استراتيجية تستهدف بناء جسور التواصل المباشر بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، حيث تتجسد أهميته من خلال إطلاعهم المباشر على الخطط الأكاديمية واللوائح السلوكية والأنشطة المدرسية المرتقبة.
5: اولا نشكر سمو ولي العهد على إتاحة الفرصة لنا كأولياء امور ان احنا ندخل المدارس ونتعرف على البيئة اللي عيالنا بيدرسون فيها، وكذلك على مشاريع المدرسة.
6: حبيت اشكر الحكومة وزارة التربية والتعليم على اليوم التعريفي اللي يخلق بيئة جميلة بين ولي الامر والمدرسة نفسها، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نفهم جو المدرسة ونكون نخلي بنتنا في بيئة آمنة بدون أي خوف وأي توتر.
7: احنا كأولياء أمور يعني عندنا فرصة ان احنا نتعرف على المدرسة بشكل واقعي، ايضا نحس ان احنا بالأمان طبعا والاطمئنان على ابنائنا، لاننا نتعرف على الهيئة التعليمية في المدرسة، ايضا نتعرف على خطة العام الدراسي الجديد،
8: نكون مطلعين على المناهج اللي بيدرسون فيها الطلاب شلون تكون، والدراسة البيئة أهم شيء البيئة إحنا عندنا. فأشكر وزارة التربية وأشكر الحكومة على إتاحة هذه الفرصة، وبالعكس إحنا نشجع ونتمنى تكون في يعني السنوات القادمة.
1: إن تواجد ولي الأمر هنا اليوم لا يقتصر على استلام الجداول الدراسية، بل يمثل رسالة طمأنينة ودعم مباشر للطلاب وركيزة أساسية لشراكات حقيقية تضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
0: دانا البرلمان.

0: الشأن العربي واستنكر بشدة الهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت مملكة البحرين. وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان التام مع مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشددا على رفضه التام لأي اعتداءات تمس أمن وسيادة وسلامة المملكة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لمنع تكرار هذه الاعتداءات لما تشكله من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول وتغليب مسارات الحوار والدبلوماسية. إلى الأخبار الخليجية والعربية، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي مسرور برزاني رئيس إقليم كردستان العراق أهمية العمل على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة وسبل تطوير التعاون بما يعود بالخير على الشعبين. وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وصلت إلى جمهورية النيبال تحمل 45 طنا من المواد الإغاثية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص 10 ملايين دولار لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيبال، وذلك ضمن جهود الإنسانية لدولة الإمارات حول العالم لمساندة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات. كما وصلت إلى جمهورية نيبال مساعدات إنسانية قطرية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد ليستفيد منها نحو 52 ألف شخص. ووصلت المساعدات القطرية بهدف المساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للأسر والأطفال في المناطق المتضررة وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان. أظهرت بيانات هيئة البحرين للثقافة والآثار تسجيل أكثر من 393 ألف زيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تصدرتها قلعة البحرين كأكثر الوجهات استقطابا للزوار إلى جانب متحف البحرين الوطني وشجرة الحياة ومسار اللؤلؤ. وتواصل المواقع والمتاحف والمعالم الثقافية والتراثية في مملكة البحرين تواصل جذب الزوار في انعكاس لحضور الموروث الوطني ضمن المشهد السياحي والثقافي لمملكة البحرين وما توفره هذه الوجهات من تجارب تستعيد محطات من تاريخ البحرين وهويتها.
1: من قلعة البحرين التي تستعيد في حجارتها فصولاً من تاريخ المملكة إلى متحف البحرين الوطني وشجرة الحياة ومسار اللؤلؤ، تواصل المواقع الثقافية والتراثية حضورها كوجهات تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها. وبحسب أحدث بيانات هيئة البحرين للثقافة والآثار، بلغ إجمالي الزيارات إلى المواقع والمتاحف والمعالم الثقافية والتراثية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى 393,536 زيارة. وتتصدر قلعة البحرين قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للزوار، تليها شجرة الحياة ومركز الزوار ومتحف البحرين الوطني إلى جانب مواقع مماهر ومسار اللؤلؤ والقلاع والبيوت التراثية والمواقع الأثرية. وخلال أغسطس ارتفعت حركة الزوار مقارنة بالشهر السابق لتسجل 16,314 زيارة، فيما حافظت قلعة البحرين على صدارتها، تلتها وجهات من بينها متحف البحرين الوطني وشجرة الحياة ومركز الزوار. وتؤكد هذه الحركة أن التراث في مملكة البحرين لا يعيش في صفحات التاريخ فحسب، بل يظل حاضراً في تفاصيل المكان، تستعيده الذاكرة عبر معالم مفتوحة للزوار تجمع بين أصالة

0: الماضي وتجربة الحاضر، وتقدم المملكة كوجهة يلتقي فيها التاريخ بالثقافة والسياحة.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين.

المستمعين، أحييكم أجمل تحية وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج اللي من خلاله نتصفح صفحات المعجم، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونقف عندما توقفنا مفردة حتى نتحدث عنها أو نشرح مصطلح شعبي. والآن إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان مفردات منتقاه من اللهجة، ودأبنا على البدء بالأبجدية من الألف إلى الياء، ووصلنا إلى حرف الحاء وقطعنا في شوط، والآن باقي عدد من المفردات في حرف الحاء. نشوف أول مفردة اللي هي الحوتة. الحوتة أنثى الحوت، يعتقدون أن الحوتة هي المسؤولة عن كسوف الشمس وخسوف القمر، وعندما تحدث إحدى هاتين الظاهرتين يخرج الناس في جماعات يدقون علب الصفيح اللي احنا نسميه التنك والهاون، وكل ما من شأنه أن يحدث الضوضاء لاعتقادهم بأن الحوتة سوف تنزعج فتترك القمر أو الشمس في حالها، وهم يطوفون في الشوارع يرددون أثناء ذلك نشيد يتوسلون فيه بالدعاء والذكر، ومن هذا النشيد يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل زين محمد زين، مولود الضحى الاثنين، نشق القمر نصين لحضرة رسول الله، طلبنا الله مولانا كريما ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا والصادق حبيب الله، هدي قمرنا يا حوت، زوعي قمرنا يا حوت، الله عليك يا حوت، يا لطيف يا لطيف، ارحم عبدك الضعيف، وعشرات الأبيات الكثيرة اللي يتوسلون فيه إلى الله أن يعني يساعدهم على تجاوز هذه المحنة ويخلي هذه الحوتة أن تترك القمر أو الشمس. ومثلي مثل عشرات المواطنين على هذه الأرض الطيبة كنا نعتقد أن هذه الآن أصبحت في حكم الخرافة، ولكن يبدو أن العادة عوادة مثل ما يقولون، فلما تحصل أحد هذه الظاهرتين نجد إلى الآن ناس تطلع في الشوارع وتطق الهوان، ربما أقول يعني ربما هم يعرفون طبعا الأسباب الطبيعية لحدوث هذه الظاهرة، ولكن يبدو أن يريدون يذكرون الناس أن آبائنا كانوا يسوون كذي، ولا ما أعتقد أن الآن في واحد على جزيرة البحرين يعتقد أن هناك حوتة كلت القمر أو كلت الشمس. وأيضا هذه الحوتة لها قصة في التاريخ الإسلامي، يقال أن أيام هولاكو عندما فتح بغداد طلع منجم يقول أن عقب 4 شهور بيصير خسوف للقمر، فقام وحبسه قال احنا بنحبسك 4 شهور، إن صار هديناك، إن ما صار حبسناك للأبد. ففي نفس الليلة اللي بيحصل الخسوف كان الرجل ذي يبي يعني يقولون وقضوا هولاكو ساعة هالكثر في الليل علشان يشوف الظاهرة لش اسمه لا تم في السجن، فيمع اليهال وقال لهم ان الليلة بالقمر كن بتاكل الحوتة، لكن علشان الحوتة تهد القمر روحوا عند قصر هولاكو وطقوا التناكة وطقوا يعني صارخوا فالحوتة بتهد القمر. كما يقال ان فزع هولاكو قال ايش هست اسمع صريخ وصراخ، قول له في ناس تطق الهاون وتصارخ وتدعي الله، قال لي شايف ايش صاير، قال القمر صاد خسوف، فتذكر ان عنده واحد مسجون فلكي فامر باطلاق سراحه. هذا يروى في التاريخ العربي كذا، واعتقد انها قد تكون روايه صحيحه لان كثير من الدول العربيه يعتقدون ان هناك اذا مبحوته هناك بنات النور، بنات الحور في مصر يقولون بنات الحور، سيب الامر للنور، يعني بنات الحور هي اللي تبي تاكل القمر او مغطي على القمر. وفي بعض الدول حوته وبعض الدول

أي آخر، وكلها طبعا عادات وتقاليد. وتغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون في متون العيس ألينة مضجعي وإلى صفحة جديدة. عزيزي المستمع، تحت عنوان من العامي الفصيح عندنا، الواقع هي كلمة صغيرة نقول لمن فعل فعل أو نقل خبر أو حكاية جعلت المنقول إليه في حيرة من أمره، وقد يكون الموضوع شغل تفكيره ولم يخرج عن باله، يقولون خلاني أولول أو خلاني في ولوال، يعني خلى بالي مشغول باستمرار. هذه المفردة عربية فصيحة بنفس المعنى العامي، ولا تستعمل للاعتقاد بعاميته، هي منحوتة من الولولة. يقال في اللغة ولولة المرأة أي دعت بالويل، الويل معروف وادي في جهنم. الولولة صوت متتابع بالويل والاستقاثة، هذا في الفصيح. وقيل هي حكاية صوت النائحة، والاسم منها الولوال. لاحظ عزيزي المستمع الاستعمال الشعبي للمفردة، فقد تكون في ولوال لكن دون تعبير أو إخراج الصوت. وكني بهذا الهم الذي يشغل البال ويسبب القلق بأنك في ولوال. وإلى مفردة ثانية، الواقع كثير من المفردات اللي نستخدمها عندما نقوم بعمل ما، يعني المعروف عن كل شريحة اجتماعية تمارس عمل معين أو عمل يدوي بالذات يحتاج إلى الجهد والمثابرة، يحتاج إلى ترديد بعض الكلمات مع هذا الجهد والمثابرة حتى تنضبط وحدة الحركة الروتينية للعمل، وهي عادة كثيرة جدا، مثل هيلا هوب عند المصريين، احنا نقول هيلا والمين، أو هيلا يا هيلا يا هيلا يا هيلا، يقولون البحاحير، أو سياسيه دايم الله يقولون لهم البناني سابقا، سياسيه دايم الله سياسيه، وهكذا. هذه الصيحات والصرخات بعضها مستخدمة في اللغة، على سبيل المثال هيلا هوب في بيت شعر للشاعر مسكين الدارمي يقول: كشموس الخيل يبدو شغبها، كلما قيل لها هيلا وهب. إذن هيلا وهب أو هيلا والمين، هذه أيضا من العادات العربية القديمة، أطلق هذه الصيحات وبعضها بقيت بحروفها إلى اليوم متداولة في اللهجة وإلى صفحة جديدة. تحت عنوان الأمراض ومسمياتها، اخترنا عدد من الأمراض أو مسميات الأمراض الموجودة في المجتمع البحريني، بعيد عنكم إن شاء الله جميعا، ونلقي نظرة نشوف شنو عندنا الآن. عندنا السرسوف. عادة السرسوف من آلام البطن اللي يصاب الإنسان بألم عند منطقة السر، يداوى شعبيا بطريقة عجيبة جدا، حيث تعمل عجينة من التمر بعد أن ينزع من النوى، يعني يشلون الطعام من التمرة ويحطون شوي معها ملح ويلصقون التمرة على بطن المريض، ثم ترفع فجأة، يكررون العملية عشرات المرات وكأن نوع من التدليك للمعدة. الغريب أن سألنا كثير من اللي تداوى بهذه الطريقة، يقول لك كنا نطيب تماما ونشعر بالجوع، عقب العملية نجوع نبي ناكل. طبعا هناك تفسير علمي لشعورهم بالجوع، لا شك أن التدليك المستمر للبطن بهذه الطريقة، يعني يضعون كتلة من التمر المفروض كذي على المعدة، لصقونه ويشيلونه ولصقونه ويشيلونه باستمرار، تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجهاز الهضمي، وهكذا يعني. واستعاروا العامة منها

0: سرسفت. مسرسف كناية عن شدة الجوع وشدة البرد أيضا. من وين يا سرسوف، سواء كان المرض أو سرسفت من البرد أو سرسفت من الجوع؟ المفردة من شرسوف العربية، تجمع على شراسيف، هي مو بسرسوف هي شرسوف. العامة ألقت الشين الأولية وابدلت بسين. والشرسوف تعني أضلاع الصدر التي تشرف على البطن، وقيل هو رأس الضلع مما يلي البطن، يعني آخر ضلع في من ضلوع الإنسان اللي صوب مو بصوب الصدر صوب البطن، تسمى شراسيف عند العرب. فعندما يقال السرسوف يعتقدون أن الضلع هني هو اللي يسبب الآلام ويقومون بتدليكه. فأيضا المفردة ذي تدور في سياق عربي فصيح، وأشوف المخرج يقول أدركنا الوقت. وأرجو عزيزي المستمع أن تكون قد استمتعت بهذه الحلقة، وأرجو أن أراك في حلقات قادمة. فحتى ذلك الحين أقول لك في أمان الله ومع السلامة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد

0: المجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها

تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

تقيم مواجهة سترة والرفاع الشرقي، فيما يستضيف استاد النادي الأهلي لقاء المالكية والنجمة. ويدخل سترة مواجهته أمام الرفاع بمعنويات مرتفعة بعدما حصد 3 نقاط ثمينة في الجولة الافتتاحية إثر فوزه على المالكية ب3 أهداف دون مقابل. وفي المواجهة الثانية التقي المالكية والنجمة بحثا عن أولى النقاط بعدما خرج الفريقان خاليي الوفاض من الجولة الافتتاحية.

نبدأ معكم مستمعينا أخبارنا من كرة القدم. تفتتح اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم في نسخته 70 بإقامة مباراتين في التوقيت نفسه. يحتضن استاد البحرين الوطني

0: حقق فريق أكاديمية الكعبي فايترز مشاركة إيجابية في منافسات بطولة الشرقية المفتوحة للموي تاي والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن حصد فريق الأكاديمية 7 ميداليات ملونة بواقع ذهبية واحدة و5 ميداليات فضية وميدالية برونزية، وسط منافسات قوية شهدت مشاركة واسعة من مختلف الأندية والمراكز الرياضية في السعودية والمنطقة. للحديث أكثر حول هذا الإنجاز يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا المدرب الوطني أحمد الكعبي، رئيس أكاديمية الكعبي فايترز. حياك الله معنا أبو فيصل، ونقول لكم ألف مبروك.
1: يا مرحبا أخي خالد، كيف حالك؟ عساك طيب؟
0: يعطيك الصحة والعافية، ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك وحياتك وإيمانك إن شاء الله.
0: تستاهلون كل خير. أبو فيصل، في البداية كلمنا عن طبيعة هاي المشاركة وكيف كانت.
1: الله يعطيك الصحة والعافية على استضافتك لي وحق الجمهور وكل المستمعين على أثير 1.2.3. الله يعطيكم العافية. طبعا مثل ما أنت عارف إحنا رياضة المويتاي نشارك فيها خارجيا ودوليا.
0: نعم.
1: فصارت المشاركة هذه في الشرقية حق الأندية والمراكز، ورب لك الحمد شاركنا فيه وحققنا إنجازات.
0: طيب أبو فيصل، كلمنا عن المشاركين، وين كانوا وجنسياتهم؟ سعوديين، هناك جنسيات أخرى؟
1: نعم، الله والله سلمك. طبعا تكون هاي البطولة مفتوحة، في من الأردن، في من فلسطين، في من الكويت، في من يعني من كل وايد دول، أوزبكستان، شيشانيين، وايد دول مشاركين. فصادف لاعبيننا مثلا فيصل ولدي بلك الحن، أول فايت لعب مع فلسطيني فاز عليه وتأهل، عقب لعب مع أردني وفاز عليه وخذ الذهبية.
0: جميل.
1: البطل يوسف سامي ما شاء الله تلاقى مع خصم بحريني وهم بعد فاز عليه وتأهل الدور الثاني وحصل الفضية، وباقي الشباب اللي لعب مع تونسي واللي لعب مع أردني ولعب مع بكس، يعني مخلطين مثل ما تدري يعني.
0: اي نعم. طيب استعداداتكم حق هاي المنافسة كيف كانت؟
1: والله كانت متعبة لهم، يعني كان الجو شوي كان حار، يطلعون جاري ويرجعون تمرين، التزام في التغذية مالتهم، تعرف ان هاي اللعبة نظام اوزان.
0: صحيح.
1: وكل لاعب يلعب على وزن على اساس انه ما يتلاقون ضد بعض. يعني ما شاء الله احنا مشاركين بثمان لاعبين، رب لك الحمد.
0: ما شاء الله. اي نعم.
1: فرب لك الحمد توفقنا، يعني صبر على الاعداد، كان اعدادنا مدته كان 3 شهور ان الحق بالبطولة.
0: جميل. طيب انتظام اللاعبين معاكم والتزامهم شلون شفته؟
1: التزام اللاعبين هم يدورون طبعا، احنا اول شيء اشكر اولياء الامور اللي يقدرون وين يودون عيالهم يتدربوا، ان هاي اللعبه خاصه زي الرياضه او غيرها من الرياضات القتاليه، مهم انت وين تودي ولدك تدرب، ادمن يتدرب.
0: صح.
1: هل هو مكان مثلا اموره زينه، مدربين معتمدين، سمعه المكان زينه، هاي شيء يعني يغير حياه الشخص
0: اكيد،
1: من حياه عاديه لحياه انه يكون مثلا يدافع عن نفسه، يقدر يحقق شخص. لا طبعا هي مدرسة ثانية غير المدرسة اللي تعلم فيها القراءة والكتابة.
0: إيه.
1: هذه حق رياضة جسمانيا وعقلانيا، مو نفس كرة القدم او الجري.
0: الفنون
1: القتالية وايد دارها مختلف. فأولياء الامور لك الحمد اشكرهم على ثقتهم في الاكاديمية، ويبولنا عيالهم عندنا، ورب لك الحمد هم يشوفون الانجازات اللي نحققها وطريقة تعاملنا مع عيالهم.
0: اي نعم. جميل. طيب أبو فيصل، كلمنا عن الموي تاي نفسه، شو المقومات اللي تحتاجها

0: تحتاجها في اللاعب على أساس يمارسه؟
1: أولا تحتاج عن مقاومة لا تحتاج إنه لاعب يعني إنسان فاهم عنده قوى عقلية يعني مو بذوي الاحتياجات الخاصة. شغلة ثانية يكون يعني جسمانيا ما له شغل إنه يقدر يتغير جسمه من وزن وزنه مثلا 180 كيلو يقدر يصل وزن 80 كيلو
0: حلو.
1: مع هذه الرياضة
0: حلو.
1: وعندي إثباتات بلك الحمد اللعبة دي أساس إنه تنزل وزن
0: اي نعم
1: وهو يكون له رغبة إنه يكون يلعب ذي المارس اللعبة يعني أي إنسان وأي عمر يقدر يمارس ذي الرياضة
0: حلو.
1: ما له شغل إنه إنه له عمره أو متين أو ضعيف هاي كلش ما له شغل
0: يمكن هاي الأشياء هاي الأشياء يعني إيه نعم هاي الأشياء اللي في بال البعض يعني لما يبغي يشارك في هاي اللعبات يعني
1: لا بالعكس أقول لهم حياكم وأتحدى معاهم أقول لهم إذا ما تنزل وزنك أخذ بذاتك وروح
0: ما شاء
1: الله ضامنهم بلك الحمد يعني ليش أنا كل شيء له أسس وقواعد يعني المدربين في مدربين ما شاء الله يعني بلك الحمد متميزين مثل الكابتن عبد الله خوري ما شاء الله عنده فريقه ويابها من جوازات السعوديه يعرفون يتعاملوا عندنا حق المتين شو تنزل وزنه وشون التعامل نفسيا ان انا تحرمت من اشياء وايد تحرمت من لذات الحياه مثل ما يقول لك لكن هو شوي شوي شوي شوي يشوف جسمه يتغير شوي شوي كان بشارك ويشاركون يصيرون ابطال مثل البحرين وهذا احنا نبغيه
0: حلو. طيب واقع رياضة المويتاي في البحرين شلون شايفه وشلون شايف انتشارها؟
1: اولا اخوي احنا اول ما بدا المويتاي كنا انا واخوي حمد السليم اول ما لعبنا المويتاي في البحرين على نظام احتراف كان ما في لا في اتحاد لا في الامارات ولا في السعوديه ولا في الكويت ولا ولا ولا ولا
0: حلو
1: يعني لو نرجع للسله قبل
0: اي نعم
1: فبدت اللعبه تنتشر فالناس كانوا يقولون هاي توي لعبه جديده اشكر اخوي الاعلام الكبير عماد عبد الله انه كان مازن من البدايه
0: اي نعم
1: وثبتت اللعبه طبعا كان بدعم من طويل العمر سمو الشيخ خالد محمد الله يطول بعمره
0: اي نعم
1: كان دعم عنده فالرياضه اللي صار الحين في البحرين هنا هي ما على نزلات يعني بطولات محليه محليه قليل
0: اي نعم
1: ما في فاحنا شو نسوي فنضطر احنا نتدرب مع ربع ندربهم نوديهم مثلا مشاركات في الكويت وديهم الرياض
0: وديهم
1: الدمام
0: حلو
1: نشاركهم برا اساس انه يتحاككون مع اللاعبين
0: اكيد
1: مال دول ثانيه او انديه ثانيه هاي اللي قاعد نسويه احنا
0: حلو حلو جميل. طيب من بعد هذه البطوله بطوله الشرقيه المفتوحه شنو القادم شنو البرنامج القادم؟
1: الله يعطيك العافيه. طبعا عندنا الحين في بطوله ثانيه اسمها بطوله المملكه طيب بتكون شهر 10
0: نعم.
1: ومن بعد ان شاء الله في عطله ربيع بيصادف انها بتكون بطوله الامارات المفتوحه
0: ما شاء الله
1: ان شاء الله بنطلع بالشباب من السعوديه بنطلع وياهم للامارات وشوي شوي ندخلهم داب الاحتراف لما يحترفون كلهم ان شاء الله الله يوفقهم يستلمون
0: ان شاء الله. طيب ابو فيصل انت ذكرت نقطة مهمة اولياء الامور ومتابعتهم واهتمامهم انت كأكاديمية كيف التنسيق معهم يكون
1: سهل احنا طبعا احنا هم طبعا يتواصلون معنا ويشرحون لنا بعض المسائل يسألوني مثلا هل مكانك مرخص اقول لهم نعم مرخص هل المدرب معدم نعم ايش قد اداره في بعضهم يسألون هو طبعا من حقهم
0: اكيد
1: هاي من حقهم انا اقول هذا ولي امر ذكي نعرف ان ما شاء الله الحين صعدنا في ربطه هنا كل من طق طارق انا مدرب
0: اي نعم صح
1: مدرب وعلى اساس يخدع اولياء الامور انا والله عندي كذي وعندي كذي بس وين اثباتاتك يعني
0: صحيح
1: شو اللي يثبت ان انت فعلا ان تقدر تهيئ ولدي انه يكون مثلا يدافع عن نفسه
0: اي نعم
1: شلون اذا انت اساسا ما كونت نفسك شلون بتكون شخص ثاني
0: صحيح
1: انا اذا بدي مثلا ولدي يلعب العاب قوه لازم يكون مثلا بطل العاب قوه شلون يتعامل مع ولدي بشلون يوصل لمرحله اعلى من المرحله الثانيه
0: صح
1: فاولياء الامور ردي ما عارفين عارفين بلك الحمد وعارفين الناس اللي عندي واحنا ما شاء الله من سنين شغالين
0: اي نعم
1: يعني انا ندرب 14 سنه ندرب
0: ما شاء الله اي نعم
1: فالناس كلها عرفت الحمد لله يعني وشوفوا احنا سعانا في السوشيال ميديا وحتى انت يوم ليتني ذاك اليوم
0: في نعم.
1: فعاليه مالت الدرجات
0: نعم.
1: شفت عندي الصغار بروحك بعينك
0: صح اي ما شاء الله
1: متمكنين ما شاء الله يعني
0: اي صح نعم اللهم لك الحمد
1: يعني طبعا هذه واجبنا وللامر يجيب ولدي عندي خلاص هذه انا واجبي ان انا امور دي كلها على المياه
0: الله يجزاكم خير مدرب
1: واجبنا وبالعكس احنا نستانس وطبعا كلها بسبب توجيهات سمو الشيخ ناصر سمو الشيخ الله يطول بعمرهم ان الشباب هم قدوه المجتمع
0: اي نعم
1: هم نظره المجتمع
0: اكيد
1: فاذا صلح صلح المجتمع واذا فسد فسد المجتمع
0: اكيد احنا صراحة ابو فيصل هاي الاتصال كان في الاساس انه مبارك

0: لكم بالإنجاز اللي حققته، وعمرك يا رب، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب بإذن الله.
1: بإذن الله بإذن الله. الله يرحم والديكم ما قصرت، والله يعطيك الصحة والعافية أخوي خالد.
0: الله يسلمك،
1: نشوفك على خير وتبصحة وعافية
0: بإذن الله. شكرا بإذن الله. كل الشكر والتقدير لك كابتن.
1: الله يسلمك. مع السلامة.

يا هلا فيكم مستمعينا. وفي أخبار كرة السلة، اتضحت ملامح مشوار منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة في الدور الثاني من التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا 2029 بعدما استقر في المجموعة الخامسة إلى جانب المنتخبات الإماراتي والكويتي والفلسطيني وكازاخستان وسريلانكا.

في أخبار كرة السلة أيضا، جدد نجم منتخب الوطني الأول لكرة السلة مصطفى حسين عقده مع نادي العربي القطري مدة موسمين ليواصل مسيرته الناجحة مع الفريق التي حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات على المستويين المحلي والخارجي. ويعد مصطفى حسين من أبرز اللاعبين على الساحة السلاوية الخليجية لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة في صناعة اللعب والتسجيل من مختلف المسافات، إلى جانب براعته في التصويبات الثلاثية التي تمثل إحدى أبرز نقاط قوته.

في أخبار الرياضات الميكانيكية، أعرب اسمه الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة مالك فريق توسيز لرياضة سباقات السيارات عن سعادته وفخره واعتزازه بالإنجاز البحريني. البهر الذي حققه فريق توسيز موتور على حلبة نورنبرغ الألمانية بعد تتويج الفريق بالمركز الأول. وأكد سموه أن فريق توسيز في إنجازه يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة السيارات البحرينية، إلى جانب تحقيق السيارة الأخرى التابعة لفريق مرسيدس إم جي فيرستابن ريسينج المركز الثالث في الترتيب العام. وهذا يعكس العمل الكبير والجهود المتميزة التي يبذلها جميع أفراده.

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين للبولينج مشاركته في منافسات البطولة الآسيوية 25 للناشئين والتي أقيمت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا وسط مشاركة واسعة من نخبة من اللاعبين واللاعبين على مستوى القارة. وشهدت البطولة حضورا بحرينيا واعدا عكس التطور التدريجي الذي يشهده الجيل الحالي من لاعبي المنتخب سواء من حيث المستوى الفني أو القدرة على التعامل مع أجواء المنافسات القارية وظروف الحارات المختلفة، إلى جانب اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك أمام مدارس آسيوية متقدمة.

في الأخبار العالمية، كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد كان ضمن الأهداف الرئيسية لعصابة فرنسية خطيرة يقودها شاب يبلغ من العمر 18 عاما. ووفقا للتقارير فإن المتهم هو شاب فرنسي سويسري مسجون حاليا بتهم من بينها السطو المسلح، كان يخطط لاختطاف 26 شخصا بينهم لاعبو كرة قدم ومغنو راب ورجال أعمال أثرياء. حطم الدوري الإنجليزي الممتاز رقمه القياسي للإنفاق في سوق الانتقالات الصيفية للموسم الثاني تواليا بعدما بلغ إجمالي ما أنفقته أندية البطولة 3.46 مليار جنيه استرليني، واستمرت موجة الإنفاق حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات. وتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية الأكثر إنفاقا بعدما اختتم نشاطه بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 125 مليون جنيه استرليني لتعادل الرقم القياسي البريطاني. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اتفاقه مع نادي فولام الإنجليزي على انتقال لاعب الوسط مانويل أنخيل إلى النادي الإنجليزي في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة اللاعب الشاب الذي قضى نحو 8 مواسم في صفوف النادي الملكي. وخلال مسيرته مع النادي حقق أنخيل إنجازات لافتة على مستوى الفئات السنية، إذ فاز بكأس ملك إسبانيا للشباب وقاد فريق الشباب تحت 19 عاما لتحقيق الثلاثية التاريخية الدوري كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال في موسم 2022-2023.

وفي آخر أخبارنا لهذا اليوم، أعلن النجم بيير أمريك أوباميانغ وضع حد لتمثيل منتخب بلاده الغابون جراء استبعاده ثم إعادته إلى التشكيلة عقب الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم في المغرب. وقال القائد الغابوني أوباميانغ في مقابلة تلفزيونية: رغم أنني خضت كأس الأمم الأفريقية وأنا مصاب إلا أنني قررت الاعتزال. وأضاف: كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير وأفضل

أفضل أن أتوقف عن هذا الحد عند هذا الحد. ولا يزال هدف تاريخي لمنتخب الفهود برصيد 40 هدفا في 83 مباراة دولية يشعر بمرارة بعد الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية 2025، وودع منتخب الجابون تلك البطولة من دور المجموعات بعد 3 هزائم متتالية. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.
3: اليوم أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
4: عيش يا أمك. مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
3: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
3: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
3: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
3: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
6: إذاعة البحرين تقدم

0: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا أينما يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين. حياكم الله معنا في لقاء جديد، وأكيد لقاء يجمعنا مع قامة من إحدى القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين وقدمت هذه العطاءات المتميزة التي تحفظها ذاكرة إذاعة مملكة البحرين وذاكرة الوطن أيضا وذاكرة الإعلام. اليوم راح نتكلم ونلتقي ونسولف وندردش ونسترجع شريط الذكريات بتفاصيله الجميلة مع شخصية مميزة، شخصية استطاعت أن هي تقدم للمستمع امتياز لا يمكن أن يحصل عليه إلا عن طريق أثير الإذاعة. يمكن تسألون تقولون شنو هذه الامتياز؟ الامتياز الذي تقدمه الإذاعة وتتميز به عن أي وسيلة أخرى، سواء التلفزيون أو اليوم احنا نعيش في عالم السوشيال ميديا، الإذاعة تتميز بامتياز أنها تمنح هذا المستمع أو المتلقي، تمنحه فرصة الخيال. لما تسمع التمثيلية الإذاعية وخصوصا التمثيليات الإذاعية، أنت تبحر في خيالك، تتصور وترسم الشخصيات وتبتدي تتخيل المواقف وكلما كانت بعد الموسيقى التصويرية فيها جودة عالية، كلما كان خيالك يبدع ويدخل في تفاصيل أكثر، وتصبح أنت من يكون صورتك الشخصية لذلك العمل الذي تسمعه عبر الإذاعة في التلفزيون أو حتى على شاشة السينما. مهما كنت تتمتع بخيال خصب، يحدك المربع، أنت تشاهد نفس الطاولة، نفس الممثل أو الممثلة، الباك دروب اللي عندهم، الخلفية، الموقع اللي هم يصورون فيه، إن كان موقع داخلي خارجي، سوق، بحر، نهر، سماء، هي واحدة، كل المشاهدين يشاهدون نفس المشهد بنفس التفاصيل. ولكن في الإذاعة الصورة عندي تختلف عند الصورة عند أي مستمع آخر، ولكل منا صورته الخاصة وهو يستمع لذات التمثيلية ولذات الأحداث ولذات الأصوات. اليوم رح نلتقي مع من منحت المستمعين لفترة طويلة هذا الامتياز في فتح المجال للخيال الخصب من خلال عمل رائد لا تزال ذاكرة إذاعة مملكة البحرين تحفظه، وأيضا ذاكرة المستمعين الذين تلقوه في حينه، وهو تمثيلية الأسبوع، بالإضافة إلى العديد والعديد من الأعمال ومشوار طويل بدأ معاها منذ الطفولة. هي إعلامية ومذيعة قبل حتى يمكن أن تفكر أو تتخيل أنها بتكون في هذا المكان. سوالفنا اليوم وحديثنا مع الفنانة والصوت الإذاعي المميز والإعلامية الأستاذة بروين زينل، حياك الله.
7: الله والنبي حييك حبيبتي،
6: وسعداء جدا بوجودك معنا اليوم في هذه الحلقة.
7: أنا أكثر، لأن قاعدين تذكروني بأيام طفولتي وشبابي. يعطيك العافية أمي على هالإطراء الطيب وهالكلام الراقي. الله يحفظكم إن شاء الله شباب وشابات البحرين، وإلى الأمام دائما إن شاء الله في إنتاج رائع دائما.

0: إيمان وأبدا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. أنت وبدأت هذه المشوار وإحنا يعني نحمل الراية باستشعار كبير من المسؤولية. أنا شخصيا كل ما أسمع يعني هذه البرامج من أرشيف الإذاعة يعني مشاعري مختلطة صراحة. ساعات أصاب بالدهشة، أقول شلون قدروا يسوون، يعني شلون قدروا ينتجون إنتاج بهذه القدرة والاحترافية في زمن كانت فيه الأدوات يعني والمصادر محدودة. الطاقة، وأنا تفاجأت أن الطاقم بعد كان جدا عدده قليل والكل يسوي كل شيء، يعني ما في نوع من التخصص، ولكن الكل كان يريد لهذا المشروع أن ينجح. الكل كان يريد ويطمح لأن هذه الإذاعة تأخذ مساحتها وبعدها وتؤثر وتعطي وتنتج. أعتقد أن هذه كانت يعني مشاعر مصبوبة في كل الأعمال في تلك الفترة، واللي يحب الإذاعة ويحب البحرين بحق يشعر فيها في كل التفاصيل. أنا برجع معاك بالذاكرة إلى البداية، ولكن خلينا يعني من باب ان احنا بنرجع بشريطنا الى الوراء، فخلينا في البداية نعرف اكثر عن بروين زينل، البداية، الولادة، النشأة، الطفولة. وانا عارف ان انت يعني ذكرياتك كلها في الحالة.
0: انا بنت الحالة ولا زلت في الحالة، يعني يمكن رحت شوية ابعد فريج البخميس، لكن حتى دواعيس الحالة اذا ما مريت بين فترة والثانية توحشني، وقعد في السيارة ولف او ان اتمشى. وساعات اطلب من احدى صديقاتي اقول لها خلنا نطلع من ذي الشارع نروح مدرسة مريم بنت عمران، لان انا صف الاول والثاني ابتدائي درست في مدرسة مريم بنت عمران، والاذاعة هي بيتنا الثاني.
1: نعم.
0: بديت أنا سنة 63، كنت في الصف السادس الابتدائي وبروح أول إعدادي في الإجازة الصيفية. إذا ذكرتي زينة كأنه كان في شهر يوليو أو أغسطس.
1: نعم.
0: في أحد هاي الشهرين.
1: الإجازة الصيفية.
0: الإجازة الصيفية أختي سمعت في الإذاعة أن في برنامج ركن الأشبال محتاجين إلى أشبال المساهمة، فقدمت رسالتها ونادوها. فكنت أنا مرافقة وياها، قالت لي لا تخلينها بروحها، روحي أنت أول مرة وياها.
1: هي أكبر
0: مني بسنتين.
1: طيب.
0: فرافقتها وجيت، وفعلا كان العدد، عدد الأشبال وايد عدد قليل بالنسبة يعني حق الإنتاج. الله يرحمه أستاذ عتيق سعيد.
1: نعم.
0: ما شاء الله على تأليفه، على إنتاجه، على تدريبه لنا. فقال لي ليش انت ما دام يعني اختك شهنيه الحين، ليش انت ما شو اسمه
1: خلينا نستثمر ييتك بدل انت بس ييتك ذي،
0: انت بعد شاركي ويانا.
1: ايه.
0: انا كنت صديقه مع بدريه عبد اللطيف من يوم احنا يهول في الفريج.
1: ايه.
0: واحنا كلنا من الحاله.
1: نعم.
0: فريج الزياينه.
1: نعم.
0: فكنا يوميا يا انا عندها يا هي عندي، وصديقه الصداقه ما أدري يمكن فيه ليه لا زالت الصداقة كما هي، بس أنا عندي زمن ذاك الزمن الجميل، والصداقة كانت وايد قوية وتدوم لسنوات طويلة. ما أقدر أهد صديقتي وأنا أروح لإذا مع أنها شام يومين في الأسبوع بس يعني. فقلت له تقبلونها، إذا تقبلونها أجيبها أنا بايي.
1: يعني أنت ناطق الرسمي باسم صديقتك الحين.
0: وهي ما تدري.
1: وهي ما تدري. إيه. وأنت قلتي ما أروح، ما أدخل إذا
0: لازم رفشتي. أتشرط بعد وأنا صف السادس لا يفوتك.
1: والله يحق لك الصراحة.
0: فوافق، قال إحنا محتاجين ترى.
1: مو أنت استغليت الفرصة صح. هم محتاجين. فقلت يا تشرط الحين تبوني بعد رفيجتي.
0: المهم أن أختي ما استمرت، واستمرينا أنا وصديقتي أنا وبدري عبد اللطيف. نعم. استمرينا في هذه المشوار، وكان
1: من البداية هي كانت معك؟
0: يعني يمكن عقب اسبوعين او اسبوع خلاص
1: يبتها.
0: إيه. يا بيتها وياي شعرته هذه. يعني ابي ابين لك ان لا خبره عندنا ارتباطنا بالاذاعه، بدون خبره، بدون مؤهل، بدون اي خلفيه حتى، بس ان البرنامج اللي هي اختي اللي كانت سامعه ان محتاجين وينا.
1: طيب شنو اللي قدمتوه؟ شنو اللي كنتوا تقدمونه في ركن الأطفال؟
0: ركن الأشبال كان ركن الأشبال كان اسم البرنامج. وتمثيليات يعدهم أستاذ عتيق سعيد.
1: أي.
0: ساعات مواقف، ساعات نصائح، يعني البرنامج أحيانا يكون منوع. اللي كانوا ويانا في ذيك الفترة سعيد الحمد، طبعا أنا وبريع عبد اللطيف وسعيد الحمد، أمينة حسن.

0: كانت معنا عائشة أحمد مرت الأستاذ محمد جابر الأنصاري. بعد كانت في البرنامج سعيد الحمد وعلي كويتي وعبد الرحمن أمين، وكان أحمد الجميري يتذكر يي كهاوي ياخذ فقرة الغناء يقلد عبد الحليم، يقلد المطربين يعني ذيك الساعة هاوي كان للحين ما أدري. وبعدين في كل أسبوع يصير الطفل الفائز فيكون ضيف على البرنامج.
1: جميل.
0: فعبد الرحمن عبد الله كان مخرج البرنامج.
1: نعم.
0: أصلاً في ذاك الوقت كانوا الأعداد اللي في الإذاعة مخرج واحد هو عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: وكتاب مامي شوايد يعني مجرد يشتغلون على الطابعة لإعداد موجز الأنباء ونشرها الإخبارية.
1: أيه والبرنامج.
0: البرنامج البث.
1: أيه.
0: لكن إحنا كأطفال ونياي بنشارك بنمثل وهذه ما يطبعون لنا شيء. يجيبنا أستاذ عتيق مثلاً يوم الثلاثاء نياي العصر نكتب، كل واحد يكتب دوره.
1: جميل.
0: ونروح البيت نتدرب
1: ونحفظ.
0: لا ما يحتاج نحفظ لأن احنا ذا عم يعني ما في حركة ولا شيء، انت واقفة ورا الميكروفون وركتش في يدك.
1: لا.
0: بس انه يعني تعدلين من أدائك شوية شوية. وبعدين
1: وتون ثاني يوم تسجلون
0: ونيئي ثاني يوم نياي حق التسجيل. طبعا إذا أخطأ ما أخطأ أستاذ عتيق يوجهنا، المرحوم الله يرحمهم اثنينهم عبد الرحمن عبد الله كان يوجهنا ويقعدون ويانا في الاستوديو ويسمعونا. وبعدين المخرج يكون طبعا في غرفة المراقبة وإحنا نكون في الاستوديو. وشو أقول لك يعني حتى مؤثرات صوتية ما كان هست.
1: مش كنتوا تسوون عيه
0: مثلا الحين اذا بنطلع من حجره لحجره احنا كلنا واقفين، احنا المستمع مثل ما قلتي في مقدمه كلامك ان احنا كل واحد ثابت عند ميكروفونه، لكن المستمع اللي يسمعنا يتخيل ان انا طالعه مثلا من حجره لحجره اصفق بالباب، فعند النجار مسوين باب خشب صغير نبطله وصكه. ومثلا اذا في شيء صوت ماي
1: أيه.
0: نيب جاج ماي وغلاس يم الميكروفون ونصب، المستمع يسمع ماي يفتكر ان احنا فعلا واقفين عند الماي ولا قاعدين يعني حسب الموقف اللي احنا فيه.
1: يعني مؤثراتكم الصوتيه منكم وفيكم.
0: اي والخيول شنها نطق كذي باصابعنا صوب الظفر بالطريقه هذه نطق بالاربعه الاصابع هي ريول الخيول.
1: إيه.
0: سمعينها كأنها تسمعين ريل الخيول. السيوف سيوف من معدن مسويينهم إذا في الدور يعني إن
1: معركة
0: هذه ويا الثاني تاخ تاخ تاخ، فالمستمع يسمع هذه المؤثرات الصوتية. الريل اللي كانوا يسجلون عليه
1: لا.
0: حجمه سايزه وايد عود.
1: أيه.
0: لدرجة أول ما ينا نطلع نقول شنو هذي هالكبر هالكبر هذي كلها، وبعدين نسمع صوتنا في هذه الشريط العود.
1: نعم.
0: شو اسمه هذه بالنسبة حق استوديو الدراما، كان الاستوديو شوي عود.
1: نعم.
0: وطبعا بناء بطريقة أن الأصوات لأن كنا في العدلية الأصوات الخارجية سيايير والله هرانة كرم شاء الله حيوانات إذا دي يكون ما يوصل الصوت،
1: يعني يكون نقدر نقول أن الاستوديو فيه عازل
0: مجهز يعني
1: فيه عازل أساس أن الأصوات ما تتداخل
0: هذه بالنسبة استوديو الدراما. أصلا في الإذاعة كان فقط استوديوهين، واحد هذه الدراما اللي نمثل فيه والستوديو ثاني صغير للمذيع والمذيعة إذا عندهم برنامج ثنائي. مثلا أنا ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج مصابر وبصابر نروح في الستوديو الصغير نسجله، والإذاعة مو ب 24 ساعة بث، لا مجرد ساعات الصبح الذاكرة ما تفيدني كم ساعة بالضبط.
1: نه.
0: وفي الليل ماري كم من ساعة، فبقية الوقت تقدرين تسجلين أي برنامج أي مادة عندك.
1: جميل.
0: بالنسبة حق الاستوديو الصغير هذه إذا في بث مباشر يكون من هذه الاستوديو، في ساعات البث يكون للبث وفي ساعات اللي ما في بث يكون لتسجيل البرامج. بعدين مدير الإذاعة كان الله يرحمه إبراهيم كونو، رجل بما تعني هالكلمة من معنى، شخصية قوية ونخاف منه الصراحة. زين احنا صغار لين وقف كذا

0: في وراء الجزاز كل واحد لو كثيرين الحركة كنا أطفال كثيرين الحركة لا يمكن أن تحرك من يم الميكروفون إذا هو واقف
1: لهيبة
0: لهيبة لكن حنون لآخر درجة ولا مواقف إن إذا حس أحد موظفينا ولا أي ما يعني إن في ظروف أي ظرف كان يوقف بقوة رحمة يعني الله عليه وكله في ميزان حسناته.
1: يعني هذا الرجل مدرسة في التعامل
0: وصوت ما شاء الله بعد جميل صوته
1: جميل وبعدين حبه للإذاعة وكان مشغول بكيفية تطوير هذا المشروع
0: وبعدين كان مستمع دائم يعني كان في البيت كان برع كان في النادي كان في ذي على طول مستمع والأول ما في بليب ولا في تليفونات فإذا كانوا محتاجينه حالاً يدخلون موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب النهر الخالد يحطون الأول كله بعد الأكثر الأشياء يعني يا شريط يا اسطوانات الجار الجار الأسود موري لحقتوا على اسطوانات الجار شفتوها
1: أنتوا
0: يعني صغار ما أظن شفتوها بس يعني دائماً كانوا ينادونا بهذه الموسيقى
1: أنا سمعت هذه المعلومة مؤخراً إحنا نعد لهذه البرنامج وتفاجأت حقيقة بهذه اللغة السرية أن طريقة أن يخبرون الأستاذ إبراهيم كانوا أنه هو مطلوب حالاً أنه هو يشغلون النهر الخالد.
0: النهر الخالد مجرد ما يسمع يدور في طبعا في النادي تليفون الأرضي ما مش نقول ما حالا يتصل ويسأل ويقولون له شو نبي وإذا ذي حالا بس يتواجد ما في المبنى كان جدا بسيط في قسم الأخبار وطبعا مكتب المدير وقسم الأخبار
1: احنا نتكلم الآن عن مبنى الإذاعة في منطقة العدلية
0: المكاتب الإدارية كانت هي قسم المدير وقسم الأخبار بعدين في قسم للطباعة الموظفين ينعدون على الأصابع كانت تذكر مبارك عيسى وسلطان الشريان وعيسى يعقوب بعد من كان يا ربي في الطباعة السن لدورة والذاكرة وايد ما
1: فيه
0: أتمنى أن ما أنسى أي أحد وربي يعيني أن أتذكر لأن من حقهم أن احنا نذكرهم
1: صحيح.
0: هذه السبب أن اللي يشتغلون على الطباعة أن احنا تمثيلياتنا ما كانت تنطبع عدد قليل للأخبار لساعات إذا برنامج ثنائي وذي يمكن يطبعونه بس
1: عشان نوضح الطباعة المقصود فيها تايب رايتر يعني هو يطبع المادة على الآلة الطابعة التقليدية
0: انت حين قلتي كلمة تايب رايتر احنا كانوا يحاسبوننا إذا نقول أوكي إذا غلطين وشي قلنا أوكي يحاسبونه وبقوة
1: لا مو الفكرة في شنو
0: لا لما أنا يرفضون رفض تام أن تستخدمين أي كلمة بالإنجليزي
1: أنا أعي تماما
0: يعني
1: حتى عهدا قريب كان هناك حتى يعني مثلا تحفظ حتى في تسمية أسماء البرامج يعني هذه إذاعة عربية افترض أن تكون كل هالمسميات باللغة العربية الفصحى وإذا كان هناك في نوع من التساهل فهي باللهجة المحلية أعي تماما بس أقصد أن مفهومة الطابعة الناس قد تعتقد أنها الطابعة اللي هي نستخدمها حق الكمبيوتر الآن مو هذي جيلهم
0: وإحنا ما عندنا ذيك الساعة كمبيوتر ولا نعرفه
1: بالضبط فيعتقد المستمع الآن أو اللي طالعنا أو يسمعنا إحنا نقول أنهم يطبعون يعتقدون صح. الطابعة هذه لا إحنا نتحكي عن زمن بعد أسبق الطابعة اللي هي التايبينج أو تايبست
0: الموظف التايبست
1: يسمونه حتى بالمصطلح الإداري تايبست أنه هو يطبع على الآلة الطابعة هو طبعا الصعوبة في ان الادوات كانت محدودة يعني هذه الامكانيات المحدودة يعني هم مشغولين يطبعون الاخبار يمكن يطبعون برنامج البث اوراق ادارية فما كان عندهم وقت بعد يطبعون لكم تمثيليات
0: ما مش يعني ما يقدرون يغطون
1: نعم
0: تذكرت عباس المهدي كان بعد من ضمنهم المهم أنه مثل ما قلت لك كان في استوديوهين واحد للدراما والثاني لتسجيل البرامج وللبث المباشر في بعد مكتبة الإذاعة كان المسؤول إبراهيم مصطفى كان المسؤول عن المكتبة وبعدين طبعا الإذاعة تطورت وذي فيو ناس غير وزاد العدد والله كان كله شخص واحد يمشي كل العمل
1: زين، الحين انت بديتي

0: في ركن الأشبال ولا تزالين يعني
1: في المبنى. أنا حين لازلت في المبنى وكلمت كان في قسم الأخبار قلت لك
0: قسم الأخبار وقسم الإدارية
1: وقسم الهندسة. قسم الهندسة كان بينه وبين المبنى الإذاعة يمكن مترين يعني باب مني وباب مني هاي قسم الهندسة. وفي كان يشتغل واحد شاهد علي خان اسمه في الهندسة علي الأنصاري كان كنترول ويساعدهم ساعات بعد في الهندسة. وبعد شنو يا ربي إيه قصدي المسافة بين هذه المبنى وذي المبنى كان كلش قليل. في فترة الإذاعة المبنى ككل كان محتاج لترميم
0: ترميم
1: المبنى فانقلونا في منطقة أظن في الحورة كنا صغيرة أنا ما أعرف كنت يعني حفظة الأماكن عدل. انقلونا إلى إذاعة صغيرة
0: مؤقتة.
1: نعم. وكنا من هناك اشتغلينا والله بعد فترة وانضمت لنا بدرية كمال اللي صارت عقب رئيسة المكتب هني في الإذاعة كان يعني اشتغلت في الإذاعة على التليفون استقبال المكالمات
0: نعم
1: هذه كان عملها. وبعدين طبعا انتقلت إلى مكتبة الإذاعة وترقت صارت رئيسة المكتبة. في هذه الفترة عقب ما انتهوا من الترميم رجعونا احنا العدلية مرة ثانية.
0: نعم.
1: كلنا فرجعنا العدلية. في ذاك الوقت الكنترول مو بأهما اللي فتحون المايك حق المذيع. احنا كمذيعات الزر عندنا on أو off هو يعطينا الإشارة المخرج أو فني الكنترول يعطينا الإشارة أفتح المايك عشان أقدر أتكلم.
0: طيب.
1: وكانوا إحنا دائما أستاذ إبراهيم يحذرنا لا تقعدون في الاستوديو إلا اللي عليها الرابط ممنوع. وإحنا بعد نتجاوز مو بس إن ما نقعد مع بعض
0: نقعد
1: إحنا ثلاث أمينة حسن الله يحفظها وبريا عبد اللطيف وأنا إحنا ثلاث أنا معاها اللي عليها الرابط قاعد تقعد وراء الميكروفون والثنتين يقعدون هناك علشان إذا دخل إبراهيم كونا ما يصيدنا لأنه بنتلقى اللي المفروض ذي.
0: طيب المهم أنت قلتي نقطة مهمة قلتي اللي عنده ربط.
1: إيه؟
0: طبعا مذيع الربط اختفى الآن.
1: إيه؟
0: مو موجود فخلينا نشرح شنو يعني ربط.
1: إيه؟ الربط يعني مثلا عندك ورقة البرنامج عندك مثلا الحين برنامج وضع برنامج أنا أقدم أقول مثلا إذاعة البحرين تقدم ويطلع البرنامج. إذا أغاني أقول والآن مع الفنان أو المطرب فريد الأطرش في الأغنية الفلانية هذه نربط بين المادة والثانية خلال هاي الساعة
0: بس عشان إحنا يفهمون يستوعبون. إحنا جدول البث في مواد في برامج في أغاني في تمثيليات في حلقات اللي يربط ما بين فقرة وفقرة وينقل الهواء من إحنا سمعنا مادة أي ويجهز المستمع عشان يستمع إلى مادة أخرى يسمى مذيع الربط.
1: الربط
0: هذه هي اللي كانت تكلم عن الأستاذ بروين ويا ويلكم ها
1: يا ويلنا إذا وإحنا صراحة يعني كنا
0: يعني
1: نتجاوز
0: عشان استوعب حنتي داخل في الاستوديو
1: وانت على أساس إن أنا علي الرابط وقاعدة وراء المايك
0: وهم
1: الثنتين يقعدون هني قدام
0: عشان ما يشوف
1: أي عشان ما إذا داش ما يشوف من لا وأعظم من كذي ممنوع الأكل وإحنا نجيب ريوقنا لأن يبونا خاصة في الإجازات الصيفية اللي ما عندنا يعني مو طالبات ما عندنا مدارس يجيبونا الصبح فالصبح نيجي مو متريقين يواع
0: وأنتم ما يحلى الريوق إلا داخل
1: إلا الستوديو. داخل الاستوديو لو يحذروننا ويقولون لنا إن يعني الفيران كرم شاء الله يقصصون الوايرات وذي المفروض إنه ما يصير لا والأعظم من ذي كله اللي أنا حين ببين لك موقف زفيني فيه شو اسمه الأستاذ إبراهيم كونو رحمة الله عليه وايد أعزه وايد أعزه وايد كنت أخاف منه. المهم أنا قاعدة في هالأثناء كانوا يشتغل يعني الترميم منتهي كان بس يعني مهندس إنجليزي حط لوح بين المبنى والمبنى لأن مثل ما قلت لك المسافة بس مترين أو أقل من مترين
0: اللي هو مبنى الإذاعة ومبنى الهندسة
1: فالمهندس يبي يشوف السقف مال المبنى الهندسة ما في يمكن خرير ولا شيء يبي يكشف ذي الشيء. المهم أنه هو يبي يعبر وانكسر اللوح به
0: طاح
1: وطاح من فوق. المهم أنا كنت في ذي قاعدة ما أدري حين

0: إن أنا وأنا قاعدة أحط يدي بالكوع دزيت الزر وفتحت المايك ما من غير ما أدري وقاعدة أعد عليهم وأقول حق أمين وبري
1: تعدين السالفة
0: إيه أعد السالفة أقول طاح من فوق لتحت واللي في الكنترول انتبه نبهني سكيت الزر أنا حماري إن صوتي طلع. المهم إن نودوني اللي يقولون لي باروينا في الأستاذ إبراهيم يبيش على التليفون. حين أنا بعد طالعة على روحتي وذي وش يبي الأستاذ إبراهيم هالحازم اتصل.
1: زين وهاي الجملة اللي قلتيها طلعت على الهواء.
0: طلعت على الهواء واسمعوها المستمعين وهو سمعها أستاذ إبراهيم دائما متابع يعني ببين لك لأي درجة كان متابع للإذاعة. فسمع ذي الجملة نودوني وروحيت اللي يقول لي باروين من اللي طاح من فوق لتحت؟ حين أنا غافلة أن أسمعه والمستمعين أقول له لا أستاذ هذه البناني يشتغلون يمكن لوح عيال صوت لوح طاح اللي يقول هذه صوتك اللي قلنا لك لا تقعدين وتخربطين قدام الميكروفون صوتك اللي طلع على الأخير تحملي بعد تقعدين مرة ثانية وتسولفين ما قلنا لكم لا تيمعون في الاستوديو ممنوع

0: طبعا لان الصوت صوتي انا
1: المشكله انت الحين خلقتي سؤال عند الناس من اللي طاح من فوق
0: المهندس الانجليزي اللي اقول لك عبر على اللوح
1: لا يعني اللي سمع الجمله إيه؟ انت علقتي احنا مو بعرف السالفه قلتي لهم ان في واحد طاح
0: انا قاعد وانا اتكلم
1: اي شنو قلتي هالجمله
0: طاح من فوق اقعد عليهم طاح إيه؟ من فوق لتحت اقصد الريال
1: اي وعقب سكيتي
0: اي نبهوني أيوة وانا سكيت
1: احنا انا حين سمعتك احنا في البيت مشغله الراديو
0: سمعت انت سمعتك
1: سمعت فروين تقول طاح من فوق ليه تحت
0: بس ما يدرون شو القصه
1: من اللي طاح وين طاح
0: بس المهم ان انا انزفيت وتأدبيت بعد مره ثانيه يعني اكون حذره اليد خاصة اليد يعني لو هو
1: خطورة البث خطورة البث هو يعني بقدر ما القصة فيها يعني من الطرافة بس أعتقد أن هذه درس العمر لأن ساعات الواحد ما يستوعب حجم المسؤولية ساعات الواحد يعتقد أنه يعني أو ناخذها إحنا نستسهلها مثل ما يقولون
0: أو بعد السن الطفولة يعني
1: الشباب
0: تونا يعني 12 سنة عمرنا أول ما بدينا
1: فيه أطفال يعني
0: إيه فيعني ما عندنا تحمل ذيك المسؤولية ويقولون لنا ونخالف ونرينا إحنا بعد هاي مخالفة لكن نكون حذرين
1: أعتقد أن بعد هذه
0: لأن إبراهيم كونه بشخصيته بذي نحبك الكل يعزه لأن ريال يعني بما تعني هالكلمة من معنى حازم وقت الحزم وعطوف وحنون وقت المواقف
1: الله يرحمه رحمة الله
0: رحمة الله عليه
1: وهذه كان الدرس اللي خلتش يعني تاخذي الموضوع جدية تدين عنك سوالف طيب نكمل لفتنا في المبنى
0: اي مثل ما قلت لك الهندسه والمكتبه والاستوديوهين ما عندنا بعد اكثر والمكاتب حجره صغيره فيها اربع طاولات للموظفين مثل المعدين خاصه
1: نعم.
0: الله يرحمه احمد يتيم كان يعد برامج باللغة العربية الفصحى والتمثيليات باللغة كلها هو اللي كان يعدها
1: نعم
0: وأستاذ عتيق بيسوي حلقاته بعد علي تقي كان بعد موجود هاي من المذيعين الأوائل في إذاعة البحرين
1: نعم
0: وعبد الناصر ناصر شي هلون نسيت الاسم بالضبط الذاكرة ما تفيد المهم ان هذه هاي كان شوف العدليه تمينا هناك مواصلين ل بدايه الثمانينات
1: نعم
0: انتقلنا الى الاعلام هنا في مدينه عيسى
1: لما بدا انشاء مجمع وزاره الاعلام
0: مجمع.
1: ايوه
0: وكان يعني ما شاء الله بعد الحين انا اليوم وانا دوشه اشوف لها وايد تغيير والاجهزه وذي احنا هناك لا يعني
1: الاستديوهات تغيرت عليك
0: الاستديوهات ما شاء الله الأجهزة مبهرت ولا عارف لها صراحة
1: هو شوفي أهم شيء في الموضوع كله أن فتحة المايك سكتها من عند المخرج مو من عندنا
0: المخرج. إيه؟
1: فإحنا نسولف ناخذ راحتنا
0: حتى في التمثيل يعني ساعات لين كنا في شسمة أكثر شيء كنا ثنائي أنا ومحمد خميس في تمثيليات اللي تنذاع يوم الجمعة
1: اللي هي تمثيليات الأسبوع
0: أسبوع فيها طبعا سعيد الحمد ما شاء الله عليه و... والبنات كلهم بس إذا كونين إحنا ثنائي والمخرج كان عبد الواحد درويش زوج زميلة بدري عبد اللطيف كان هو حار شوية عصبي يعصف لكن أنا ومحمد خميس الصراحة وايد كنا نرفزه عشان تعرفين حركات الطفولة لوين
1: كنت مشاكسين يعني
0: مثلا خاصة إذا تمثيلية فيها مثلا دوري ودوري أنا عند ميكروفون وهو عند ميكروفون كل واحد واقف وأوراقه في يده ونمثل فأول ما يرفع يده يبينا نبدأ بالتمثيل إحنا من يرفع يده نقول سيداتي أنا ساتي ساداتي ويطلع من طورها ويهوش ونكرر بعد مره واحده طاق الجزء قلت عم بيكسر الجزاز
1: اوف عصب إيه
0: لان عصب إيه لان احنا كل ما هو مبرز شريطه احنا نطلع عن الموضوع الله يذكر ذيك الايام بالخير
1: الله يعطي الصحه والعافيه ابو محمد
0: امين
1: طيب هذه احنا نتكلم عن تمثيليه الاسبوع
0: تمثيليه الاسبوع
1: كانت ثنائيات في كل مره ولا
0: لا لا مو لا ساعات نكون يعني مجموعه اي فاطمه شويطر بعد انضمت لنا وعايشه احمد وامينه حسن كلهم يعني يمثلون

0: بس الشخصيات الرئيسية أنت والأستاذ محمد خميس.
1: مو بشرط، مو بشرط إن إحنا، بس إحنا يعني دائما إذا ثنائي مع بعض، نستن ونطلع عن الناس. يعني تلقين بروحنا ناخذ من يعني من نواصل احنا في نفس الحوار في نفس الموضوع، بس كلمات تأليف من عندنا اثنيننا، طبيعتنا هاللون. والله يرحمه الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان، كان مستمع ومتابع للإذاعة. في يوم من الأيام الأستاذ عتيق هو المعاد كان مريض في إحدى الأسابيع وما عد الحلقة،
0: لا.
1: فما يينا نسجل الحلقة، وتنذاع متى؟ يوم الجمعة الضحى. فرن التليفون، كان شنو عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه، شال التليفون ولا من؟ الأمير. الأمير يقول له وين باروين زينل ومحمد خميس؟ ما سمعناهم. قال له شو اسمه؟ طبعا تحيات وشكر يعني الشيخ عيسى رحمة الله عليه. قال له لا، لأن المعد مريض ما قدر يعد، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتنزل الحلقات، حلقات بتكون موجودة والتمثيلية بتكون موجودة بإذن الله. هاي بعد موقف من الأمير، يعني شقد ترتفع معنوياتك إن أكبر مسؤول في البلد قاعد يسمع ويحسسنا إن إحنا يعني
0: شيء مهم،
1: شيء وايد مهم
0: وفاقده
1: واحد، وإحنا يعني ارتفعت معنوياتنا، وكل مرة نحاول أن نأدي علشان نرضي هالإنسان الراقي رحمة الله عليه
0: اللي كان يسمعكم وانتم ما تدرون.
1: وي ما ندرينا كان يسمعنا إلا بس هو بعد موقف صار.
0: نعم.
1: وحبيت أنه أنا أذكره.
0: جميل.
1: بعد كنا طبعا احنا نسجل دائما المادة الكلامية، والمخرج هو اللي منتج ويعدل، والشريطة تذكر كنا ويقصونه بالمقص ويبون لازقة كذا حتى تذكر لونها أبيض ضعيف اللازقة، يحطون الشريطين يام يام ويلصقون علشان كمونتاج يعني منتجون بهالطريقة.
0: احنا نتكلم عن يعني الآن في هذا الحديث عن التمثيليات والأعمال الدرامية ومحاولاتكم ان انتم تقدمون هذه الأعمال للمستمعين في ظل الإمكانيات المحدودة اللي كانت عندكم في ذلك الوقت، ولكن التجربة كانت غنية، التجربة كانت مؤثرة لدرجة ان هي خرجت بكم من أروقة الإذاعة، وقدمتوا عمل تمثيلي شاركتوا فيه في المعرض الزراعي اللي كان يعتبر تظاهرة اجتماعية، تظاهرة سياحية لربما في مملكة البحرين في ذلك الزمان. كلمني عن مشاركتكم في المعرض الزراعي.
1: المعرض الزراعي الله يسلمك كان في حديقة الأندلس.
0: نعم.
1: قدام القصر، وطلبوا من الأستاذ عتيق أنه يقدم يعني تمثيلية مسرحية في المعرض الزراعي. والله استغربنا من هالجمهور، جمهور ما شاء الله وتشجيع. والتمثيلية إذا ذكرتي زينة كانت تتكلم تحل مشكلة الخيانة الزوجية. تمثيلية
0: يعني القصة أصلا درامية اجتماعية.
1: إيه درامية.
0: أنا قلت يمكن شيء من وحي الطبيعة، شيء له علاقة بالبيئة.
1: يعني كل برنامج يقدمونه، كل تمثيلية يقدمونها لابد أن لها هدف.
0: صحيح.
1: إيه. فكان ويانا اثنين من الأخوان، واحد في يعني كانوا هم ممثلين طبعا قبلنا احنا، انا اول مرة وقف على المسرح سنة 66.
0: يعني كان في مسرح في المعرض،
1: في المعرض مسوين جهة مسرح. فاحنا تمثيلياتنا من اعداد الأستاذ عتيق سعيد، انا وسعيد الحمد وبدري عبد اللطيف، وهذين كانوا ممثلين يمكن في النادي الأول كانوا يمثلون، واحد اسمه الحجي بن الحجي والثاني أحمد بن أحمد، شلون متفاهمين في التمثيل وشلون. فإحنا من كثر ما أهما الروعة في التمثيل إحنا كنا نحاول نسايرهم ونصير
0: جاريهم.
1: فكذا ليلة يعني قدمنا المسرحية. ليلة واحدة نسيت الدور وأنا على المسرح، أبي أتذكر له وهو يحوشيني سعيد الحمد، قلت له يونا شفت ريجي بروح أشرب لي ماي شوي وبويي، وطلعت رحت أطالع أن أنا برايحة ما برايحة منشفين ريجي وأشرب ماي، لا بس عشان أنا أشرب من قدام الجمهور، رحت شربت ماي وجيت ووصلت معه.
0: جميل، مخرج حلو ذكي.
1: لكن عجبوني الناس إنه شلون يعني ما ميش مسارح في البحرين. ما
0: سنة كم هذا الكلام؟
1: 66.
0: 66 جميل.
1: ويايبين بعد فنانين من مصر، فرقة موسيقية من مصر
0: كانت الفرقة الماسية.
1: إيه كان شر.

0: كانت شريفة فاضل تغني، ثناء ندى، سيد الملوح،
1: محمد منولوجيست،
0: محمد رشدي، كان اللي يعزفون حتى واحد منهم كان من فرقة أم كلثوم،
1: نعم،
0: كوكب الشرق، كان يعزف على الأكورديون، وعرفنا على نفسي أنه أنا من الفرقة. وفعلا الحين لنا تابع أغاني الله يرحمها
1: حفلات
0: كلثوم، حفلات
1: تشوفين وراها،
0: ايه أشوفها قاعد وتذكر ذيك الأيام الحلوة السعيدة. في هذه المسرحية قدمنا مع أحمد بن أحمد والحجي بن الحجي، كانوا هذلين ممثلين في النوادي اللي كانوا مشتركين فيها، وإحنا توني يعني أول مرة على المسرح، سعيد الحمد، بدري عبد اللطيف، وأنا وياهم شو اسمه كنا نمثل على المسرحية، وجمهور ما شاء الله. وفي ذاك الوقت يعني ما كان في جمهور حق المسرح حسب وجهة نظرنا، وإمكانيات بسيطة مثل ما تقولين، يعني ما عندنا الإمكانيات لذي، لكن مشينا وتشجيع من الجمهور وتصفيق، يعني ما تصورنا ان احنا بنكون كذي. واحنا طبعا مستانسين، انا قاعدين نشوف فنانات المصريات شريفة فاضل تغني وماريمان وماريمان.
1: انتوا كنتوا للامانه يعني جزء من حدث مهم في الذاكره البحرينيه، خصوصا فيما يتعلق بهذا المعرض اللي نقل اسم البحرين على مستوى عربي، لأن استضافة هذه الفنانين وهذه الفرق الموسيقية ووجود هؤلاء الفنانين بأسماء كبيرة، محمد رشدي، شريفة فاضل، هذه مو فنانين عاديين، وجودهم في البحرين والصحافة في ذلك الوقت أيضا اهتمت بهذا الحدث، نقل الموضوع من فكرة أنه مجرد معرض إلى أنه مثل ما قلت لك صار كأنه تظاهرة سياحية فنية اجتماعية. وأنتوا أيضا بعد انتقلتوا من الإذاعة ورحتوا قدمتوا عمل مسرحي على خشبة مسرح على هامش هذا المعرض، وأنتوا أصلا فنانين يعني مش فنانين متمرسين يعني ومثل ما نقول متخصصين مسرح، ولكن أيضا قدمتوا هذا العطاء.
0: بس كان لنا جمهورنا مستمعين، كان لنا يعني رسائل، كلها رسائل الأول،
1: نعم،
0: رسائل توصلنا من الكويت، من السعودية، من الخليج، قطار، عمان،
1: حد ما يوصل البث،
0: العراق،
1: نعم،
0: كانت توصلنا رسائل، ودائما يعني انت جواب و ايه ما شاء الله مستمعين لإذاعة البحرين
1: عليهم
0: ايه نرد عليهم، وبعدين ما يطلبه المستمعون، كان
1: نعم.
0: اول عبد الرحمن عبد الله قبل الله احنا نظر عبد الرحمن عبد الله كان يقدم ما يطلبه المستمعون،
1: نعم.
0: بعدين شوي شوي احنا عقب برنامج الاشبال حولونا الى برامج، اول برنامج حولونا له اللي هو ما يطلبه المستمعون،
1: نعم.
0: حتى تذكر وانا طالبه ساعات اخذ وياي مجموعه رسائل اصفهم كذي ورا بعض واسوي لي الاسماء اتاكد منهم، يعني شخطات بين الاسم والثاني وكذي، علشان لينيت بسجل بدل ما اروح واكتب وهلون، بس الرساله اقراها من الرساله، الاسماء اقراهم، ويعني ساعات رسائل اعجاب وساعات رسائل شكر، ولين مثلا رحنا في الفريج او في يعني عرس احد من الاهل ولا الصديقات ولا هذي، أكيد دشت باروين زينل، هكي باروين زينل، أسمعهم يعني يقولون لي، فترتفع معنوياتك، اشتبين أنت غير احترام الناس،
1: صحيح،
0: وتقدير،
1: نعم،
0: اللي سوينا هذه أهم شيء، فمعنويات ترتفع، جميل. ونقدم أحسن ونحاول نقدم أحسن وأحسن، أنا قلتش لا خبرة ولا ولا
1: أقصد بالعكس، هذه الفرص يعني وجودكم في هذه الفعالية وهي المعرض الزراعي في ذلك الوقت، وأن أنتم تقدمون عمل مسرحي، يعني أكيد بطبيعة الحال كان هناك في فنانين، أكيد بطبيعة الحال كان هناك في ناس عندهم تجارب، لكن لماذا مذيعين الإذاعة هم اللي كانوا موجودين؟ لأن مثل ما تفضلت أنتم لكم قاعدة، عندكم قاعدة شعبية ومستمعين والناس تنتظر تمثيليتكم، فبالعكس اللي القائمين على المعرض شافوا أن وجودكم إضافة، ولربما يوسع حتى من جمهور المعرض. أو الإذاعة في ذلك الوقت كانت يعني في أوج أمجادها،
0: وفي مناسبة العيد الوطني في البحرين كانوا ويون فنانين نستانس احنا نشوفهم، يعني وين كنا نحلم ان احنا نشوف وديع الصوفي، نشوف محرم فؤاد، ويقعدون يسولفون ويانا في الإذاعة، عيون يسجلون أغاني وطنية للبحرين، وساعات تتكرر زياراتهم.
1: من الفنانين تذكرينهم؟

0: محرم فؤاد، وديع الصافي، بعد ما ري ذكرت محمد رشدي،
1: محمد رشدي
0: وشريفة فاضل وثناء نادو، ومرة صباح بعد يوت البحرين. فاش قاعد نستانس نفرح احنا نشوف الفنانين اللي كنا نشوفهم في التلفزيون.
1: اي طبعا
0: الحين معانا.
1: واعتقد انت لو ترجعين وتسولفين على اللي حواليك يعني يغبطونك على هذه الفرصه.
0: اغبط نفسي بعد. المهم ان الحمد لله مشينا هذه الفتره كلها في ذي، وقبل ان ننتقل هاي كلها قبل ان ننتقل مدينه عيسى.
1: نعم.
0: كنا نطلع بالميكروفون برنامج الأطفال مدارس التربية والتعليم، كانوا يستأذنون للإذاعة من التربية آخر حصتين الخامسة والسادسة، وأروح وياي طبعا مخرج أو كنترول نسجل لقاءات برا، نسجل في المدارس.
1: شنو تسجل؟
0: برنامج معهم. برنامج الأطفال ركن الأشبال تحول إلى برنامج أطفال، نسجل يعني نتفق ويا المدرسة إن أنت تعدين برنامجك وإحنا بنيج علشان ينبث تشوفون مدارس جميل. البحرين مدارس البحرين شنو قاعدة تعطي، شنو قاعدة تقدم، فصير منافسة حتى بين المدارس.
1: يعني نقدر نقول إن فكرة ركن الأشبال تطورت مع الوقت.
0: إيه لازم.
1: وأصبحت
0: كل
1: فقط
0: كل شيء لازم يتطور. إيه. بس إنه الله يعين أن الإنسان يقدر يقدم الأفضل فالأفضل.
1: إذا الفكرة كانت في داخل الإذاعة، الأستاذ عتيق هو الله يرحمه اللي كان يعد الحلقات، أنت واختار نخبة من الطلبة أو من الطالبات الأشبال ساهمتوا في البرنامج، بعدين كبرت كبر المشروع وكبرت الفكرة وصار أن المدارس نفسها تعد برامجها، والطلبة اللي في كل مدرسة هم اللي يعني يقدمون الحلقة.
0: معناته ان احنا قاعدين نبرز انشطة المدارس. نعم. للمستمعين بعد،
1: وتكتشفون بعد لربما مواهب
0: من ضمنهم عبدالله ملك. كان جارنا في الفريج وكان صغير، كنت اخذه وكان شاطر يقدم هو في هاللون مثل ما قلتي في المدرسة، قدم شيء وفتح عيني عليه، فكنت أخذه يقدم معاي برنامج الأطفال.
1: نعم.
0: كنت ساعة كان من إعدادي وتقديمي برنامج الأطفال غير طبعا الأشبال قبل.
1: إيه؟
0: فكان يقدم ما شاء الله عليه، حين شوفي فنان ودرس طبعا هو.
1: اي طبعا
0: اي درس في الكويت، كان درس يعني ما شاء الله روعة في تمثيله ومسلسلات اللي يقدمها هو والكثيرين. وكلنا ترى معظمنا من المحرق وبالذات من الحولة، يعني سعيد الحمد، الريع عبد اللطيف، هروين زينال، لطيفة مجرن، عبد الله ملك، بعد من يا ربي، إبراهيم البنقي، بعد أحمد جمعة كان يشتغل هني بعد في الإعلام.
1: نعم.
0: كاتب وايد وايد من المحارة. لطيفة مجرن ذكرتها؟
1: أي ذكرتيها
0: وانساها حبيبتي. بعد والله ذكرها.
1: طيب هذه كان البرنامج اللي خلنا نقول الفكرة المطورة لركن الأشبال، وأصبح هناك في تعاون مع مدارس البحرين، أصبح في منافسة بين حتى المدارس وما تقدمه من برنامج متنوع، أصبح هناك في اقتناص والبحث عن البراعم والطاقات والمواهب الإعلامية الجديدة اللي لربما يكون هذه البرنامج يعني بداية الطريق مثل الفنان الكبير عبد الله ملك، وأكيد هناك في قصص مشابهة كثيرة. طيب
0: أيضا كنا نطلع بالميكروفون إلى الوزارات نسوي لقاء مقابلات مثلا ويا ضابط في مركز شرطة، مثلا شرطي مرور، أي يعني الميكروفون نتنقل به من مكان لمكان.
1: وشنو كان يعني محتوى اللقاءات؟
0: ناخذ فكرة عن عملهم، عن وظائفهم، عن شنو مثلا سلبيات إيجابيات إذا عندهم أي مقابلة يعني ويا أي شخص. فالميكروفون طلع من الإذاعة قصدي إلى الوزارات الأخرى. أيضا كان في نقل مباشر على المباريات، كان في مذيع هشام الشرف يقدمه وعبد الواحد درويش يروحون الملاعب الرياضية. نعم. وينقلون نقل مباشر.
1: يكون معاهم
0: سيارة نقل المباشر. أي. تكون وياهم ويعني مو دائما الميكروفون كان داخل الإذاعة. أي. أيضا داخل وخارج الإذاعة.
1: أيوة أعتقد أن يعني

0: حتى قبل السيارة لما كان هناك في تسجيل للأحداث، يعني مثلا المسابقة الثقافية لوزارة التربية والتعليم كانوا يسجلونها ويبثونها، بعض الحفلات، بعض الأمسيات الشعرية، بعض هذه حتى قبل البث المباشر الإذاعة كانت متواجدة تسجل من خلال عملية الهندسة الإذاعية المتنقلة، يصير في تسجيل وتبث عبر الإذاعة. فالتواجد هذه داخل وخارج المبنى أعتقد أنه أعطاكم زخم، أعطاكم حتى يعني نقلة في تجربتكم في التعامل مع الناس. هذه طبعا يعني احنا نتكلم الان عن خطك في موضوع التمثيليات اللي انت لك بصمه واضحه فيه،
1: ومن التمثيليات اللي وايد خذت صيتها بعد من احنا انا يعني كلها ويا استاذ عتيق سعيد المعاد، وبعد لا بعد راشد المعوده وعيسى الحمر، يعني تمثيليه مسلسلات كانوا يسوون ساعات تمثيليه وساعات مسلسل. فتمثيلية وايد اشتهرت بعد أنا ويا محمد خميس اسمها كريمة وشاهين، وايد اشتهرت في البحرين ونجحت وكانوا يعيدونها كذا مرة. ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج أم صابر وبو صابر، فحتى الناس ظنوا يعني اللي لاقوني في مناسبة فرح وأكون في عرس في مكان هكي باروين زينا بس سامين ولدك صابر، يقولون لي ما سميت صابر صراحة، سميت نادر.
0: ما راح نبعيد مرك حرب. لكن خلينا بعد نذكر جزئية مهمة، أنت متعاونة مع الإذاعة، فلج خطك التعليمي والتربوي على اعتبار أنت التحقتي بسلك التعليم كوظيفة أساسية. أولا أنت كنت مدرسة في الأول،
1: الله يسلمك،
0: في البداية
1: أنا في الثانوي كان الأقسام نفس الحين اللي تجاري وأدبي وعلمي، كان في ذاك الوقت قسم المعلمات، فأنا دارسة قسم معلمات. يوم تخرجت من توجيهي الله يذكره بالخير حسن كمال، دائما لما واقف حسن كمال بعد قال لي باروين أنت ليش ما بدل ما تروحين التدريس خليك في الإذاعة، يعني موظفة رسمية في الإذاعة.
0: لا.
1: قلت له لا، أنا الإذاعة دشيت مو بعن رغبة، ولا أنا عارفة شيء، ولا أنا خبرة عندي، ولا مؤهل عندي. أنا دشيت جيت وتعرفت وأقنعوني وارتباط بالإذاعة، لكن الحين الميكروفون صار حبه شيء يسري في الدم صراحة. الميكروفون للحين أحن لا، حتى عقب ما تقاعدت لين أسمع زميلاتي بدرية ولا أمينة ولا يعني الزميلات كلهم عايشة عبد اللطيف الله يحفظهم إن شاء الله كلهم، أصيح كنت دموعي تنزل أوتوماتيكلي من غير ما أحس، لأن يعني حابة. وش اسمه تدريس لا، أنا لأن قسمي قسم معلمات وتخرجت وسيدة
0: على طول توظفت،
1: إيه معينيني مدرسة في مدرسة اللي درست فيها صف الأول والثاني مريم بنت عمران عينوني فيها مدرسة.
0: درست شنو نظام فصل؟
1: لا لغة إنجليزية مع رياضة.
0: جميل.
1: وكتكوتة خبرش توني يعني 16 17 خريجة ثانوي، حتى في الرياضة أي تمرين أعطيهم وأنا ألعب وياهم. وفي الحصة شديدة مع اللي مب شاطرة والشاطرة والمتفوقة بالعكس أتغشمر وياها وأخذ وأعطي وياها وكذي، وهذه شحسبها دايما وبقوة، لأن كان في السنين ذيك إحنا مب بس تعليم نظرتنا،
0: لا تربية،
1: كان تربية قبل التعليم.
0: نعم.
1: نحاسبهم على كل شيء، لو كحلة حاط، لو ندش الصف كلينكس مقطوط، أقول هالوردة كي تحت شو تسوي، شيلي هالوردة من عندي. يعني أول أبدأ بإلقاء نظرة عامة على الصف وبعدين التدريس والحمد لله.
0: وحتى المشاعر أعتقد أن مشاعر المدرسات تجاه طالباتهم أو طلابهم خصوصا حتى في ذي المرحلة اللي هي المرحلة الابتدائية، مشاعر الأم أكثر منها مشاعر بس مدرسة، فأنت تحس فعلا أنها مسؤولة عن تربيتهم، مسؤولة عن توجيههم، مسؤولة أن هي في ذي المرحلة تزرع قيم أكثر من مسألة أن أنا فقط ألقن تلقين، أن أنا أعلمك الحروف الأبجدية أو 1+1=2. الحرص كان على الأخلاق، على القيم، على المبادئ،
1: حتى إذا تشوفيني تعبانة نفسيا البنية تحسين بها أول ما تدشين الصف وانت متعودة عليها

0: تاخذينها على جنب تنادينها في الحجره عندك وتاخذين وتعطين وتنصحين.
1: المشرفه الاجتماعيه يعني قبل
0: المشرفه
1: يعني
0: الاجتماعيه المشرفه الاداريه
1: حريصه وتسال ايه. وتتصل في البيت ويعني كانت المساله فيها ارجع اقول لك يعني مشاعر الام حاضره اكثر من مجرد انها مدرسه وخلاص. تدرجتي في سلك التعليم واعتقد ان قدرتي ان انت تلاقين الرابط او الشغف ما بين هني وما بين يعني عملك التربوي التعليمي وايضا عملك الاعلامي. فهل انت يعني الان بعد هذا المشوار سؤالي هل تعتقدين ان بروين المدرسه والأستاذة الإدارية في المدرسة تختلف عن بروين خلف الميكروفون ولا في رابط ما بينهم؟
0: في رابط حتى يعني من الأدوار اللي كنت أمثلها وكذي في المدرسة وأنا أشرح الدرس أحاول أن أؤدي بعض الأشياء عشان أجذب انتباه التلميذات أو على السبورة مثلا خاصة في قواعد اللغة الإنجليزية أن هذه صار في الماضي وهذه صار ماري شنو الرسمات أسويها أن هذه باق مثلا من البيت وانتهى هذه الحين رايح يمشي كل هذه الأشياء يعني بعد يعني أحس أن هذه الإذاعة أنت تقدمين ولاش هدف معين وفي المدرسة الدارسين ولاش هدف معين يعني في النهاية
1: ولاش أدواتك يعني أنت كمدرسة استخدمتي هذه الملكة اللي عندك في خلينا نقول في الأداء ما بقول بس يعني في تمثيل ولكن في الأداء في أن أنت تقربين القاعدة النحوية اللي يمكن تكون صعبة في ذي المرحلة العمرية ولكن قدرتي تستخدمين هذه الملكات في الجانبين في التعليم وفي
0: الحمد
1: في الإذاعة
0: لله. درست في التقاعات وأنا مديرة مدرسة 39 سنة في وزارة التربية
1: ما شاء الله.
0: من تخرجي من التوجيهي 39 سنة وفي الإعلام 39 سنة من أنا في الصف السادس في الإجازة الصيفية قبل ما أدخل أول إعدادي بعد 39 سنة وعز علي وايد أن أنا أتقاعد من الإذاعة لأنه وايد ارتباط وحب للميكروفون لكن دخلت دبلوم إدارة سنتين مدة دبلوم إدارة وأنا أم وعيال وتربية ومتابعة دراسة ومتابعة دي يعني صار صعب أن أنا أوفق بين عملي في المدرسة كنت مشرفة إدارية وتدريس وتحضير ودرجات خبرتش وكل هذه فتسعة وثلاثين سنة قزرتهم الحمد لله لكن طلعت بدموعي من الإعلام طلعت من الإعلام قبل
1: إن شاء الله ما تنزل دمعتك من شهر يا رب
0: الله يسلمك.
1: ومن خلال ما قدمتيه نتكلم عن تجربتك الشخصية أستاذة بروين والخروج الميكروفون من الإذاعة وأصبحتي تتعاملين مع الناس بشكل مباشر إلى أي درجة تجدين أثر فيك غير من طريقة تفكيرك ويمكن حتى خلاش تفكرين حتى في برامج جديدة ومختلفة؟
0: قدميت والله برامج يعني متنوعة. أول شيء أنا طلعت بث مباشر في الإذاعة برامج
1: نعم.
0: بث المباشر مثل مشوار الظهيرة صباح الخير
1: الله.
0: بحرين تصبح كون كان
1: البحرين
0: في
1: تصبح في ذاك الوقت بس مشوار الظهيرة هذه كان يعني حبيب الكل على قولتهم
0: وبعدين في الأعياد في المناسبات لازم نعم. عندنا بث مباشر والمستمعين يشاركون معنا كان عندي برنامج سميته ملتقى المستمعين كذي أخذ وعطى مع المستمعين اللي كانوا يشاركون معنا.
1: كنتوا تتكلمون في مواضيع لها علاقة بالمشهد البحريني ولا مواضيع اجتماعية ولا
0: اجتماعية ساعات فنية يعني الأشياء اللي يرغبون إنه يسمعونها حتى دينية أنا قدمت المجلة الإسلامية يعني شو أقول لك الجمهور أو المستمعين والمستمعات هم اللي كانوا يدفعوننا للأمام لأن كم يسوى لنا تشوفين إنسانة لا قد شفتيها ولا تعرفينها وهي عرفت تجزتها وأقعد أخذ وأعطي معاها وأنا أصلا طبيعتي يعني أنا كنت دائما اجتماعية فأحب أن لأن بديتي وياي في السالفة أخذ وأعطي وذي حتى مرة أتذكر كنت رايحة الكويت يعني رحلة سياحية
1: نعم.
0: وواحدة من الزميلات ناداتني مرشوه لها تقول لها من ذا قالت هذه بروين زينة أول مذيعة عندنا في البحرين، وأنا مو بأول مذيعة، أمينة حسنة.

0: أول مذيع ولا أرضى أن أهضم حقها. فراحت مسكينة وهي قاعدة في محل يعني نبي نشتري، نودت ريلها، تعال كبر وعرفتني على ريلها. يعني تحسين أنه غير، حتى تصرفاتك المفروض تكونين منتبهة
1: طبعا، محسوبة
0: محسوبة عليك، لأن تحسين أنك هذه تراقبك وهذه تطالعك وهذه مريشنها، والمفروض تكونين مثل وقدوة للجميع.
1: بالضبط، وهذه جزء من مسؤولية الميكروفون. يعني كون الإنسان يعني رب العالمين منحه ذي الفرصة أنه يكون موجود في هذا المكان، أعتقد أنه تباعا يبتدي يفكر حتى في طريقة التعامل مع الناس، يعني يكون له شكل معين، لأنه ما يصير أنت تتكلم عن قيم ومبادئ ولما تخرج في حياتك الخاصة تكسرها، الناس ما راح تقتنع وراح تصدق. فأنت تحافظ على هذه الجزئية ولو بقدر معين، بحيث أنه لأن ذي الناس تحبك ولربما ببعض الأحيان راح تقتدي بك.
0: لازم تكونين مثل وقدوة أمام الجميع. الحمد لله، الحمد لله مشوار طويل مشينا 39 سنة،
1: ما
0: شيء قليل بين التربية وبين الإعلام، الحمد لله رب العالمين.
1: هل في موقف يعني بغض النظر عن سالفة الميكروفون واللي طاح وهي خليه على صوب، هذه قصتك قصة، بس أقصد موقف يعني مع ربما مع مستمع مستمعة طفل قال لك جملة ما نسيتيها؟ ما تحضر، ما يحضرت شيء،
0: ذاكرة ما تفيد كوارنة. بس أتذكر ذكرتيني بشيء أول ما بدينا في برنامج الأشبال، ترين الحلقة كم يدفعون لنا؟
1: صدميني،
0: ذيك الساعة مو بدينار كانت ربية، فكانوا يعطونا عن الحلقة الواحدة 10 ربيات، وما تتصورين ذي 10 ربيات ايش قاعد نستانس بها، لأن فيها قيمتها يعني، والأشياء والذي تقدرين. فبعدين ما كنا نفكر إن راتبنا كام ولا انتشارات ولا لونا بها الكثر. أول ما بدينا براتب يعني يوم كانوا يأخذون الفترة الصباحية في الإجازات الصيفية، كانوا يدفعون لنا 250 روبية اللي هي 25 دينار، عقب سووها 30 دينار، وعقب صارت 60 دينار. يعني هاي بعد تشجيع للموظف، كل مرة يزيدونك شوي شوي شوي، والحمد لله رب العالمين يطرح البركة.
1: الحمد لله. هو عموما يعني الطفل لما يبدأ في أي عمل، أعتقد أن أي نوع من أنواع المكافأة راح تفرق معه
0: أكيد، إيه؟
1: بغض النظر عن قيمتها.
0: لا، والظروف المادية في ذاك الوقت كانت يعني بسيطة،
1: وحتى بعد
0: الحياة بسيطة
1: بالضبط،
0: الإيجارات كانت قليلة، تلفزيونات ما كان هس في البيوت، نروح بيت علي المطرب علي خالد نروح بيتهم نطالع تلفزيون،
1: وحتى الطلبات الأطفال ترى يعني في ذاك الوقت الطفل ما عنده ذي الطموحات العظيمة ويبي يشتري
0: يعني في الفريج اللعب
1: أقصى شيء الواحد
0: والخشيشة والعكوس الفنان صور الفنانة، هذه ألعابنا يعني، مو محتاجين نروح نشتري ألعاب ونشتري صور ونشتري ونشتري. لكن عقب الحمد لله عيالنا حصلوا الأشياء اللي ما يبون.
1: لا، حل الوضع مختلف وجيل مختلف وتطلعاته حتى وطموحه مختلف تمام. طيب الآن بعد هذا المشوار، سواء كان مشوارك الإعلامي أو التربوي، لو يعني منحت بروين اليوم الفرصة لأن هي تخاطب بروين الطفلة اللي دخلت لأول مرة، يعني ما لها علاقة بالموضوع أصلا، هي مرافق وعرض عليها العرض وتلت رفيجاتها وياها، ويعني دخلت عالم مو مستوعبة تماما ما الذي سيحدث، بس كانت حب الفكرة وخلنا نجرب.
0: إيه، وليه الحين يعني أحن حق ذيك الأيام، حن أنا كبرت وما شاء الله أحفادي كبروا،
1: الله يبارك فيهم خير البلاغ،
0: أحن حق ذيك الأيام الحلوة اللي تونا في البداية في إذاعة بسيطة مبنى بسيط وإنتاج ومستمعين، يعني ما كان في بالنا إنه بيصير عندنا هالقد مستمعين وبيكون الاسم هالقد معروف، ما كان في بالنا بالصراحة، الحمد لله.
1: طيب الآن هناك في يعني خلينا نقول خلينا أسميها مدرسة، في ناس تشوف أن اللي يعمل في الإعلام مو محتاج أنه يدرس، هو يتعلم بالتجربة
0: بالخبرة

0: تتعلم. وفي مدرسة أخرى تشوف لا، هذه الإعلام الآن هذه إعلام مبني على نظريات علمية، يدرس في الجامعات، هناك في أسس، هناك في قوالب متفق عليها علميا، والشخص اللي يريد أن يتخصص ويتمرس في هذا المجال يجب عليه أن يبدأ بالدراسة الأكاديمية ويأهل نفسه تأهيل
1: لازم.
0: أكاديمي
1: لازم أنت خاصة الحين في ذي الوقت.
0: إيه أتكلم الآن.
1: إيه الآن حين أنا يوم دشيت اليوم دشيت الإذاعة عقب هالفترة طويلة من تقاعدي من هالمحل، يعني شو أقول لك، الأجهزة ما عارف لها الأجهزة صراحة، وهني الميكروفونات أول ما فت أول إلى الاستوديو كذا ميكروفون، وأقول لهم ليش كان عندنا ميكروفون واحد أو اثنين بس، الاستوديو صغير هني ما شاء الله الاستوديوهات البرامج، وبعدين التعليم الأكاديمي وايد مهم، وايد وايد مهم، يعني الأول تأودين الورقة وتقرينها وتماثلينها وماريشنها، الحين لا، كلها شابات بحرينيات حتى على شاشة التلفزيون،
0: لا.
1: حتى وراء الميكروفون كمذيعات نسمعهم،
0: لا.
1: بضحكاتها بطبيعتها ما في تصنع، ما في وخبرة وعلم،
0: لا.
1: وإمكانية،
0: جميل.
1: وايد وايد فرق، وايد فرق.
0: إذن أنت من أنصار التعليم؟
1: أكيد.
0: يمكن أنك مدرسة.
1: حفيدي يدرس في الجامعة إعلام علاقات عامة.
0: جميل إن شاء الله.
1: لكن أقول لك يعني أستانس يوم قال بدرس إعلام، أستانس.
0: الله يوفقه ويعلم.
1: أحس أنا مشوار أنا ما قدرت أسويه، حفيدي بيسوي.
0: لا هو يكمل هذه المسيرة.
1: هي الخبرة أكيد مهمة، يعني ما أقول لك الخبرة مهمة، لكن التعليم يرتقي بالخبرة.
0: جميل جميل. ويمكن أعتقد بعد الواحد لما يتعلم يختصر على نفسه طريق التجربة، الإنسان لما يتعلم بالتجربة يصيبه مرة ويخطأ مرات، وهذه المشوار من التخبط ما بين الصواب والخطأ لربما يكلفه فترة طويلة، سنوات، وقت يدفع ثمن هذا التعليم. ولكن أعتقد أن التعليم الأكاديمي، التعليم الذي يخضع لخطة علمية واضحة، يقلص المسافة على الطالب ويمكنه من الأدوات.
1: أكيد.
0: ولعل مع الدراسة يكتشف إمكانياته، فيبتدي يتضح بالنسبة للخط، لا أنا والله قدراتي في الكتابة والتمكن اللغوي اللي عندي يجعلني معد متمرس أكثر مني لربما مذيع مثلا. في شخص لا يشوف أن قدراته اللغوية وحبه للثقافة وعنده قدرة على أنه يكون متسع ومطلع ومرن أكثر، يشوف نفسه لا والله أنا يبدو أن أنا عندي ملكات مذيع. فأعتقد أن بعد الدراسة تختصر على الواحد الطريق وتمكنه من أنه ينجز ويحقق لربما أكثر بكثير مما يمكن.
1: الله يوفقهم هالشباب وهالشابات، هالجامعيات، هالخريجات المتمكنات، واللي احنا الحين نشوفهم ونفتخر بهم. انا بنت البحرين، شوف شلون تقديمها، شوف شلون حضورها. وايد مهم حضور المذيعة. صحيح. والمذيعة. صحيح.
0: كلمة تحبين توجهينها إذا صح القول بان احنا نقول انهم الزملاء الحاليين اللي موجودين في الإذاعة واللي نتشرف بوجودك اليوم، وأروقة الإذاعة كلها، يعني إذا ما نطق الحجر نطق البشر بترحاب كبير وحفاوة وتقدير. وأنا يعني شخصيا كنت أتطلع لهذه الحلقة لأن أنا وايد سمعت تمثيليات وصوتك حاضر في العديد من المسلسلات اللي سمعتها.
1: أتمنى أن يحافظون على هالأشياء هذه كلها، والتعاون يكون بين الجميع، وما تكون وعلاقة طيبة تكون، إحنا كنا يعني كأسرة واحدة نشتغل، لأن عددنا بعد قليل، هو كل ما كثر العدد يمكن ذي، بس إذا الإنسان يبي يكون علاقة طيبة مع الآخرين يحترمونك.
0: صح.
1: ابذل جهد بيساعدونك، بيبذلون جهد معك.
0: صحيح.
1: لكن إذا أنا بكون أنانية وذي أبي لي وهذه باسمي وهذه مارشنها، ما توصلين حق ذي. والمسؤولين إن شاء الله يحققون الرضا الوظيفي عند الموظف، عشان الموظف يقدر ينتج أكثر وأكثر، وهذه وايد مهم ترى. الله يعطي الجميع العافية ويوفقكم، وإن شاء الله إلى الأفضل وإلى الأمام دائما وأبدا إن شاء الله.
0: إحنا جدا شاكرين للأستاذة بروين زينل على هذه على هذه الذكريات الجميلة، على هذه المواقف الرائعة، على هذه

0: الانسيابية الجميلة في الحديث. وأيضا اليوم تعلمنا أعتقد أن هذه الدروس ستبقى معنا، أن الإنسان يركز على جودة العمل اللي يقدمه، يحافظ على العلاقات الإنسانية بزملائه وبزميلاته. نرجع مرة أخرى لمسألة ما هو المهم وما هو الأهم. جميل أن أنت تحقق نجاح بمصطلحات اليوم وتصير ترند، حلو، ولكن لما تبي تمل ترند؟ إلى متى سيستمر ذلك النجاح؟ المهم أن أنت تخلق وتضع بصمة حقيقية. لما تلتفت بعد 10، 20، 39 سنة تقول أنا أنجزت وحققت وصنعت الفارق. لربما غيرت فكرة في عقل إنسان، لربما ساعدت إنسان على اتخاذ قرار صحيح في حياته، لربما ساعدت إنسان على التراجع عن قرار خاطئ كان ممكن أن يدمر حياته. وهنا فعلا تكون قوة الإعلام في صناعة التغيير وفي وضع البصمة في دواخل المستمعين. الأستاذة بروين زين العلمدة هذه السنوات الطوال استطاعت ولله الحمد أن تخلق هذا الفارق وتصنع لنفسها هذه الذكرى الجميلة مع مستمعينها، ومع أن حتى إحنا وإحنا نسمع هذه البرامج الخالدة الباقية إن شاء الله ببقاء هذه الإذاعة وهذا الأثير. شكرا جزيلا لمستمعينا، والشكر قبل كل ذلك طبعا لمن نورت استوديو إذاعة مملكة البحرين ومنورت دائما أبدا بصوتها عبر الأثير الأستاذة بروين زينال، الله يعطيها الصحة والعافية والبركة وطول العمر. ونلقاكم إن شاء الله مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين.
1: شكرا، شكرا حبيبتي، يعطيك العافية ومنورة بوجودكم إن شاء الله دائما.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة

0: بحقوق الإنسان.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا تعتبر من أجمل الوجهات السياحية في القارة الأمريكية، فعدا عن شهرتها في مجال الرياضة وكرة القدم بشكل خاص وشهرتها أيضا في زراعة القهوة، تتمتع وجهتنا بطبيعة ساحرة تتمثل بالشواطئ الجميلة والمنتزهات، وتضم مجموعة كبيرة من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم. البرازيل. البرازيل.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: لا أعرف عن البرازيل تميزها كمنطقة حضارية، ومن ضمن هاي التميز اللي فيها هو تمثال المسيح العملاق الموجود في مدينة ريو دي جانيرو، وكذلك فيها تواجد فيها مناطق طبيعية وايد مثل أنهار وشلالات المتواجدة في منطقة فوس دو إيغواس، وهي المنطقة حدودية بين البرازيل والأرجنتين، وفي منطقة ثانية مثل منطقة ناتالا تتميز بشواطئها الجميلة.
3: البرازيل بلد مشهورة برقصة السامبا في الشوارع، تكون أغانيهم باللغة البرتغالية ويعتمدون على الطبول. حياتهم حلوة وبسيطة وود ممتعة بالرقص في الشارع، والناس تحب تجمع حولهم.
4: أول ما تمر علي دولة البرازيل يجي في بول كرة القدم، عمالقتها مثل بيلي ورونالدينو ورونالدو ونيمار من الجيل الجديد. حاب أشوف شلون اللاعبين هناك تطوروا من الفرجان إلى الملاعب العالمية، لأن أنا شخصيا أحب كرة القدم.
5: سافر ويانا.
1: تقع البرازيل في القارة الأمريكية الجنوبية، ويحدها من الشمال كل من فنزويلا، كولومبيا، المحيط الأطلسي، ومن الجنوب الأوروغواي. أما من الشرق فيحدها المحيط الأطلسي، ومن الغرب كل من البيرو، الأرجنتين، الباراغواي، كولومبيا وبوليفيا. العاصمة الفيدرالية للبرازيل هي برازيليا بعد ريو دي جانيرو، واللي ظلت عاصمة للبلاد مدة 125 سنة. تم تعيينها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو سنة 1987 بسبب هندستها المعمارية المميزة، ويعرف تصميمها بمخطط الطائرة المعماري، بالإضافة إلى دورها غير المسبوق في تنمية المناطق الداخلية للبرازيل.

0: نسافر وياك.
1: يعتبر المناخ العام في البرازيل متنوع بسبب اختلاف المناطق الجغرافية الممتدة من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق الهضاب الداخلية، فتتمتع بعض المدن الرئيسية في البرازيل بمناخ معتدل، أما المدن الساحلية في المناطق الشرقية والجنوب شرقية فهي ذات مناخ دافئ، وتختلف في حالة الطقس عن المناطق الشمالية الشرقية، أما منطقة حوض الأمازون فهي ذات مناخ حار، وتتأثر بالرطوبة طيلة السنة. وبالنسبة لتساقط الأمطار فإن منطقة الروافد العليا لنهر الأمازون تعد المنطقة الأكثر هطولاً للأمطار، أما توزيع فصول السنة في البرازيل فهو مختلف عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فيأتي الربيع في الفترة الزمنية بين شهري أكتوبر وديسمبر، أما الصيف فيبدأ في شهر يناير وينتهي في مارس، ويأتي فصل الخريف في الفترة الزمنية بين إبريل ويونيو، وتأتي شهور فصل الشتاء بين يوليو حتى سبتمبر.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في البرازيل من ساو باولو، واللي تعتبر من أكبر مدن البرازيل ومن أهم الوجهات السياحية فيها، فهي تشتهر بمعالمها الأثرية وكثرة المتاحف إلى جانب الأسواق الشعبية الجميلة. أكواريوم ساو باولو. يوجد هذا الأكواريوم في المدينة ويعتبر من أهم معالم السياحة فيها، وهو عبارة عن حديقة حيوانات متكاملة يضم 3000 حيوان من 300 سلالة مختلفة، ويعد الأكبر في أمريكا الجنوبية. منتزه إبيرا بويرا. يقع هذا المنتزه في مدينة ساو باولو ويعد ثاني أكبر منتزه في المدينة، يتربع على مساحة تفوق 1.5 مليون متر مربع، ويشهد إقبال واسع من قبل السكان المحليين والزوار الأجانب على حد سواء، بهدف الاسترخاء والتمتع بالطبيعة الساحرة المحيطة بكافة أرجاء المنتزه.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: متحف ساو باولو للفن تم افتتاحه سنة 1968، وأهم ما يميزه معماريته اللي تمثل العمارة البرازيلية الحديثة. يقف المبنى بالكامل على عمودين، وواجهته المصنوعة من الزجاج تجعل من طرازه مميزاً. حديقة ساو باولو النباتية. تقع هذه الحديقة جنوب مدينة ساو باولو وتعتبر من أهم الأماكن السياحية فيها، تم بناءها سنة 1808 وتضم مساحات خضراء شاسعة والعديد من الأشجار المحلية والمستوردة من الخارج، وبالإضافة إلى النباتات والأعشاب فهي تحتوي على 380 نوع من مختلف الأشجار.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: حديقة حيوانات ساو باولو أكبر حديقة للحيوانات في البرازيل. تقع جنوب مدينة ساو باولو وتضم كل أنواع الحيوانات من ثدييات وزواحف وطيور وبرمائيات، من بينهم حيوانات مهددة بالانقراض.
2: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن ساو باولو ننتقل مستمعين للحديث عن السياحة في ريو دي جانيرو. تتميز هذه المدينة بشواطئها الساحرة مثل شاطئ كوباكابانا، إلى جانب العديد من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح من أماكن عدة حول العالم، ومن أشهر معالمها تمثال المسيح. ونتعرف بتفصيل أكثر على أبرز معالم ريو دي جانيرو، ونبدأ مع تمثال المسيح اللي اعتبره البعض من عجائب الدنيا السبع الجديدة. فهذا التمثال لا يتميز فقط في مدينة ريو دي جانيرو، وإنما يعد رمز للبرازيل كلها، فهو يعتبر من أشهر معالمها، ويزن هذا التمثال الضخم 1000 طن، ويرتفع 38 متر على قمة جبل كوركوفادو، ويقع داخل حيث

0: حديقة جوكا الوطنية.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: شاطئ كوباكابانا، هذا الشاطئ مستمعينا يعرف بروعة مياهه الزرقاء وبرماله الناعمة، وهو من أهم الأماكن السياحية في ريو دي جانيرو. يقع هذا الشاطئ في جنوب المدينة ويمتد على نحو 4 كيلومترات وينتمي إلى المحيط الأطلنطي. حديقة ريو دي جانيرو النباتية، واحدة من أهم الحدائق العامة، تضم 6500 نوع من النباتات، بعضها مهدد بالانقراض، وتتنوع ما بين النباتات برازيلية الأصل ونباتات أخرى مستوردة من الخارج. تقع الحديقة جنوب المدينة عند سفح جبل كوكوفالو. سافر ويانا. وإلى مدينة أخرى من مدن البرازيل السياحية، سلفادور. تقع هذه المدينة شمال شرق البرازيل، وتعتبر مدينة تاريخية تحتضن الكثير من الأماكن السياحية، بما في ذلك الشواطئ الخلابة مثل بورتو دي بارا وستيلا ماريس. تشتهر المدينة بكثرة المهرجانات والكرنفالات، فهي تلقب بمدينة السعادة. يشارك سكانها أفراحهم في تلك الكرنفالات مع زوار المدينة والسياح من كافة أنحاء العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى محطتنا الأخيرة في البرازيل، مدينة ريسيفي. تلقب هذه المدينة ببندقية البرازيل لاحتوائها على العديد من القنوات المائية والجسور الجميلة مثل المتواجدة في إيطاليا، وتضم العديد من الأماكن السياحية كالشواطئ الساحرة. تتميز بأجواءها الرومانسية وكثرة احتفالاتها.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: وبهذه المدينة نكون مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في البرازيل. انتظرونا في وجهة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة

أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص أو برمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي. عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولاً الاعتراف. إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولاً أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانياً لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهراً وليس سراً، لأن بذلك تكون شخص فعلاً حقيقي أمام الآخرين. ثالثاً، نجرب البدء في أفعال أو أقوال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا، تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر أن احنا نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعاً، اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلاً ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامساً، طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلاً، ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانياً، ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟

تشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة
1: من فجر التاريخ، والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء اتسعت دلالة هذه التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكان الدلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية، كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر

0: في تلك العصور إلى يومنا الحالي. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين البابا فرانسيس الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليل.

0: خليفة خير قصدي تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفضل بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة، ويشيد بما حققه المعسكر من نجاح كبير في نسخته الأولى باعتباره مبادرة وطنية رائدة.
2: سمو الشيخ خالد بن حمد يؤكد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وثروة حقيقية لمواصلة البناء والتقدم.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي وترسيخ موقعها كبيئة جاذبة للابتكار والاستثمار.
1: ووزير النفط والبيئة يفتتح ورشة مخرجات مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، ويؤكد أن المشروع يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في قطاع المياه.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم هذا اليوم بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، والذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، والذي ينفذ بالشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة الناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية. ولدى وصول جلالة الملك المعظم كان في الاستقبال سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وفي بداية الزيارة اطلع حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على جانب من التدريبات والبرامج والأنشطة المتنوعة والتجارب المقدمة للناشئة، والهادفة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط وتعزيز الثقة بالنفس والانتماء الوطني والعمل الجماعي وتنمية روح المسؤولية وصقل شخصية المتدربين. وقدم سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المعظم شرحا حول أهداف هذا المعسكر والبرامج التي يتم تنفيذها للمشاركين فيه، وعن عدد الناشئة الذين انضموا إلى هذا المعسكر بمختلف أعمارهم، ومدى تجاوب أولياء الأمور الكرام وترحيبهم بأهداف هذا المعسكر.
1: دار يا البحرين يا دار نجوان، حسبنا على الإرهاب وهلا عصية، ما همنا خاين وحاقد وحساد، نعرف سلالات الوبا الفارسية، ورجالنا تسهر لجل أرض الأجداد، وعيالنا ترخص عمارة هدية، وقاداتنا إسناد دعم.

0: مادام قايدنا حمد نسل الأجواد نعمين بالشلاب هالويلي. ما عليك يسلم عليك.
1: صح حسان.
2: مرحبا إن شاء الله أنت تكون قائد وشاعر
0: بإذن الله يا رب.
2: تحمل بنفسك.
3: وفي ختام الزيارة أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما حققه معسكر جدها جونيور من نجاح كبير في نسخته الأولى باعتباره مبادرة وطنية رائدة وما يقدمه من برامج تدريبية وتجارب ميدانية متنوعة وبالمشاركة الواسعة والتفاعل الإيجابي من الناشئة لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم البدنية والذهنية وبناء شخصياتهم وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية واكتساب الخبرات والمهارات لخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية والقيادة والاعتماد على النفس ومواجهة التحديات. ونوه جلالته بما شاهده من التزام وانضباط وقدرة على أداء التدريبات والتي أتقنها المشاركون بكل كفاءة واقتدار، وأثنى جلالته على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإقامة هذا المعسكر التدريبي والذي يعكس اهتمام سموه بجيل الناشئة وحرصه على إطلاق المبادرات النوعية الموجهة لهم لصقل شخصياتهم وإكسابهم المهارات والتجارب والقيم التي تعود عليهم بالفائدة في حياتهم ومسيرتهم. وأعرب جلالته كذلك عن تقديره لجهود ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة منوها رعاه الله في الوقت ذاته بجهود القائمين والمدربين على المعسكر والجهات الداعمة والمساهمة في تنظيمه، وتمنى جلالته لكافة المشاركين فيه كل التوفيق والاستفادة الإيجابية مما حققوه في هذا المعسكر. وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بدور الشباب المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية، مؤكدا أيده الله أن الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، وأن الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها، معربا جلالته عن تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتميز لتحقيق تطلعاتهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم. وفي الختام تشرف السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتقديم هدية تذكارية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. نقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم.
4: وجاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين، حيث أكد سموه أن ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية راسخة ووحدة في الأهداف والمصير يشكل أساسا لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك لا سيما في قطاعي الشباب والرياضة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وثروة حقيقية لمواصلة البناء والتقدم، مشيرا إلى اعتزاز مملكة البحرين بما حققته مدينة شباب 2030 هذا العام من نجاح وما قدمته من نموذج متقدم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب إطلاق معسكر جدها التدريبي باعتباره إحدى المبادرات النوعية الموجهة للشباب والناشئة. وأشار سموه إلى أن الرياضة كانت وستبقى جسرا للمحبة والتقارب بين أبناء دول مجلس التعاون، داعيا الأشقاء في دول المجلس إلى المشاركة في دورة الألعاب العربية التي ستستضيفها مملكة البحرين عام 2027 لتكون محطة تجمع شباب ورياضي الوطن العربي في أجواء من الأخوة والتنافس الشريف. كما أعرب سموه عن تمنياته لجميع المنتخبات الخليجية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20 التي ستقام في اليابان الشهر المقبل بالتوفيق والنجاح، متقدما إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية بخالص

0: التمنيات بالتوفيق والنجاح في استضافة النسخة 27 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. وشدد سموه على أن طموحات الشباب الخليجي كبيرة، وأن ما يجمع دول المجلس من أهداف مشتركة يدعو إلى مواصلة العمل على تمكين الشباب الخليجي وتعزيز قدراتهم والدفع بالرياضة الخليجية نحو مزيد من الإنجازات. من جانبه أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته، أشاد باستضافة مملكة البحرين للاجتماع 39 لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، منوها بما تقدمه المملكة من دعم لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وبالأخص في المجالين الشبابي والرياضي. وأكد معاليه أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى إيمان قادة الدول المجلس بأهمية الاستثمار في الشباب وتعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من أداء دور فاعل في مختلف القطاعات والمجالات التنموية. وأشاد معالي الأمين العام بالمبادرات والبرامج التي تنفذها دول المجلس لتدريب وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، إلى جانب المسابقات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها دول المجلس. هذا وجرى خلال الاجتماع بحث واعتماد عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض واعتماد عدد من البرامج والفعاليات الشبابية والرياضية المشتركة ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في القطاعين الشبابي والرياضي بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات الشباب الخليجي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وأوضحت القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الأربعاء. وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وأكدت القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة مالك فريق توسيز لرياضة سباق السيارات عن سعادته وفخره واعتزازه بالإنجاز البحريني الباهر الذي حققه فريق توسيز موتور سبورت على حلبة نوربور غرينغ الألمانية بعد تتويج الفريق بالمركز الأول في فئات البرونز ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس التحمل في بطولة جي تي وورد تشالنج أوروبا لموسم 2026.
0: وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة السيارات البحرينية وما تتمتع به الفرق البحرينية من كفاءة وقدرة على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في البطولات العالمية، معبرا سموه عن سعادته بهذا الإنجاز البحريني المميز الذي حققه الفريق والذي يمثل إضافة مهمة إلى سجل إنجازات مملكة البحرين في رياضة السيارات، مشيرا سموه إلى أن الفوز في واحدة من أبرز بطولات سباقات التحمل العالمية يؤكد المستوى المتطور الذي وصلت إليه وصل إليه الفريق، إلى جانب تحقيق السيارة الأخرى التابعة لفريق مرسيدس AMG فريستبن ريسنج في المركز الثالث في الترتيب العام. وأعرب سموه عن فخره بما يقدمه الفريق من حضور مشرف لمملكة البحرين في المحافل الدولية، متمنيا سموه للفريق المزيد من التوفيق والنجاح في الاستحقاقات المقبلة ومواصلة تحقيق النتائج المقبلة.

0: مميزة ورفع اسم البحرين عاليا في رياضة السيارات العالمية. هذا وحقق فريق تو سيز موتور سبورت البحريني فوزا جديدا في منافسات كأس التحمل بعدما حصد المركز الأول ضمن فئة البرونز على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، وأسهم الفوز في تقدم سائقي الفريق إلى المركز الخامس في ترتيب بطولة فئة البرونز مع تبقي جولة واحدة على ختام منافسات كأس التحمل، فيما يواصل الفريق استعداداته للاستحقاقات المقبلة وسط تطلعات لمواصلة نتائجه الإيجابية. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض ليب 2026 الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: وتضمنت الجلسة عددا من الكلمات الرئيسية التي تناولت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار ومستقبل التقنيات الحديثة، حيث أكد معالي أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي وترسيخ موقعها كبيئة جاذبة للابتكار والاستثمار والتقنيات المتقدمة، مستندة إلى بنية رقمية متطورة وكفاءات وطنية وشراكات دولية فاعلة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات وفتح آفاق أوسع أمام الفرص والاستثمارات النوعية والمستدامة. كما قام معالي بجولة في المعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض ليب 2026 اطلع خلالها على أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الرقمية التي تستعرضها الجهات الحكومية والشركات التقنية العالمية المشاركة. وزار معالي وزير المواصلات والاتصالات جناح مملكة البحرين الذي يضم 14 شركة من شركات تقنية المعلومات والشركات الناشئة البحرينية، كما زار جناح السعودية الرقمي واطلع على ما يضمه من مبادرات وحلول رقمية. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في قطاع المياه.
0: نعم، حيث أسهم المشروع في توفير قاعدة علمية وفنية متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار وتسهم في تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الوزير ورشة مخرجات مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، وذلك بدعم من صندوق المناخ الأخضر والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأوضح سعادة الوزير أن هذه الورشة تأتي تتويجا لجهود المشروع الذي يهدف إلى تعزيز مرونة قطاع المياه في مملكة البحرين في مواجهة تأثيرات التغير المناخي ودعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 وترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي اطلع به مجلس الموارد المائية طوال مراحل تنفيذ المشروع من خلال مشاركته الفاعلة في توجيه أعمال المشروع وتطوير مخرجاته ودعم تنفيذ أنشطته المختلفة.
2: مشروعنا اليوم هو مشروع عرض مخرجات صندوق المناخ الأخضر اللي يعنى بتنفيذ 14 مبادرة من أصل 37 مبادرة في مدرجة تحت الاستراتيجية الوطنية للمياه. الحمد لله احنا في ختام المشروع وتم إعداد العديد من التصاميم والأدلة الاسترشادية والدراسات التي تهدف إلى دعم الأمن المائي وقطاع تغير المناخ في مملكة البحرين.
3: إذا نتكلم عن المخرجات المتعلقة بصندوق المناخ الأخضر، بداية لازم نتكلم عن الاستراتيجية الوطنية للمياه. طبعا الاستراتيجية الوطنية للمياه تم تدشينها في 21 فبراير 2021 من قبل مجلس الوزراء الموقر وبدعم كامل من اللي هو مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس تم تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية للمياه. طبعا الاستراتيجية الوطنية للمياه تتكون من 40 مبادرة. هذه المبادرات طبعا تشكل اللي هو مبادرات صندوق المناخ الأخضر، منها 9 مبادرات طبعا هذه تسع المبادرات

0: هي نفس ما نقول معظمها مبادرات تتعلق بالإرشادات التوجيهية، وبعض المبادرات المهمة مثل تدشين نظام معلومات متكامل لإدارة المياه في مملكة البحرين.
1: اليوم احنا نشارك كشريك علمي في جامعة البحرين مع المجلس الأعلى للبيئة دعما لمشاريع المجلس الأعلى للبيئة في الاستدامة، والمشروع أو الورشة تتكلم عن الاستدامة المائية في مملكة البحرين، وهي قضية مهمة جدا خصوصا في ظل يعني التطورات اللي تشهدها المجالات البيئية الحديثة والقرارات اللي صدرت عن مؤتمرات البيئة. دورنا يتلخص في تقديم دراسة مسحية حول موارد المياه في مملكة البحرين وكيفية ضمان استدامة هذه الموارد. المشروع استمر على مدى سنة ونص تقريبا، خلاله صار تم عمل دراسة بحثية، التقاء مع أطراف متعددة في مملكة البحرين بدعم من المجلس الأعلى للبيئة ومن الصندوق الأخضر للمناخ. بفضل الله سبحانه وتعالى خرجنا بمجموعة من التوصيات والتوجهات اللي إن شاء الله راح تضمن استدامة قطاع المائي في مملكة البحرين للسنوات القادمة. منها طبعا قضية إعادة استخدام المياه المعالجة، منها قضية ترشيد استخدام المياه في المناطق السكنية، فكلها يعني توصيات إن شاء الله راح تسهم بشكل كبير في ضمان مستقبل مائي آمن لمملكة البحرين.
2: تفقد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال مشروع تشييد مركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الوزارة لصالح مراكز الرعاية الصحية الأولية.
3: وأكد الوزير الحرص على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية بما يلبي متطلبات مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أهمية مشاريع البنية التحتية الصحية في دعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا ويضم المركز 14 عيادة للأطباء وعشر عيادات لطب الأسنان وعيادات رعاية الأمومة والطفولة، إلى جانب أقسام المختبر والأشعة والعلاج الطبيعي والصيدلية وقسم الطوارئ والتمريض. وأشار الوزير إلى أن المشروع يجسد الشراكة مع القطاع الخاص ودوره الداعم للجهود الحكومية، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية والإسهامات الفاعلة لأفراد المجتمع في دعم مسيرة التنمية.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت المهندسة مريم عبد الله أمين الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال أن إنشاء مركز حسين علي يتيم الصحي سيسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية وتلبية احتياجات سكان مدينة سلمان.
4: مركز حسين علي يتيم الصحي بيكون من المراكز الصحية المتكاملة، وبيضم مجموعة واسعة من الخدمات اللي بتلبي احتياجات أهالي مدينة سلمان والمناطق المحيطة فيها كذلك. طبعا المركز بيكون فيه عيادات للأطباء ولطب الأسنان كذلك، بالإضافة إلى عيادات رعاية الأمومة والطفولة، وبيكون فيه مختبر وقسم للأشعة والصيدلة وقسم للطوارئ والتمريض وخدمات العلاج الطبيعي للرجال والنساء. طبعا الهدف من المركز إنه هو يوفر خدمات وقائية وعلاجية متنوعة بالقرب من السكان، ويسهم في تسهيل حصولهم على الرعاية الصحية الأولية بدون الحاجة أنهم ينتقلون لمسافات بعيدة.
2: ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
3: وأكد سعادة الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن قطاع الكهرباء العالمي يشهد تحولات متسارعة تدفع نحو إعادة صياغة الأولويات والانتقال من التركيز على إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء إلى بناء أنظمة طاقة أكثر استدامة وذكاء ومرونة قادرة على مواكبة النمو المتزايد في الطلب وتعزيز موثوقية الإمدادات. وأشار سعادته إلى المكانة المحورية التي تتمتع بها منطقة الخليج العربي في منظومة أمن الطاقة العالمية، لافتا إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة تتزايد في ظل تصدر أمن الطاقة أجندات العمل الدولية. وأوضح سعادته بأن النمو المتسارع في الطلب العالمي على الكهرباء مدفوعا بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز

0: البيانات والاقتصاد الرقمي يعزز الحاجة إلى تطوير أنظمة الكهرباء ورفع جاهزيتها. وشدد سعادة الوزير على أهمية ترجمة الالتزامات والطموحات المناخية إلى مشاريع واستثمارات فعلية تسهم في توفير طاقة منخفضة الكربون، منوها بالدور المتنامي لحلول تخزين الطاقة باعتبارها عنصرا أساسيا في تعزيز مرونة الشبكات ودعم تكامل مصادر الطاقة المختلفة. استقبلت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة السيد كريس سكيث الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للاتحاد العالمي لصناعة المعارض والسيد سعيد الشنفري الرئيس المنتخب للاتحاد للفترة 2027-2028 الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والسيد ناجي الحداد مدير الاتحاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
1: يأتي ذلك بمناسبة زيارة الوفد لمملكة البحرين للاطلاع على الاستعدادات لاستضافة كونغرس الاتحاد العالمي للمعارض بنسخته 93 في نوفمبر المقبل. وأكدت سعادة وزيرة السياحة أن استضافة مملكة البحرين لكونغرس الاتحاد العالمي للمعارض تمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة لسياحة الأعمال وفعالياتها، وتعكس ما تحظى به من ثقة دولية متنامية. وأشارت سعادتها إلى أن الاستعدادات لاستضافة الكونغرس تتواصل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، معربة عن تطلعها للترحيب بالمختصين وممثلي صناعة المعارض من مختلف أنحاء العالم في مملكة البحرين. وخلال اللقاء تم استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة الكونغرس وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض والاتحاد العالمي لصناعة المعارض. كما اطلع الوفد على مرافق مركز البحرين العالمي للمعارض وسير الاستعدادات والتقى بالفرق العاملة على تنظيم الحدث. من جانبه أكد السيد كريث سكيث أن مملكة البحرين تمثل وجهة متميزة لمجتمع صناعة المعارض العالمي. وبدوره قال السيد سعيد الشنفري إن الزيارة أتاحت الفرصة للاطلاع على سير التحضيرات وأبرزت متانة التعاون بين الاتحاد وهيئة البحرين للسياحة والمعارض. أكدت الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن الدعي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها يشكل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير الأداء الحكومي، مشيرة إلى حرص المعهد على مواصلة تطوير منظومة التدريب الحكومي من خلال برامج نوعية تواكب الاحتياجات المتجددة للجهات الحكومية.
0: جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، حيث أكدت المدير العام لمعهد الإدارة العامة أهمية الشراكة مع مركز الاتصال الوطني في توظيف الخبرات والتخصصات المشتركة لبناء قدرات وطنية مؤهلة في قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن استمرار البرنامج في دفعته الثالثة يجسد نجاح الشراكة بين الجانبين ويعكس الحرص على مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية. ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أن تطوير منظومة الاتصال الحكومي يمثل أحد المسارات الرافدة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ورفع جودة مخرجاته عبر دعم قدرته على إيصال وإبراز الأولويات والمنجزات الوطنية المتحققة، مشيرا إلى أن الشراكة مع معهد الإدارة العامة من خلال البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي تمثل إحدى المبادرات الداعمة لهذا التوجه من خلال إتاحة مسار نوعي لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات.
2: الحمد لله، اليوم نطلق الدفعة الثالثة من برنامج التنفيذ للاتصال الحكومي. هذه الدفعة عملنا عليها يعني جد بحيث ان احنا نطور من محتواها، وهي اساسا مصممة للقياديين في مجال الاتصال، بحيث انه نمكنهم من استخدام ادوات الابتكار، التحول الرقمي، تعزيز مهاراتهم الاتصالية في مجال الاتصال الحكومي. البرنامج مكون من 4 وحدات أساسية بالإضافة إلى فعاليات التعلم. برنامج خارج شوي عن المألوف بحيث أنه هو يتمتع بالأسلوب العملي أكثر من النظري، ونتمنى للمشاركين لهم التوفيق.
3: أنا سعيدة أن أكون ضمن الدفعة الثالثة للبرنامج التنفيذي للاتصال الحكومي. طبعا طلعت على البرنامج والمعلومات اللي راح نستفيد

0: نستفيدها من خلال يعني الإيميلات اللي وصلتنا من معهد الإدارة العامة، وزملائي أيضا في القسم حضروا والنسخ السابقة ورجعوا بانطباع جدا إيجابي. فأنا أشكر معهد الإدارة العامة بيبا على هذه الفرصة وعلى هذه المساحة، وأيضا بالتنسيق مع مركز الاتصال الوطني إنهم يعطونا هذه الفرصة نحن نتطور مهنيا، يعني وخلنا نقول نزدهر أكثر في مجال الاتصال الحكومي ونقدم يعني أفضل ما نقدر عليه من ممارسات.
1: بالنسبة لنا اليوم نتكلم عن دورة جدا تي في وقت مهم، كنا إحنا أعضاء لفريق البحرين، وأيضا إحنا نتكلم أن خطط المركز الاتصال الوطني توحيد الخطاب الإعلامي وأيضا توحيد أن الخدمات المشتركة الاتصال المشتركة تي اليوم في إطار جدا مهم لنفهم كلنا مفهوم الاتصال بشكل أساسي وتوحيد الخطاب الإعلامي في مملكة البحرين. اليوم نحتاج هذه الدورة وأهمية تكمن بإذن الله في النتائج بإذن الله في نهاية الدورة التدريبية.
2: تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدأت وزارة التربية والتعليم في تنظيم الأيام التعريفية للعام

0: وشهدت الأيام التعريفية استقبال الطلبة وأولياء أمورهم من قبل أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية، حيث تم تعريفهم بأبرز الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تعزز وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين مفهوم الشراكة المجتمعية عبر تنظيم اليوم التعريفي في مختلف المدارس الحكومية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بضرورة إشراك أولياء الأمور وترسيخ دورهم في المسيرة التعليمية.
2: الحمد لله اليوم التعريفي كان جدا منظم، وكان في استعداد واضح من إدارة المدرسة والهيئة الإدارية والتعليمية على الرد على جميع الاستفسارات من أولياء الأمور، وتم أخذنا جولة في مرافق المدرسة.
3: طبعا نشكر الحكومة والوزارة التربية والتعليم على إتاحة هذه الفرصة لنا كأولياء أمور أن احنا نحضر في المدارس ونتعرف على البيئة، نتعرف على المرافق، نتعرف على المعلمات، وفرصة حلوة لنا كأولياء أمور أن احنا نشوف بناتنا وين بيكونون ويتعلمون في هذه البيئة المحفزة.
4: طبعا احنا حريصين في حضورنا لليوم التعريفي، وهي فرصة مهمة ممتازة أن احنا نلتقي بالمدرسات والمشرفات ونتعرف على البيئة المدرسية، خصوصا أن مرت فترة أن احنا كانوا طالباتنا والطلاب يحضرون أونلاين، ولدرجة أن بنتي وايد متحمسة لبست اليوم المريول ويات وياي اليوم التعريفي.
1: يشكل اليوم التعريفي محطة تربوية استراتيجية تستهدف بناء جسور التواصل المباشر بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، حيث تتجسد أهميته من خلال إطلاعهم المباشر على الخطط الأكاديمية واللوائح السلوكية والأنشطة المدرسية المرتقبة.
5: اولا نشكر سمو ولي العهد على إتاحة الفرصة لنا كأولياء امور ان احنا ندخل المدارس ونتعرف على البيئة اللي عيالنا بيدرسون فيها، وكذلك على مشاريع المدرسة.
6: حبيت اشكر الحكومة وزارة التربية والتعليم على اليوم التعريفي اللي يخلق بيئة جميلة بين ولي الامر والمدرسة نفسها، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نفهم جو المدرسة ونكون خلي بنتنا في بيئة آمنة بدون أي خوف وأي توتر.
7: احنا كأولياء أمور يعني عندنا فرصة ان احنا نتعرف على المدرسة بشكل واقعي، ايضا نحس ان احنا بالأمان طبعا والاطمئنان على ابنائنا، لان نتعرف على الهيئة التعليمية في المدرسة، ايضا نتعرف على خطة العام الدراسي الجديد،
8: نكون مطلعين على المناهج اللي بيدرسون فيها الطلاب شلون تكون، والدراسة البيئة أهم شيء البيئة إحنا عندنا. فأشكر وزارة التربية وأشكر الحكومة على إتاحة هذه الفرصة، وبالعكس إحنا نشجع ونتمنى تكون في يعني السنوات القادمة.
1: إن تواجد ولي الأمر هنا اليوم لا يقتصر على استلام الجداول الدراسية، بل يمثل رسالة طمأنينة ودعم مباشر للطلاب وركيزة أساسية لشراكات حقيقية تضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
9: مع انطلاقة عام دراسي جديد، تتجدد استعدادات وزارة التربية والتعليم لتهيئة بيئة تعليمية متكاملة، ويبرز اليوم التعريفي كأحدى المحطات المهمة التي تجمع بين الأسرة والمدرسة، وتضع الطلبة وأولياء الأمور أمام صورة واضحة عن تفاصيل العام الدراسي القادم.
0: دانا البرلمان العربي واستنكر بشدة الهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مملكة البحرين.
10: وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشددا على رفضه التام لأي اعتداءات تمس أمن وسيادة وسلامة المملكة. ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لمنع تكرار هذه الاعتداءات لما تشكله من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول وتغليب مسارات الحوار والدبلوماسية. أظهرت بيانات

0: هيئة البحرين للثقافة والأثار تسجيل أكثر من 393 ألف زيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تصدرتها قلعة البحرين كأكثر الوجهات استقطابا للزوار.
1: وتواصل المواقع الثقافية والتراثية في مملكة البحرين جذب الزوار في انعكاس لحضور الموروث الوطني ضمن المشهد السياحي والثقافي في المملكة. من قلعة البحرين التي تستعيد في حجارتها فصولا من تاريخ المملكة إلى متحف البحرين الوطني وشجرة الحياة ومسار اللؤلؤ، تواصل المواقع الثقافية والتراثية حضورها كوجهات تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها. وبحسب أحدث بيانات هيئة البحرين للثقافة والآثار، بلغ إجمالي الزيارات إلى المواقع والمتاحف والمعالم الثقافية والتراثية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى 393,536 زيارة. وتتصدر قلعة البحرين قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للزوار، تليها شجرة الحياة ومركز الزوار ومتحف البحرين الوطني، إلى جانب مواقع مماهر ومسار اللؤلؤ والقلاع والبيوت التراثية والمواقع الأثرية. وخلال أغسطس ارتفعت حركة الزوار مقارنة بالشهر السابق لتسجل 16,314 زيارة، فيما حافظت قلعة البحرين على صدارتها، تلتها وجهات من بينها متحف البحرين الوطني وشجرة الحياة ومركز الزوار. وتؤكد هذه الحركة أن التراث في مملكة البحرين لا يعيش في صفحات التاريخ فحسب، بل يظل حاضرا في تفاصيل المكان، تستعيده الذاكرة عبر معالم مفتوحة للزوار تجمع بين أصالة الماضي وتجربة الحاضر، وتقدم المملكة كوجهة يلتقي فيها التاريخ بالثقافة والسياحة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

أيها الأحبة، أهلا بحلو حضوركم على سطح محمل البحرين الذي يمخر عباب تاريخ العرب قاصدا موانئ تراث الغناء العربي.

0: نطالع ونحن على سطح المحمل كتاباً جيداً عنوانه تراث الغناء العربي بين الموصلي وزرياب وأم كلثوم وعبد الوهاب، وهو من تأليف الأستاذ كمال النجمي الذي اجتهد في توثيق جوانب هامة من الأحداث والمعلومات التاريخية والأخبار التي ربما لا يعرفها كثير منا بشكل عام، وربما المهتمون بالشأن الموسيقي على الخصوص.
1: ففي أواخر الستينات انعقدت في القاهرة لجنة من الغيورين على تراث الغناء العربي القريب الذي لم يتجاوز عمره 100 عام، من أيام عبده الحمولي إلى منتصف القرن العشرين. واستطاعت هذه اللجنة أن تحصر على وجه التقريب مجموع الأغاني التراثية، فوجدتها تزيد على 2000 موشح ودور وقصيدة وطقطوقة، فضلا عن الأغاني المسرحية. ولم تتعرض اللجنة للأغاني الفولكلورية الشعبية التي ألفها ولحنها الفنانون المجهولون، فهذه تحتاج إلى جهد آخر.
0: قررت اللجنة تدوين ما استطاعت حصره من التراث الغنائي وإخراجه في 40 كتاباً يتوالى صدورها في فترات متقاربة تحت اسم سلسلة تراثنا الموسيقي، ولكن 40 كتاباً لم يصدر منها إلا 4. ثم انحلت اللجنة التي كانت تتخذ من معهد الموسيقى العربي القديم في شارع رمسيس بالقاهرة مقراً لها، قبل أن تضعه وزارة الثقافة تحت إشرافها وتجعله أقرب إلى المتحف منه إلى المعهد.
1: إن سوء حظ هذه اللجنة وكتبها 40 يذكرنا بسوء حظ كتب التراث في الموسيقى العربية على امتداد 14 قرناً من الزمان، فإن الذي وصل إلينا من هذه الكتب لا يزيد على قطرة من بحر، وضاعت بقية الكتب، وأوشك أن يضيع معها تراث الغناء العربي إلا قليلاً.
0: وقبل أن نقفز إلى كتب التراث التي ضاعت في الزمن الغابر، نلقي نظرة على الكتب التي صدرت عن الغناء الموسيقي في مصر خلال 100 سنة الماضية. فهذه الكتب كلها لا تزيد على 30 أو 40 كتاباً، ولا يدخل ضمن هذه الكتب بطبيعة الحال

يؤلفه مدرسو المعاهد والكليات الموسيقية في مصر من كتب دراسية وتعليمية خفيفة الوزن محدودة القيمة.

0: أقدم كتاب مصري في الموسيقى خلال 100 عام الماضية هو كتاب سفينة الملك ونفيسة الفلك الذي يعرفه الموسيقيون باسم سفينة شهاب، نسبة إلى الشيخ شهاب الدين محمد بن إسماعيل المتوفى سنة 1273 للهجرة الموافق ل 1856 للميلاد، ويحتوي على مئات من الموشحات بكلماتها ومقاماتها وإيقاعاتها، وهو أهم كتاب صدر في حينه، ومنه اقتبس مطرب وملحن القرن الماضي وظل معينا لا ينضب لمن جاء بعدهم حتى اليوم.
1: ولم يصدر بعد هذا الكتاب النفيس كتاب في طبقته حتى أصدر الموسيقار المرحوم محمد كامل الخلعي كتابه الذي سماه كتاب الموسيقى الشرقي. وبين كتاب الشيخ شهاب الدين وكتاب كامل الخلعي أكثر من 80 عاماً، لم يصدر خلالها كتاب في الغناء والموسيقى إلا كتاب الموسيقى والغناء عند العرب للعلامة المحقق أحمد تيمور باشا، وبعض الكتب المدرسية الطابع للدكتور محمود الحفني مثل كتاب الموسيقى العربي والموسيقى في الممالك القديمة والموسيقى عند الفراعنة.

0: في الثلاثين عاماً الأخيرة صدرت كتب قليلة عن الموسيقى العربية والغناء العربي، مثل كتاب أضواء على الموسيقى العربية لأحمد شفيق أبو عوف، وترجمة لكتاب المستشرق البريطاني هنري فارمر تاريخ الموسيقى العربية، وكتاب الأغاني والموسيقى الشرقية للمرحوم أحمد أبو الخضر منسي، وكتب تتناول تاريخ بعض كبار الملحنين المصريين، وأربعة كتب متواضعة للأستاذ كمال النجمي صدرت عن سلسلة كتاب الهلال بين سنة 66 وسنة 1972 للميلاد، ثم كتاب له عن التراث القديم من جزئين عنوانه يوميات المغنين والجواري.
1: أما بقية الكتب التي صدرت خلال 30 عاماً الأخيرة فكلها تقريباً تتناول الموسيقى الأوروبية ولا شأن لها بالموسيقى العربية، مثل كتاب التذوق الموسيقي للمرحوم سعيد عزت عازف الفلوت البارع، وهو كتاب ضخم يشير إلى الموسيقى العربية إشارات قلائل ويفتح سائر صفحاته للموسيقى الأوروبية، ومثله كتاب الثقافة الموسيقية لصالح عبدون، وكتاب التأليف الموسيقي لسمحة الخولي وهو ترجمة لا تأليف، وكتاب قواعد الموسيقى الغربية وتذوقها لمحمد محمود سامي حافظ، وكتاب فن الأوبرا لمحمد رشاد بدران.
0: وبضعة كتب أخرى تنقل مادتها من الكتب الأجنبية، مثل كتاب ريتشارد فاغنر للدكتور فؤاد زكريا، وكتاب الموسيقى السيمفونية للدكتور حسين فوزي، وكتب أخرى تنحو هذا المنحى وتخاطب القارئ باستعلاء وتقدم إليه الموسيقى الأوروبية بديلاً عن الموسيقى العربية، وتوحي إليه تلميحاً أو تصريحاً أن مصير الغناء العربي والموسيقى العربية إلى سلة مهملات التاريخ أو إلى المتاحف على أحسن تقدير.
1: هكذا جاءت حصيلة الزمن الممتد بين الشيخ شهاب الدين وبين المؤلفين المعاصرين الذين يمكن أن يقال إنهم لم يكتبوا شيئاً كثيراً في الغناء والموسيقى.
0: فكيف كانت حصيلة الزمن العربي الغربي؟

0: غابر الذي نشأ فيه الغناء العربي وشب واكتهل، ثم علت به السن حتى شاخ وضعف وأوشك أن يذهب بددا في غبار التاريخ.
1: إن أقدم كتاب وصل إلينا من كتب أسلافنا عن الغناء الموسيقي هو كتاب النغم، ألفه يونس الكاتب الملحن المغني الذي شهد أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وسبق أبا الفرج الأصبهاني في مضمار التأليف عن الغناء العربي ب200 عام أو أكثر. ثم ألف يونس الكاتب عن الغناء والمغنيات الجواري في عصره كتاباً سماه كتاب القيان، وقد أتم يونس تأليف كتابيه هذين قبل 1200 سنة.
0: جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي بين عامي 718 و791 للميلاد بعد يونس الكاتب، فكتب في الغناء والإيقاع كتاب النغم وكتاب الإيقاع، إلى جانب مؤلفاته الفذة الرائدة في العروض الشعري واللغة.
1: ولم يبلغ رتبة الخليل بن أحمد في التأليف الموسيقي إلا إسحاق الموصلي الذي جاء بعد الخليل بفترة قصيرة، واستطاع على حد تعبير المستشرق هنري فارمر في كتابه عن الموسيقى العربية أن يخضع النظريات المتطاحنة في ممارسة الفن لنظام واضح.

0: جاء في كتاب الفهرست لابن النديم أن لإسحاق الموصلي 40 كتابا في الغناء والتلحين والإيقاع وتاريخ الغناء والمغنين، منها كتاب يسمى كتاب الأغاني الكبير، وقد ضاعت هذه الكتب 40 كلها، لكننا نرجح أنها ظلت موجودة ومقروءة أكثر من 100 عام بعد وفاة إسحاق الموصلي، ومنها أخذ أبو الفرج الأصبهاني غير قليل من مادة كتابه العظيم كتاب الأغاني.
1: ولم يكن لأبي الفرج مصدر أغزر مادة من كتب إسحاق الموصلي، ومنها كتاب أخبار عزة الميلاء وأغاني معبد وأخبار حنين الحيري وأخبار طويس وأخبار سعيد بن مسجح وأخبار محمد بن عائشة وقيان الحجاز، وكتب عن الغريض وابن سريج وطويس، فضلاً عن كتاب في الإيقاع وكتاب في الرقص وكتب أخرى يضيق عنها المقام.
0: ويا لها من ثروة فنية وأدبية تاريخية لا تقدر بثمن، ذهبت كلها أدراج الرياح، ولم يبق منها إلا ما نقله أبو الفرج الأصبهاني وقليل غيره من المؤلفين.
1: ويمكن اعتبار الموسيقار الفيلسوف الكندي المتوفى سنة 874 للميلاد معاصراً لإسحاق الموصلي، وقد ساهم بقسط كبير من التأليف الموسيقي، فتحدث عن الأصوات وأبعادها وأجناس المقامات وأنواع الألحان، وأثبت أن الغناء العربي فن قائم بذاته، ليس هو بفارسي ولا برومي، بالرغم من أن العرب اقتبسوا بعض طرائق هؤلاء القوم في النغم، كما أخذوا عنهم استعمال العود. لكن العود في أيدي المغنين العرب استعرب تماماً وصار مختلفاً عن عيدان الفرس والروم. ويقول الفيلسوف الكندي:
0: لكل أمة في آلة العود طريقة ليست لغيرها من الأمم.
1: وهذا معناه أن لكل أمة مذهباً في الغناء ليس لغيرها، ولا يمكن أن تتخلى أمة عن مذهبها في الغناء، لأنه مقيم بوجدانها، راسخ في شعورها.

0: لقد كان الكندي غزير التأليف في الموسيقى، ولكن كتبه ضاعت كما ضاعت كتب الموصلي، ولم يبق منها إلا 3 كتب، وبعض مخطوطات ما زالت في متاحف أوروبا.
1: ولا يعرف التاريخ العربي بعد إسحاق الموصلي والفيلسوف الكندي من كبار المؤلفين في الغناء والموسيقى إلا الأصبهاني أو الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، الذي ما زال منذ أكثر من 1000 سنة أشهر الكتب في هذا الفن على الإطلاق.
0: وكما كان الفيلسوف أبو يوسف يعقوب الكندي معاصراً لإسحاق الموصلي ونداً له في التأليف عن الغناء والموسيقى، فكذلك كان الفيلسوف أبو نصر محمد الفارابي معاصراً لأبي الفرج الأصفهاني ونداً له في التأليف عن الغناء والموسيقى. ولكن ما كتبه أبو الفرج خلد على الزمان، واندثرت غالبية كتب الفارابي في الموسيقى، فذهب معها زاد وفير في الغناء والموسيقى، وضاعت معالم كثيرة من تاريخ هذا الفن العظيم.

0: كان المؤرخ الكبير أبو الحسن علي المسعودي صاحب تاريخ مروج الذهب الشهير، معاصراً أيضاً لأبي الفرج الأصفهاني، وله ضمن كتابه التاريخي الكبير فصل طويل عن الغناء العربي وتاريخه. ومن حسن الحظ أن هذا الفصل ما زال ثابتاً في مكانه بين فصول الكتاب، ولكن كتاباته الأخرى في الموسيقى والرقص والآلات الموسيقية لم تبق على حالها، ولم تصل إلينا إلا شذرات منها.
1: ثم جاءت الفرقة الفلسفية المسماة أخوان الصفا، ولها كتاب أو دراسة في الموسيقى. أما ابن سينا الفيلسوف فلم تكن الموسيقى على إجادته لها إلا جزءاً من مواهبه وأعماله ومؤلفاته.

0: تحتل كتابات بعض المتصوفة عن الغناء والموسيقى منزلة عالمية عالية، وبخاصة ما كتبه الإمام الغزالي في كتابه آداب السماع والوجد، وهو جزء من موسوعته الضخمة إحياء علوم الدين.
1: وفي كتاب آداب السماع والوجد يقيم الإمام الغزالي الأدلة العقلية والنقلية على إباحة الغناء والسماع في الدين، ويستشهد بالآية الكريمة:
0: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير،
1: فيقول:
0: إن هذه الآية تحمل في ألفاظها ومعانيها استنكار الصوت القبيح واستحسان الصوت الجميل، فلا يصح في الذهن تحريم الصوت الجميل وما يصدر عنه من غناء.
1: ولنا في كتاب الغزالي عن الغناء دراسات لم نستطع أن نلم بها هنا إلا بهذه الإشارة العابرة لضيق المجال. ويضيق المجال أيضاً عن الإلمام بكل من كتبوا عن الغناء والموسيقى في تراثنا ويتعذروا إحصاء ما كتبوه، فإن أكثره الآن مفقود أو مجهول، ولا يغيب عن البال ما أغرقه التتار في دجلة عند غزوهم بغداد سنة 1258 للميلاد.
0: وهناك قوائم لا تنتهي بأسماء كتب التراث في الموسيقى والغناء، ولكنها كقوائم المفقودين في الحروب، مجرد أسماء لا يعلم

0: يعرف أحد مصير أصحابها.
1: وقد ذكر ابن النديم في الفهرست كتباً عن الغناء والموسيقى لا يعرف أحد شيئاً عنها الآن، ذلك أن غزوات هولاكو وتيمورلنك والصليبيين في المشرق وغزوات القشتاليين الأسبان في الأندلس والمغرب دمرت ملايين المؤلفات العربية وأحرقتها عمداً.

0: يقول المستشرق البريطاني هنري فارمر في كتابه تاريخ الموسيقى العربية:
1: لم يبق من الكتب التي ذكرها ابن النديم في الفهرست إلا ما يساوي 6% من مجموع هذه الكتب، ولم تنجو من الدمار حتى بعض كتب الموسيقار صفي الدين عبد المؤمن الأرموي آخر الموسيقيين العظام في بغداد، الذي توفي عام 1294 للميلاد. مع أن السفاح هولاكو كان معجبا بفنه، وقد أعفاه وأسرته وجيرانه من النهب والسبي على أيدي عساكره المتوحشين الذين لم يتركوا أحدا في عاصمة الخلافة إلا نهبوه أو جعلوه سبيا لهم.
0: قبل أن يدمر هولاكو وعساكره وغيرهم من الغزاة عاصمة الخلافة العباسية وحضارتها الرائدة في مجال الموسيقى والغناء، كانت بغداد قد شهدت صعوداً حضارياً لافتاً في مجالات الفنون والآداب والإبداعات المعمارية، وكثيراً من المناظرات بين أقطاب الأدب وفنون الموسيقى والغناء.
1: وفي كتابه القيم عن تراث الغناء العربي، يكشف لنا المؤلف الأستاذ كمال النجمي جانباً تاريخياً شيقاً في شكل وطبيعة تلك المناظرات في فصل من فصول كتابه تحت العنوان التالي:
0: مناظرات إسحاق الموصلي وأبراهيم ابن المهدي حول أصول الغناء العربي المتقن.
1: وفي الجزء الثاني من سهرتنا التي نقضيها على سطح محمل البحرين لهذه الليلة، ندعوكم كي تتابعوا معنا وقائع تلك المناظرة الجميلة.

0: حبك يا سيدي على راسي من فوق وحياة روحي.
1: في تاريخ الغناء العربي والأدب العربي مناظرات ممتعة قيمة بين المطرب والموسيقار الأديب الشاعر العالم إسحاق الموصلي وبين صديقه اللدود الأمير إبراهيم بن المهدي الذي كان شاعراً أديباً مغنياً جميل الصوت يتطرب بالغناء ولا يتكسب على حد قوله، ولكنه في الحقيقة كان يمعن في التكسب بالغناء عند أخيه هارون الرشيد وأولاده الخلفاء من بعده الأمين والمأمون والمعتصم، وقد جمع من تكسبه ما لم يجمع مثله كبار المطربين المحترفين الذين كانوا يتكسبون ولا يتطربون.
2: من هذه المناظرات الممتعة القيمة بين الموصلي وإبراهيم ابن المهدي نص وحيد يعترف أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني أنه قرأه مكتوبا بخط إسحاق الموصلي، وعلى ظهر الورقة رد ابن المهدي عليه.
1: أما المناظرات والمناقشات والمشاجرات الأخرى بين إسحاق وابن

0: المهدي فإنها تواترت بالرواية من ناقل إلى آخر حتى وصلت إلى صاحب كتاب الأغاني فأثبتها فيه كما سمعها، وإن كنا نجد فيها أثر أسلوبه الأدبي الممتاز فكأنه يرويها بلسانه هو لا بألسنة الرواة.
1: أما تلك المناظرة ذات النص المكتوب بخط إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي فإنها من كلام إسحاق وكلام إبراهيم، لم يكتب فيها الأصفهاني حرفا من عنده، حتى إنه وجد في صحيفتها أسطرا مسحتها كثرة التداول فترك مكانها خاليا، مما يجعل لهذه المناظرة المكتوبة قيمة النص الثابت على أصله، لم تحرفه عن عنة الرواة.
0: أصل الخلاف بين إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي الذي امتد بينهما في أواخر القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الثالث تقريباً، أن إسحاق الذي أخذ صناعة التلحين والغناء عن أبيه إبراهيم الموصلي قد اجتمعت له علوم الغناء العربي كله تلحيناً وغناءً وإيقاعاً منذ بدأ الغناء العربي المتقن في المدينة ومكة قبيل منتصف القرن الأول الهجري، فأقام إسحاق من نفسه حارساً على أصول الغناء المتقن وكنوزه، يكاد يقتل من يحاول أن يمسها بأدنى سوء.
1: شملت محفوظات إسحاق ومدوناته من الغناء والضرب بالعود والآلات أعمال الملحنين والمغنين العرب التي أنجزوها خلال 200 سنة تقريباً، لم يفته منها شيء حتى ما كان يراه من وجهة نظره مرذولاً ساقطاً كالغناء بالطنبور والارتجال بغير ضرب العود، وألوان أخرى من الغناء كان يراها خارجة عن الغناء المتقن وأصوله التي قررها فحولة القدماء في العصر الأموي، فانتقلت بغناء العرب من الدائرة الضيقة التي انحصر فيها 200 سنين في الجاهلية كالحداء والنوح إلى ما صارت إليه في عصر العباسيين الأول من تنوع واستبحار.
0: أما إبراهيم بن المهدي فكان يرى تحريك الغناء المتقن على حد تعبيره يقصد الحذف من التركيبات اللحنية الكثيرة فيه ولا يقصد الإضافة إليه، ويرى الحذف أخف على النفس ولونا من اللعب يرتاح إليه القلب، وكان يقول:
1: إنما أنا ابن ملك ألعب بهذه الألحان،
0: أي أن عمله هذا تسلية وتزجية لفراغه واستكمال لترفه.
1: والغناء المتقن الذي قضى إسحاق حياته يدافع عنه قد وصل إلى عصرنا، هو نفسه الغناء العربي الذي نسمعه الآن، لولا ما طرأ عليه في الزمان المديد من تغيير في المصطلحات وزيادة في أجناس المقامات.

0: لم يأنف أسلافنا العرب في القرن الأول الهجري من الاستفادة بما سمعوا في مكة والمدينة من ألحان الفرس والروم على العيدان والآلات، فأخذوا منها واستعملوا العود، ولكنهم أسقطوا مما سمعوه ما لا يستسيغه الذوق العربي وما لا تدخل فيه الكلمات العربية وأوزان الشعر العربي.
1: وكما اشتغل الأسرى العرب للآشوريين قديماً وغنوا وهم في قيود الأسر شوقاً إلى بلادهم، فأعجب الآشوريون بغنائهم وأخذوا منه ما أعجبهم، كذلك اشتغل عمال من الفرس والروم للعرب حين استأجرهم الخليفة معاوية بن أبي سفيان لبناء دار له بمكة، ثم عبد الله بن الزبير لبناء جدران الكعبة عندما تهدمت في أيام خلافته.
0: ولبث الفرس خاصة يعملون ويغنون في مشروعات عمرانية كثيرة في مكة والمدينة منذ عهد عثمان بن عفان، فأخذ العرب من غناء الأمم التي دخلت في الإسلام أو جاورت الدولة الإسلامية أشياء نافعة استطاعوا بمعالجتها الفنية الصحيحة

0: الصحيحة أن يعيدوا إلى الحياة فن غنائهم القديم جديداً مزيداً موسعاً فيه، ويقيم منه صرحاً عالياً تعيش أصوله حتى اليوم.
1: ومن عجب أن هذا الصرح الفني الضخم الذي يستخف به في عصرنا من بعض ذويه وأهله قد نهض بكل عظمته في مدة لا تزيد على 40 عاماً في القرن الأول الهجري، ولم يحدث في التاريخ أن نشأ فن وتم تمامه في مثل هذه المدة القياسية ثم عاش أكثر من 1200 سنة، وإنما انفرد الغناء العربي وحده بهذا الامتياز النادر في تاريخ الفنون.
0: لما انتقلت ألحان العصر الأموي إلى العصر العباسي جمعها الكثيرون في كتب ومدونات، فكان المقدم عليهم جميعا إسحاق الموصلي الذي وصفه أبو الفرج الأصفهاني:
1: إنه إمام أهل صناعته جميعا ورأسهم ومعلمهم، يعرف ذلك الخاص والعام، ويشهد به الموافق والمفارق، وهو الذي صحح أجناس الغناء وطرائقه وميزه تمييزا لم يقدر عليه أحد قبله ولا تعلق به أحد بعده.
0: كان إسحاق الموصلي يرى من حق صناعته عليه أن يحفظ أصولها التي بناها فحول الملحنين والمغنين في العصر الأموي وجعلوها جوهر الغناء المتقن المصحوب بضرب العود والآلات.
1: ولم يكن في عصره طريقة لحفظ الألحان وتسجيلها إلا الرواية الأمينة التي لا يتلاعب بها الوضاعون في الغناء كما تلاعب بالشعر الوضاعون فيه.

0: كانت صناعة الغناء التي ما زالت غضة طرية محتاجة إلى دعم أصولها، وكانت أصولها محتاجة إلى الرواية المتقنة، وكانت الرواية المتقنة تحتاج إلى الرواة الأمناء المتقنين، فأين يجد إسحاق مثل هؤلاء؟
1: كانت هذه مشكلته الكبرى مع إبراهيم بن المهدي، وهو أخو الخليفة هارون الرشيد. ولم يكن لإبراهيم في بداية هوايته للغناء علم صحيح بأصوله، فكان يخرج عن أصول النطق واللحن والإيقاع، فيقول مثلا حين يغني أحماد يعني أحمد، لكي يستكمل بهذا المد الزمن الإيقاعي، وكان يسمي ذلك تحريك الألحان. ولهذه التسمية معان أخرى عنده كان إسحاق ينكرها كل الإنكار.
0: لهذا كان إسحاق يتشدد في ضبط رواية الألحان كما انتقلت من القدماء جيلا بعد جيل بلا أدنى تبديل، لا كراهة للتطريب بالتصرف في هذه الألحان وتحليتها بالشذور، بل خوفا من ضياع أصولها. وكان هذا الخوف مفتاح موقفه من كل لحن قديم أو جديد يسمعه أو يصنعه.
1: فكان لعب الأمير إبراهيم بن المهدي في الألحان القديمة وبلبلة أذهان الناس في شأنها أمرا خطيرا عند إسحاق الموصلي، لأن لابن المهدي صوتا فائق الجمال يفتن به الناس، حتى لا يقال إنه كان أحسن الإنس والجن والوحش وطير صوتا.
0: وهو إلى هذا أمير ذو هيبة ونفاذ إلى القلوب، لا يقوى أحد على تخطئته أو انتقاده، فكان لزاماً على إسحاق أداء هذا الواجب ليدرأ عن أصول الغناء خطر الأمير المفتون بجمال صوته، والذي يزعم أن من حقه اللعب في الغناء كيفما أحب، لأنه إنما يغني تطرباً لا تكسباً.
2: وسحر الحياة والإطراق.
0: لم يكد إبراهيم الموصلي والد إسحاق يفارق الدنيا حتى صار إسحاق في مكانه كبيراً للمغنين والملحنين في قصر هارون الرشيد، واندلعت مصادماته العنيفة مع إبراهيم بن المهدي.

0: حتى خشي إسحاق أن يقتله هذا الأمير الشاب الكاره لتشدده في أصول الغناء. واضطر إسحاق إلى شكواه للرشيد فاستدعاه وحذره من التعرض لإسحاق بسوء ووبخه قائلا:
1: وأنت ما لك وللغناء وما يدرك ما هو، ومن أخذك به وطارحك إياه حتى تتوهم أنك تبلغ مبلغ إسحاق الذي غذي به وهو صناعته، ثم تظن أنك تخطئه فيما لا تدري؟
0: عاش إسحاق في حماية الرشيد 5 سنوات حتى توفي الرشيد 193 للهجرة، فعظم نفوذ إبراهيم بن المهدي عند الخليفة الجديد محمد الأمين، وصار إسحاق شديد الحذر من مكايده. فلما انتهت خلافة الأمين بعد سنوات قلائل وتولى الخلافة المأمون، سقط نفوذ إبراهيم وأوشك المأمون أن يقتله لمناداته بنفسه خليفة في بغداد قبل وصول المأمون إليها قادما من خراسان، ثم عفى عنه، ولكنه لم يعد ذا جاه ولا عظمة كما كان. أما إسحاق فإن هيبته بلغت مداها حتى صار كأنه من أكابر قضاة الدولة أو قوادها أو وجوه الكتاب والحجاب والوزراء فيها.
1: ومع ذلك لم ينته إبراهيم بن المهدي عما اعتاده من النقار مع إسحاق في كل فرصة تسنح له، حتى كان يمضي الزمن الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما في قسمة وتجزئة صوت واحد كما قال الأصبهاني.
0: ثم مر الزمان فصار إبراهيم بن المهدي كهلا محنكا عارفا بالغناء غير قليل العلم بأصوله، فمضى يجادل إسحاق الموصلي بما تيسر له من العلم بعد أن كان يكابره في شبابه بغير علم أو بالقليل جدا من العلم. ولما رآه إسحاق قد اجتهد وحصل شطرا من العلم أثنى عليه قائلا:
1: ليس في من يدعي العلم بالغناء من يساوي إبراهيم بن المهدي،
0: وهو اعتراف متحفظ فيه غمز بالإشارة إلى من يدعي العلم، ذلك أن أدعياء العلم بالغناء من بين المغنين أنفسهم كانوا كثيرين، حتى أن بعض مشاهيرهم كانوا يغنون ولا يعرفون أصول ما يغنون. وحسبك أن عمرو بن بانة وهو من أشهر المغنين في ذلك العصر قال:
1: رأيت إسحاق الموصلي يناظر إبراهيم بن المهدي في الغناء فتكلم فيه بما فهماه ولم نفهم منه شيئا، فقلت لهما: لئن كان ما أنتما فيه من الغناء فما نحن منه في كثير ولا قليل.
0: ابن بانة ظريف يأبى المكابرة في تعليق على ما سمع ولم يفهمه من الكلام عن علوم الألحان والأصوات، أما الآخرون من زملائه فكانت المكابرة حصنا لجهلهم، وكانوا يتألبون على إسحاق ويحاولون النيل منه. ومن عجائب إبراهيم بن المهدي إنه كان يستمرئ هزائمه في مناظراته مع إسحاق، حتى قال له إسحاق يوما في حضرة الخليفة المعتصم:
1: أنا أسألك عن 30 مسألة من باب واحد في طريق الغناء لا تعرف منها مسألة واحدة.
0: قبل ذلك ضاق الخليفة المأمون ذرعا بلجاجة عمه إبراهيم بن المهدي في مناقشته لإسحاق، فقال له:
2: يا إبراهيم لا تماري إسحاق.
0: ولكن إبراهيم مضى في ممارات إسحاق مسرفا كل الإسراف، وبفضل إسحاق اتسعت وتأصلت طريقة تدوين الغناء بما اخترعه واستنبطه من إشارات ورموز وكلمات استعان بها المغنون، حتى صار من يقرأها ويفهمها من حذاقهم وعرفائهم يستطيع أن يغني الألحان بمقتضاها كأنه يسمع الألحان من صاحبها ويحفظها بأذنيه.

0: نما مرة إلى إبراهيم بن المهدي أن إسحاق صنع لحنا جديدا فكتب إليه يطلبه منه، فكتب إليه إسحاق بشعره وإيقاعه وبسيطه ومجراه وإصبعه وتجزئته وأقسامه ومخارج نغمه ومواضع مقاطعه ومقادير أدواره وأوزانه.
1: فغناه إبراهيم بعد قراءته هذه الرقعة، ثم التقى بإسحاق فأعاد عليه غناء اللحن ليصححه له، فوجده صحيحاً لا خطأ فيه، فقد فهم إبراهيم الرموز الموسيقية فهماً تماً، مما أطرب إسحاق وأعجبه، فقال لإبراهيم:
0: فضلتني والله يا سيدي في أداء لحني بحسن صوتك.
1: وهذا معناه أن إسحاق كتب إلى إبراهيم نوتة موسيقية بلغة عصرنا استوفت اللحن كله جملة وتفصيلا بغاية الدقة، وهو ما لا تقوم به الآن النوتة الموسيقية الأوروبية التي تعجز عن بيان الشذور الدقيقة في غنائنا، وبخاصة في 3/4 الصوت. هكذا انتهى الأمر بينهما إلى اعتراف بأستاذية إسحاق، مع أن ابن المهدي ظل لا يسلو اللعب الذي كان يمارسه قديماً في الألحان الأصيلة الموروثة، حتى قال إسحاق:
0: إذا أردت يا هذا أن تلعب فالعب في ألحان نفسك لا في ألحان الناس. في أواخر حياة إبراهيم بن المهدي الذي توفي قبل إسحاق الموصلي بعشر سنوات تقريباً، جرت بينهما مناظرة عقبتها مشادة تناقل أخبارها المغنون في بغداد وتزايدوا فيها، فكتب إسحاق إليه رسالة يقول الأصبهاني إن قرطاسها بقي متداولاً عند الوراقين إلى القرن الرابع الهجري، حتى قرأها الأصبهاني وعرف فيها خط إسحاق، وكان يعرف خطه لأن كتبه التي خطها بيده كانت ما تزال تنتقل من يد إلى يد حتى أيام الأصبهاني، مختلطة بكتب زورها عليه الوراقون.
1: كان إسحاق وإبراهيم كلاهما من أعلى الكتاب طبقة وأجزلهم بياناً، يبدو ذلك في رسالتيهما هاتين اللتين نقلهما الأصبهاني بنصهما في كتاب الأغاني، وإن كان إنما كتبهما عفو الخاطر بلا تأمل ولا تريث ولا تكلف.
0: تتمثل في هاتين الرسالتين المتناظرتين العلاقة الاجتماعية بين هذين الفنانين الشهيرين، كما تتمثل فيها علاقتهما الفنية، ويتبين أنهما في أواخر عمرهما تقاربا في الرأي الفني، ولم يكن إسحاق هو الذي اقترب من إبراهيم، بل كان إبراهيم هو الذي اقترب، لأنه نضج بتجارب السنين وعرف أن إسحاق الموصلي لم يكن يدافع عن قضية خاصة، بل عن قضية عامة شبه مقدسة لديه، قضية أصول الغناء الذي كان أول فن استحدثه العرب وشادوه بعد خروجهم من الجاهلية التي لم يكن لهم فيها إلا فن الشعر، فكان الغناء فنهم المتقن الثاني بعد فنهم المتقن الأول الذي يضرب في أعماق تاريخهم المديد.
1: رسالة إسحاق إلى إبراهيم بن المهدي تناقش أموراً كثيرة، أهمها أن إبراهيم يعير إسحاق باحترافه صناعة الغناء ويساويه فيها بمخارق وعلويه وهما من تلاميذه، وأن إبراهيم ينكر نبوغ إبراهيم الموصلي والد إسحاق ويساويه في الفن بمن هم دونه من منافسيه في عصره، فامتلأ قلب إبراهيم بالسخط الدائم على إسحاق وعن التعيير بالغناء. يقول إسحاق:
0: فأما ذكرك جعلت فداءك الصناعة،

0: فقد أجل الله قدرك عن الحاجة إلى دفعها والاعتذار منها. وأما أنا المسكين فأنت تعلم أني لم أتخذ ما نحن فيه صناعة قط، وإني لم أردها، أي صناعة الغناء، إلا لكم أنتم بني العباس، شكرا لنعمتكم وحبا للقرب منكم، فليس ينبغي أن يعيبني ذلك عندكم. وقد علمت أنك لم تضعني من علويه ومخارق بحديث، وضعتني إلا لغضب أحوجك إلى ذلك، وإلا فأنت تعلم أنهما لو كان مملوكين لي لآثرت تعجيل الراحة منهما بعتقهما، فكيف أظن أني عندك مثلهما، أو أنك تقرنني إليهما وتذكرني معهما؟ قد أحدثت لي جعلت فداءك أدبا، وزدتني بصيرة فيما أحب من تركه وترك الكلام فيه، فإن ظننت أن هذا فرار من الحجة وتعريض عن المناظرة كما قلت، فقد ظفرت وصرت إلي ما أحببت، وإلا فإنه لا ينبغي للحر أن يتلهى بما لا تقوم لذته بمعرته، ولا لعاقل أن يبذل ما عنده لمن لا يحمده.
1: وعن غمط بن المهدي حقوق إبراهيم الموصلي يقول إسحاق:
0: وأما ما قاله أبي رحمه الله من أنه لم يزل يتمنى أن يرى من سادته من يعرف قدره حق معرفته ويبلغ علمه بهذه الصناعة الغاية العظمى حتى رآك، فقد صدق. فهل رأيت حظه منه إلا بأن ساويت به من لم يكن يساوي شسعه؟ ولعلك لا ترضى في بعض القوم حتى تفضله عليه، لا تنفعه عندك معرفة به ولا رعاية لطول الصحبة والخدمة ولا حفظ لآثار محمودة باقية. ثم ها أنا من بعده تضعني بالموضع الذي تضعني فيه، وتنسبني إلى ما تنسبني إليه، لأني توخيت الصواب واجتهدت في البذل والمناصحة، فما أرى جعلت فداءك من معرفتك بما في أيدينا إلا تجرع الحسرات وتطلبك لنا العثرات، والله المستعان.
1: وعن سخط بن المهدي يقول إسحاق:
0: كيف أصنع جعلت فداءك إن سكت لم تقبل ذلك مني، وإن صدقت كذبتني، وإن مزحت لأطربك وأضحكك وأقرب من أنسك غضبت وسببت؟
1: وتنتهي رسالة إسحاق بشيء من السخرية بابن المهدي:
0: قد طال الكتاب وكثر العتاب، وجملة ما عندي من الإعظام والإجلال اللذين لا أخاف أن أجعلهما عندك، والمحبة التي لا أمتنع منها ولا أعرف سواها، والسمع والطاعة في تسليم ما تحب تسليمه، والإقرار بما أحببت أن أقر به، وسأشهد على ذلك محمد بن واضح، وأشهد لك من أحببت، وأؤدي الخراج، ولكن لابد من فائدة وإلا انكسر. فهات جعلت فداءك ووفي واستوفي، فإنك واجد صحة واستقامة إن شاء الله، مد الله في عمرك وصبرني عليك وجعلني من كل سوء فداءك.
1: إبراهيم بن المهدي رد على رسالة إسحاق الموصلي برسالة صاغها وفق ما بدا أنه اعتذار تلخص على النحو التالي:
0: يا رأس المشنعين، تقول إني عيرتك بالصناعة، فكيف أعيبك بحاجتي إليك وما أنا داخل فيه معك؟ إنما أنا كصاحب لك تناظره بما تحب أن تجد من يناظرك فيه، فليكن ذلك بالإنصاف وطلب الصواب، أصبته أو أخطأته،

لا بالحمية والأنفة والحيلة لترد بالباطل؟ وقلت: تذكرني معهما، أي مخارق وعلوية؟ فقد ذكر الله النار مع الجنة، وموسى مع فرعون، وإبليس مع آدم، فلم يهن بذلك موسى ولا آدم؟

0: وخريج تأديبك وإن كان غير طائل.
1: وبعد كلام طويل بليغ مدح به إبراهيم بن المهدي إسحاق الموصلي وأباه مدحا عظيما، استعرض في رسالته رأيا له في لحن من ألحان إسحاق، فنقد اللحن نقدا شديدا ثم قال له:
0: إن الناس لا يفهمون دقائق مناظرتنا، الناس في هذا بيني وبينك بهائم، فمن أستعدي عليه؟
1: ولا يفوت ابن المهدي الإلمام بسخرية أداء الخراج فيقول:
0: وأما أداء الخراج والإشهاد فهذا شيء لم أطلبه منك، إنما أنت طلبته مني ظالما لي، وذلك لأني لم أنازعك إلا منازعة مناظر يحب أن يعرف حسن فحصه وثاقب نظره.
1: ثم يعترف ابن المهدي برياسة إسحاق في صناعة الغناء قائلا:
0: وأما الرياسة فقد جعلها الله لك على أهل هذا العمل، ولا رياسة لي عليهم ولا لك علي، لأني في العلم مناظر وفي العمل متلذذ، فلا تظلمني ولا نفسك لي.
1: رسالة ابن المهدي أطول من رسالة إسحاق وأهدأ جرساً، يريد بحلاوة لفظها تهدئة إسحاق واستمالته، وفيها من بلاغة التعبير ما لا يقدر على مثله إلا عظماء الكتاب، وهكذا كان الكثيرون من أهل الصناعة في تلك العصور. وقد حكم الزمن في هذه المناظرة التي استمرت بين الرجلين على امتداد عهود الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم، فلم يكد إبراهيم بن المهدي يموت في عهد المعتصم حتى ماتت آراؤه وتلاشت ألحانه إلا القليل منها يرويه بعض جواريه وأصحابه. وأخذ المغنون جميعاً بمذهب إسحاق وتعلموا منه ورووا ألحنه. قال الأصفهاني:
0: وانقضى الصنع لإبراهيم بن المهدي بذلك مع انقضاء مدته، كما يضمحل الباطل مع أهله.

حسب إسحاق الموصلي من مجد باق على الزمان، إن ما يغنيه المطربون في أيامنا من مقامات الراست والجهركا والعجم والبيات والسيكا ومشتقات هذه المقامات وغيرها، فضلاً عن الإيقاعات، إنما هي بأعيانها المقامات والأوزان التي ضبطها إسحاق ضبطاً دقيقاً منذ 1200 سنة، وكل ما طرأ عليها فإنما هو تغيير في الأسماء، ولم يكن ممكناً أن تثبت أسماؤها بالعربية في مجتمعات غلبت عليها العجمة ذلك الدهر الطويل.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين

0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

منذ 2000 عام علمونا كيف نتقنع كي لا تظهر وجوهنا وأيدينا وأرجلنا. علمونا أنه إذا ظهر وجه المرأة على رجل معناه أنها سقطت في شرك عملها، ويجب لمحو هذا العار إما أن تتزوج هذا الرجل وإما أن ترجم. منذ 2000 عام اختبأ محار الأصداف ولم يعد يخرج إلا خلسة، وإن صادف وخرج فالموت رديف لخروجه. منذ 2000 عام والرجال يغوصون في بطون المجهول لاستخراج الأصداف، يعومون طويلا وقد تنقطع أنفاسهم قبل الوصول إلى البر لاستخراج الكنوز من بطن الأصداف. منذ 2000 عام وأنا داخل القناع، لكني الليلة لا أعرف كيف خرجت من خلف قناعي، ولا أدري لماذا أكتب وأنا أرتدي القفاز.

0: تحملت طويلا قيود الأسر يا لؤلؤة الفريدة، خرجت من قناعك بعد أن مات زمن اللؤلؤ والغوص. أسألك الآن وأنت تكتبين بلا قفاز، هل تشعرين بالبرد والخوف والدهشة؟
1: من زمان كنت عندما أخرج من صدفتي أتنفس أكسجين الماء لأتغذى وأعود سريعا إلى مكاني. اليوم فقد ماء البحار الأكسجين فتجمدت في الصدفة. لا تعتز كثيرا بكنوزك، فما حصلت عليه ما هو إلا موت محار، انتحر من زمان منذ 2000 عام.

لكنك قدر الذي أحببت، قدر الذي أوجدني فاقتنعت به. لؤلؤة فريدة أنت رغما عنك. الليلة تعلنين موتك الأزلي كمحار داخل صدفة، لكنك في واقع الحياة الملموسة جوهرة نادرة، عجينتك من دم ولحم وفكر. أنت يا لؤلؤتي فكرة سقطت علي دفعة واحدة ولم يعد باستطاعتي أن أردك كقدري.

0: ماذا يفيد المرأة أن تكون فكرة مجوهرة بالفكر؟ ماذا يفيدها أن تكون لؤلؤة تشع في جبين الرجل؟ ماذا يعنيها من وجودها إلا أن تكون إرادة غير قادرة على التحكم بإرادتها؟ ألا تجدون أن المرأة مجرد وهم؟
1: كأنك مقهورة بالمعرفة، كأنك مسلوبة الإرادات، كأنك خارجة لتوك من تجربة أو امتحان بفشل ذريع. غاليتي، ما الذي جرى وما الذي غير نظرتك للحياة وفلسفتها؟ بل ما الذي جعلك تغيرين مفاهيم وجودك في الحياة؟
0: لا تسلني ولا تزد في عذابي، إن أنا إلا صفحة ماء تعكس الأشياء وترج هذه الصفحة أصغر حصوة في الوجود.
1: مهما كنت فأنت دوما حبيبتي، حبيبتي القوية الضعيفة الناصعة دوما، حتى لو كسرت هدوءها حصوة صغيرة.

أجمل ما في الحب الاطمئنان إليه، الإيمان بالإخلاص فيه، الخوف والقلق على استمراره. كلماتك البريئة الظاهر أعلى ما فيها من تخابث محبب، بعثت في نفسي اطمئنانا وحرارة لا عهد لي بهما. ستبقى يا حبي، ستبقى أنت الجذوة المتقدة في قلبي والخفقة الصاخبة في فؤادي. فتعلم، تعلم كيف لا تجمد هذا القلب كي لا يعود إلى صدفته التي ولدت منذ 2000 عام.

رغم أني لا أسلم بعنادك، إلا أنني أمثل دوما أمام عينيك. ورغم أني أكره بعادك، إلا أنني أتمناك لؤلؤة في جوف صدفة لا يستطيع أحد سواي اصطيادك والكشف عن مخزون أسرارك.

ذاب صبري وحرت في أمري، تجتاحني الفكر ولا أملك إلا الاستسلام. مكتوب علي، بل مكتوب على بنات جنسي، أن نكون المحار دوما لأصداف أنتم وحدكم تجدون اصطيادها. إذن لمن نغرف دمعنا جدارا؟

0: ولمن نجمع زنابق الحقول، ولمن نموح بالأسرار.
1: لست كالنساء إلى ولن تكون، وأنا لست كالرجال، أنا رجل في العشق لا يخشى الاحتراق. فاتركيني أغرق في البحار، ودعيني أسبح في النار، فلعلي يوما ألقاك من غير أسرار، من غير صدفة، من غير محار.

ومرت دقائقنا وانتهينا، وما زلت أصغي وأطبق صمت، وما زلت أصغي بفرح يغني كأني أضم إلي كنوز البحار، كأني ألملم كل الشموس وأقطف كل الدرار. وما زلت أصغي وأحلم أني أطير إليك وأعلو دروب عبير وظل ووطء حرير يرف وضحكة شمس تهل.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، والذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وبإشراف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، والذي ينفذ بالشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في فئة الناشئة عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية. نقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس

0: المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم.
1: وجاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع 39 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وأوضحت القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وأكدت القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة مالك فريق توسيز لرياضة سباق السيارات عن سعادته وفخره واعتزازه بالإنجاز البحريني الباهر الذي حققه فريق توسيز موتور سبورت على حلبة نوربورغرينغ الألمانية بعد تتويج الفريق بالمركز الأول في فئات البرونز ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس التحمل في بطولة جي تي وورد تشالنج أوروبا لموسم 2026.
1: شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض ليب 2026 الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في قطاع المياه.
1: نعم، حيث أسهم المشروع في توفير قاعدة علمية وفنية متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار وتسهم في تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الوزير ورشة مخرجات مشروع تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، وذلك بدعم من صندوق المناخ الأخضر والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. تفقد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال مشروع تشييد مركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الوزارة لصالح مراكز الرعاية الصحية الأولية. ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
0: استقبلت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة السيد كريس سكيث الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للاتحاد العالمي لصناعة المعارض والسيد سعيد الشنفري الرئيس المنتخب للاتحاد للفترة 2027-2028 الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والسيد ناجي الحداد

0: مدير الاتحاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
1: يأتي ذلك بمناسبة زيارة الوفد لمملكة البحرين للاطلاع على الاستعدادات لاستضافة كونغرس الاتحاد العالمي للمعارض بنسخته 93 في نوفمبر المقبل. أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها يشكل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير الأداء الحكومي، مشيرة إلى حرص المعهد على مواصلة تطوير منظومة التدريب الحكومي من خلال برامج نوعية تواكب الاحتياجات المتجددة للجهات الحكومية.
0: جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. بدأت وزارة التربية والتعليم في تنظيم الأيام التعريفية للعام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية،
1: وشهدت الأيام التعريفية استقبال الطلبة وأولياء أمورهم من قبل أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية، حيث تم تعريفهم بأبرز الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. دان البرلمان العربي واستنكر بشدة الهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مملكة البحرين.
0: وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشددا على رفضه التام لأي اعتداءات تمس أمن وسيادة وسلامة المملكة. ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لمنع تكرار هذه الاعتداءات لما تشكله من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول وتغليب مسارات الحوار والدبلوماسية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

تبقى معايا وتفكر لوحدك. عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك. عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عن

مالي قولي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه قول يا قلبي قول يا أملي قول مخبي

0: معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختار ما تريد.
2: كل يوم ستجد نفسك في حالة اختيار بين الخير والشر، بين الإيجابي والسلبي، بين الجيد والأجود، بين السيء والأسوأ، بين وبين. مجرد أنك تضغط على زر الاختيار اللي انتقيته راح تتولد النية. بمجرد اختيارك تترتب كل الأمور بأمر الله سبحانه على حسب النية اللي في قلبك. دورك الآن مراقبة اختياراتك والاستعانة بالله في حسن الاختيار والتوكل عليه، واعلم أن بإمكانك أن تبني مدينتك المميزة في قلبك. العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، السعادة أبسط بكثير مما نظن، والله قادر أن يعطيك عطاء يبهرك في يوم من الأيام.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا ورفيجتي سوينا فيلر حق شفايفنا عن نفس العيادة وعن نفس الدكتور، الحين تقريبا مر شهر من سوينا، هي نتيجتها لازالت حلوة وأنا نتيجتي راحت ورجعت شفايفي مثل قبل. هل تعتقدين المادة اللي استخدمناها كانت مقشوشة أو الطريقة غلط؟ فيديني دكتورة.
3: شكرا على سؤالك، لأن سؤال جدا مهم وعلى طول نعيده حق مرضانا اللي يزورونا في العيادة. يا جماعة الخير، الإجراءات التجميلية نتائجها ومدة استمراريتها في الجسم تختلف مني ومن جسم أي واحد من المتابعين أو المستمعين. ليش؟ لأن فيزيولوجيا الجسم تختلف، والمدة اللي يقدر الجسم يحتفظ فيها سواء بفيلر، بوتوكس، أو حتى نتيجة إجراءات ثانية نفس الليزر، نفس البلازما، تختلف من شخص إلى آخر. وفعلا ترى في أجسام للأسف الشديد ما تحتفظ بالبوتوكس أو بالفيلر لفترات طويلة. يعني أنا عندي مراجعين الفيلر يبقى عندها في الشفايف 3 أسابيع فقط، برغم أن المادة اللي تستخدمها ممتازة والتكنيك ممتاز، بس طبيعة جسمها هاللون. وفي ناس ما شاء الله، بالرغم أن احنا نقول البوتوكس يبقى تقريبا 3 شهور، البوتوكس يبقى عندهم 6 شهور. إذن هي تعتمد على طريقة الجسم وليس على المادة فقط. أحياناً الطبيب ممكن يتحايل ويستخدم مادة سماكتها أكثر عساس تبقى فترة أطول، لكن أحذرك أيضاً في هذه النقطة إن أنت ما تبين شكل مبالغ أو منفوخ بزيادة. إذن قد تكون الإشكالية والسالفة كلها في طبيعة جسمك، إذا كانت المادة سليمة وممتازة وطبيبك عارف شلون يحقن. ما في داعي تقلقين، هي مجرد اختلاف في فيزيولوجيا الأجسام نفس ما ذكرت لك قبل.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

في اللحظات الحاسمة حينما ينتصر المظلوم على الظالم، عندما تسترد الحقوق المسلوبة، تتبادر إلى الذهن أشكال عدة من ردات الفعل. حينها لن يستطيع أحد أن يلوم المنتصر على ما يفعل، وخصوصا بعدما لاقى

المسلمون من أهلهم وعشيرتهم فيما مضى من أهل مكة. وقبل أن نأتي على ذكر الأحداث المهمة التي نعنيها في هذه الحلقة، سنبدأ حديثنا بذلك الصلح، صلح الحديبية الذي أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة والقبائل المتواطئة معهم. فتح مكة. كان صلح الحديبية في ظاهر بنوده انتصاراً لقريش.

النفوس العالية والهمم العظيمة، فإنه يعد فتحا للمسلمين مقابل هزيمة لقريش ومن عاونها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب وهو يحافظ على بنود ذلك الاتفاق رغم استهتار قريش وعدم مبالاتها وتعمدها استفزاز المسلمين بغارات واعتداءات بغية أن تجد ردة فعل قوية تنقض الصلح. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة لا يعطيهم مرادهم. في أثناء ذلك كان أهل مكة ممن اتخذوا الإنصاف والحق ديدنا لهم، يرون بأم أعينهم كيف يتصرف بنو قومهم وكيف هو رد الصادق الأمين، فينطلقون من شتى القبائل لسماع الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وليتلقوا تعاليم الإسلام السمحة منه عليه الصلاة والسلام ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم. وبتلك القوة الناعمة ازدادت أعداد المسلمين أضعاف ما كانت عليه في مقابل نقصان أعداد المشركين، وكأن ما يحدث على الساحة كان إرهاصاً لحدث عظيم كفيل بأن يغير موازين القوى في ربوع الجزيرة، بيد أنه لا بد من قشة تقصم ظهر قريش في قابل الأيام. كانت قبيلة خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلة الدؤل بن بكر في حلف قريش، وقد كان بين هاتين القبيلتين فيما مضى ثارات في الجاهلية خمدت نيرانها بسبب انشغال العرب بأمر الإسلام، ذلك الدين الذي أعاد برمجة العقول إلى صوابها، حتى كان صلح الحديبية واتفاق المسلمين مع قريش على ألا يبغي بعضهم على بعض 10 سنين. هنا عادت الدؤل بن بكر إلى ثاراتها وغارت على خزاعة وقتلت منهم في البلد الحرام عند عرفة، رغم تذكير خزاعة لبني الدؤل بميثاق صلح الحديبية وبحرمة الاعتداء في هذه المنطقة المحرمة. ذهب جمع من خزاعة إلى المدينة يتزعمهم عمرو بن سالم الخزاعي في 40 رجلا يشرحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من بني الدؤل بن بكر، وبأنهم قد نقضوا صلح الحديبية بمناصرتهم قريشا في عدوانها. فلما انتهى عمرو بن سالم الخزاعي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا: نصرت يا عمرو بن سالم. علمت قريش بما كان من بني الدؤل بن بكر، وقد أرسل إليهم رسول الله بتخييرهم بين 3، فإما أن يدفعوا الدية لخزاعة، وإما أن يتبرأوا من حلف الدؤل بن بكر، وإما أن يعلنوا إلغاء صلح الحديبية. علمت قريش فداحة ما كان، وأرسلت أبا سفيان بن حرب ليفاوض المسلمين في إعادة الصلح مرة أخرى، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وعاد إلى مكة متسائلاً عن رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قام عليه الصلاة والسلام بإعداد العدة وجمع الصفوف للاتجاه نحو فتح مكة، اجتمع لذلك 10,000 مقاتل رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، وقد كانوا في شهر رمضان ليتقووا في

0: سيرهم وقتالهم إن كان هناك داع للقتال، وأمر بتعمية الأخبار عن قريش، فلا تعلم ما جهز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت الجموع قريبة من مكة، ونيرانها أصبحت واضحة للعيان في الليل البهيم. علمت قريش أن رسول الله قادم إليهم لا محالة، وحل الرعب مكان قلوبهم، وقد بدأ رجال من قريش بالوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته، معلنين إسلامهم وانضمامهم إلى جيش المسلمين. كان منهم عمه العباس بن عبد المطلب، وابن عمومته صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن حرب الذي أسلم بعد أن جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين فاتحا مكة من جهاتها بين أصوات التهليل والتكبير، مواجها من أراد الهجوم من فرسانها بالعدول عن ذلك وقبول السلام والأمان، ومعلنا بين جنباتها الأمن والأمان لمن دخل الحرم، ولمن أغلق عليه بابه، ولمن دخل دار أبي سفيان. ويصدح بلال رضي الله عنه بالأذان على ظهر الكعبة، وتسقط بذلك أصنام الحقب والأزمان التي نشأت من الزيف والبهتان، إيذانا بعهد جديد ينشر نور الإيمان. وبعد الفتح المبين اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، من نصبوا له العداء بالأمس ونكلوا بصحابته حتى طردوهم من أرضهم، والذين حاولوا جاهدين إسكاته عليه الصلاة والسلام كي لا ينطق بكلمة الحق حتى أدميت قدمه الشريفة وهو أشرف من وطئ الثرى. يقول لهم من موقع المنتصر القادر على إنفاذ الأمر أيا كان، موجها لهم سؤالا لم يكونوا ينتظرونه: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، يعلمون أن ما جاء به هو الحق من عند الله منذ أول يوم دعاهم فيه، ردوا قائلين: أخ كريم وابن أخ كريم. ويأتيهم الجواب الذي كان كالصاعقة في عظمته، تلك العظمة التي تتجلى فيها الرحمة بأسمى معانيها: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لتسكت الأفواه وتجف الأقلام بعد هذا القول الشريف، فلا مدح يفيه ولا ثناء لمقام نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلمن المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة، سمعت إن في علاج جديد نازل في السوق يسمونه العلاج البيولوجي. شنو هو العلاج البيولوجي؟ وهل يختلف عن الكيماوي حق السرطان لا سمح الله؟ ممكن تشرحين لنا أكثر عنه؟
3: شكراً على سؤالك عن موضوع العلاج البيولوجي، لأن العلاج البيولوجي للعلاجات النازلة حول العالم بشكل جديد، وتعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصدفية الشديدة أو اللي فيها مضاعفات مثل صدفية المفاصل. نقطة مهمة نوضحها لجميع المستمعين أو المصابين بالصدفية، العلاج البيولوجي يختلف تماماً عن العلاج الكيماوي لا سمح الله. العلاج البيولوجي هو علاج لا يخفض جهاز المناعة، ولكن يؤثر ويعدل من وظيفة جهاز المناعة. العلاج البيولوجي جميل إذا أعطي للمريض الصح، نتائج رائعة، وممكن ترجع المريض إلى نمط حياة طبيعي 100%. مهم تعرفون وش أنت اللي تختار، هل تأخذ هذا العلاج أو ذاك العلاج. العلاج يحدد عقب ما تقعد مع طبيبك ويشوف وضع الصدفية ويصنف شدتها ويشوف عوامل الخطورة اللي عندك، وبعدين يقرر هل أنت شخص مناسب تأخذ العلاج البيولوجي أو تناسبك الكريمات أو العلاجات الضوئية أو أي من العلاجات الأخرى اللي نستخدمها لعلاج مرضى الصدفية. ما عليكم شر، استشيروا دكتوركم، خطة العلاج تحطونها بعد النقاش مع بعض إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام.

كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نواصل الحديث معكم عن علامات الصادقين. فبعد أن تحدثنا عن الصدق والإيمان وتكامل بعضهما البعض وهذا يؤدي إلى العمل الصالح، واقتران ذكر العمل الصالح بذكر الإيمان في جل آيات الإيمان في القرآن الكريم ما لم يكن كلها دلالة على لزوم الصدق لإثبات صحة الإيمان، إذ لا يتصور وجود إيمان حي يتوقد في قلب المؤمن ثم لا ينطلق إلى الحياة وعالم الأحياء والجمادات ونواميس الله في الخلق عملا صالحا. العمل الصالح يشمل كل أنواع الخير. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي هذا بيان لجزاء من الأعمال الصالحة وهو الإنفاق لهذه الأصناف، وهو غير مقيد بزمن معين ولا يملك النصاب، كما أنه غير مقيد في مقدار المال

0: مبذول إلى هذه الأصناف فهو غير الزكاة المفروضة. ومن الأعمال الصالحة تعمير الكون بنواميس الله في الخلق، والعمل على التقدم العلمي والتقني والتربوي والتعليمي، والإخلاص في العمل الوظيفي، وتسخير الإعلام والإذاعات في نشر الأخلاق والقيم الخلقية بين الناس، ورفع الظلم عن العباد، ونشر العدل والحرية، والمحافظة على النعم البيئية. كل هذا من الأعمال الصالحة التي قال الله تعالى فيها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح يشمل كل ما ذكرناه من تسخير نواميس الله في الكون والخلق، لتعمير الكون بآيات الله القرآنية وآيات الله الكونية بلا انفصام أو فصل أو تعطيل لأي منها. فمن عمل على تقوية المسلمين عسكريا واقتصاديا وتربويا واجتماعيا وصحيا وبيئيا فهو يعمل عملا صالحا. ومن الخطأ الكبير الذي وقع فيه المسلمون في فترة الضعف الحضاري والعلمي هي قصر العمل الصالح على العبادات وصرفها عن تعمير الكون، فجاءت النتيجة إبعاد العبادات عن المعاملات والسلوك. فرأينا من يقيم العبادات ويكذب ويرتشي ويقصر في عمله ويعطل مصالح العباد. ومن هنا وجب علينا أن نعود إلى الفهم الشامل للعمل الصالح. الآيات تقرر كذلك أن من الأعمال الصالحة إقامة الصلاة، والإقامة تختلف عن مجرد الأداء، فإن إقامة الصلاة لا تتحقق بأداء أفعالها وأقوالها فقط، لابد أن يصاحبها روح الصلاة ومقاصدها الشرعية التي يتحقق بها الصدق وجهاد النفس والانتهاء عن الفحشاء والمنكر وعمل الصالحات، والتحول من الطباع السقيمة إلى الطباع السليمة المستقيمة. ومن العمل الصالح كذلك إيتاء الزكاة، والأمر بإيتاء الزكاة يتضمن الأمر بالسعي في كسب الرزق الحلال وإتقان العمل ليقوى الاقتصاد الإسلامي. وبالزكاة يستغني الغني عن الفقر والضعف، ويساعد الفقير على مجابهة الفقر والضعف، وبذلك يصبح المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويدعم بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. كل هذه السلوكيات الإيجابية هي ثمرة من ثمرات الصدق في الإيمان والصدق في العمل والصدق في المقصد. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.